0: جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب.
1: واستشبهت فيكي

عند العرب سات جورا اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم من هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مفتي الجمهورية يعلن موعد عيد الأضحى المبارك، وترامب يلمح إلى اقتراب التحرك العسكري من جديد ضد إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ أصدره مساء أمس أن يوم الاثنين 18 من مايو 2020 هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم 14 من ذي الحجة الموافق 27 من مايو 2020. وأضاف سماحة المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن اليوم الأحد هو تمام 30 من شهر ذي القعدة. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية المنعقدة من 14 إلى 16 من مايو الجاري، قال إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفية مسبقة. والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو بالمناسبة الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، مشددا على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة، باعتبار أن مصلحة العام المرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها. والأمين العام يضيف أن التفاوض قدر النقابيين، داعيا الحكومة إلى أبراز حسن النية بفتح باب التفاوض باعتبار أن أيادي الاتحاد مفتوحة والبلاد ككل تحتاج إلى الحوار للخروج من حالة الاحتقان وارتفاع الأسعار، والذي يستدعي تشريك المنظمات الوطنية في كل الملفات حسب تقديره. في شأن وطني آخر، تجاوز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار، أي ما يوازي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من مايو 2020 مقابل حوالي 23 مليار دينار، أي 99 يوم توريد قبل ذلك بسنة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. وزير السياحة يؤكد خلال زيارة أدها يوم أمس إلى ولاية سيدي بوزيد أهمية حسن توظيف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية الموجودة بالجهة، وضرورة العمل على إدماج مختلف الفضاءات ضمن مسلك سياحي جهوي متكامل يتم تطويره لاحقا ضمن مسالك سياحية إقليمية قادرة على استقطاب السائح التونسي والأجنبي على حد سواء. أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية وفق بلاغ أصدرته أمس عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة ببجديد والمهدية نتيجة حدوث عطب في السلك الكهربائي، وأشارت الشركة إلى أن المصالح الفنية تعمل حاليا على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت، وأعلام الحرفاء في الإبان. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر صورة على منصة تروث سوشيال تظهر سفنا حربية في مضيق هرمز وعبارة الهدوء ما قبل العاصفة. مصادر عالمية إسرائيلية تكشف عن حالة تأهب قصوى في إسرائيل لاحتمال استئناف العمل القتالية ضد إيران لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه خلال القتال المتواصل في جنوب لبنان، ليرتفع عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الحرب مع حزب الله والمارس إلى 21. ومن أخبار العالم أيضا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس عقب القمة التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي أعلنت أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على زيادة التجارة الزراعية من خلال خفض الرسوم الجمركية ومعالجة العقبات غير الجمركية ومسائل الوصول إلى الأسواق. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: Jawhara FM Music Non-Stop.

0: dirty. Queen Pen and Black.
1: No diggity.
2: Jauhara FM, music.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

قديش ضرب حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب نون
1: ستوب. انا مرا قوية ومرا بالفراجة وما تتعديش عليا. انا صنديدة مرا حربية

0: ستة على جوهر اف ام. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. صبحية جديدة ونهار جديد اليوم لحد 17 ماي 2026. كالعادة لانطلاقة مع برامج الدنيا وفيها لقاية هذا مع آيات بيانات من القرآن الكريم وآيات من سورة الأعراف بقراءة الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

26 دقيقة صدق الله العظيم مع آيات بينات من القرآن الكريم. نبدأ ونهيرنا ونبدأ وزاد الماتينا لويكاند في صبحية اليوم لحد 17 مايو 2026 كالعادة على جوهر FM الدنيا وما فيها. صباح النور ومرحبا بالجميع كالعادة رفقكم للتسعة متاع صباح. نبدأ ونهير جديد نبدأ وزاد خلينا نقول أسبوع جديد بالأخبار بالمتابعات بفقراتنا بالموزيكا اللي تونسنا وتونسكم خاصة مع انطلاقة صبحية اليوم. بطبيعة الحال إيكيب كاملة إن شاء الله تكون حاضرة معكم. أمين الميلادي مقدم الميكرو. صباح النور منال تخيل في الإخراج. زادة كيف كيف نسلموا على سعاد معنا في الستاندار إن شاء الله بعد شوية. زادة كيف كيف فريق الأخبار الوطنية العالمية والرياضية يكونوا بحضنا. ما ننسوش ضيوفنا ما ننسوش فقراتنا. قوم عيدك اليوم إذا كان عندكم شكون يحتفل بعيد ميلاده تحبوا تهنيوه اليوم 17 مايو. تكلمونا توتسويت على 36 300 ألف وتخليوا المفاجأة هذه علينا احنا ولعل يربح معنا كادو في نهاية مميز يوم عيد ميلاده. إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما التمنيات تكون واصلة عن طريق الدنيا وفيها جوهرة FM طبعا بالموزيكا. نبدأ مع فيروز.

0: خالد عجاج على جوهر اف ام 6:30 صباح النور من جديد. توت سويت انفوغاما. انفوغاما بينا بسمة سعيدية نعمل نطلع على أهم الأخبار اللي نستناوها إن شاء الله بأكثر تفاصيل في أولى نشراتنا مع 7 متاع الصباح. صباح النور بسمة.
1: صباح الفل أمين، هارك سعيد أنت اللي يسمعوا فينا الكل. نصبح عليك على منال وعلى كل من يخلط له صوت جهرة فيهم لقيت هدايا. كما قلت نعطيكم بإيجاز العناوين اللي باش نسمعوها إن شاء الله بالتفاصيل في 7 متاع الصباح. توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة باب جديد والمهدية. الشركة هبطت بلاغ وقالت فيه الأسباب ليش وكيفاش، و جوست اللي خارجين توا يحطوا في بالهم انه خط سوسة المهدية على بتبيع المترو متاع الساحل ما يخدمش، وجاري جاري بتبيع اصلاح العطب اللي صار على السلك الكهربائي. مفتي الجمهورية كما تعرفوا الناس كل يعلن نهار الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة وعيد الاضحى باش يكون نهار 27 ماي الحالي. لجنة التشريع باش تستمع غدوة الاثنين في البرلمان الى خبراء في القانون حول زوز مقترحات لزوز قوانين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وأيضا تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. في أبرز أخبار العالم، ترامب يلوح بشن ضربات عسكرية من جديد على إيران، وباكستان في المقابل تقول أنه فما بوادر لإجراء مفاوضات وجولة مفاوضات جديدة بين الطرفين. انتهاء فترة إعفاء النفط الروسي من العقوبات الأمريكية، والأمم المتحدة تطلب إجراء تحقيق في الانتهاكات اللي صايرة ضد الأسرى في سجون الاحتلال. تو ناخذ التفاصيل في أخبار السبعة
0: إن شاء الله. شكرا لك بسمة. درجة كما قلت في صيف ساعة أخرى، احنا مواصل معكم كالعادة بالموزيكا في الماتينال ويكاند. توت سويت اسمها

0: الكلام إلك يا جارة.
1: عرفت الكلام؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه؟
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان.
1: فهمان؟ فهمان.
0: لا لا.

هذا الشكر على جوهر اف ام. مرحبا بالجميع في الماتينال ويكاند 56 دقيقه بعد شويه الاخبار. جوست بعد الاخبار نعمل طلع لحد الطقس وزاده ما ننساوش موعدك اليوم ان شاء الله في ساعتنا الجايه في الماتينال ويكاند. اذا كان عندكم شكون يحتفل اليوم بعيد ميلاد اليوم 17 مايو تنجموا تكلمونا توت سويت على 36 300. ساعات تستقبل تليفوناتكم ونهنيو العزاز عليكم بعيد ميلادهم. نوصلوا مع الموسيقى توت سويت مع مجد الرومي.

0: عدل الموجة واسمع جوها فاش. في المستير والمهدي على 89 مرح. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. لجنة التشريع العام بالبرلمان تستمع غدا إلى خبراء في القانون حول مقترحي تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وقانون المخدرات. والأمم المتحدة تطلب إجراء تحقيق في الانتهاكات ضد الأسرى بسجون الاحتلال. في تفاصيل أخبارنا، أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ أصدره مساء يوم أمس السبت أن يوم الاثنين 18 من مايو الحالي هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، وأن عيد الإضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة الموافق ليوم 27 من مايو الجاري. وأضاف سماحة المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن اليوم الأحد 17 من مايو هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 للهجرة. أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بأنها توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة بجديد والمهدية ناجم عن حدوث عطب في السلك الكهربائي. الشركة أفادت في بلاغ أصدرته أمس أن مصالحها الفنية تعمل على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت ممكن، كما أفادت أنه سيقع الإعلام عن العودة العادية لحركة القطارات على هذا الخط في الإبن. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، تحديدا 261 262 264، ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 مايو 92 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية سبق للجنة لجنة التشريع العام الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل، كما استمعت اللجنة إلى ثلة من الخبراء في القانون الجزائي في خصوص كلا مقترحي القانونين. هذا وأفادت جهة المبادرة وهم مجموعة من النواب في وثيقة شرح الأسباب بأنه إزاء استفحال جرائم السرقة خاصة باستعمال العنف وما تمثله من تهديد للأمن العام ولممتلكات المواطنين وسلامتهم في الشوارع وفي وسائل النقل وفي الفضاءات العامة، تتالت النداءات من أجل تشديد العقوبات على مرتكبيها، مبينة أنه تم اقتراح اللجوء إلى تشديد درجات الردع ضمن سياسة وطنية متعددة الجوانب لا تقتصر على البعد الجنائي فحسب، بل تتعداه إلى ما هو ثقافي وإعلامي وتربوي وتنموي. وفي خصوص مقترح القانون الثاني المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 المتعلق بمكافحة المخدرات، فقد سبق أيضا للجنة التشريع العام الاستماع إلى جهة المبادرة وإلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. يتضمن مقترح القانون 40 فصلا تتراوح بين إلغاء فصول قديمة، فصل الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والحادي عشر والثامن عشر، وإضافة فصول جديدة، وينص على الترفيع عموما في العقوبة المالية مع تعديل في العقوبة السجنية إما بالتخفيض أو التشديد أو بتثبيت ما تضمنه القانون عدد 52 وذلك حسب الحالة. خلال زيارة أدها أمس إلى ولاية سيدي بوزيد، أكد وزير السياحة سفيان الطقية أهمية حسن توظيف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية الموجودة بالجهة وضرورة العمل على إدماج مختلف الفضاءات ضمن مسلك سياحي جهوي متكامل يتم تطويره لاحقا ضمن مسالك سياحية إقليمية قادرة على

0: لاستقطاب السائح التونسي والأجنبي على حد سواء. دولياً، قال جيش الاحتلال الصهيوني إن حزب الله أطلق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة خلال الليلة الماضية سقطت بالقرب من قواته المتمركزة جنوب لبنان دون وقوع إصابات. استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية اللا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على منصة تروث سوشيال تظهر سفنا حربية في مضيق هرمز وعبارة الهدوء ما قبل العاصفة، في وقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن جهود الوساطة مستمرة بين واشنطن وطهران. انتهت صلاحية الإعفاء الذي سمحت به الولايات المتحدة أو سمحت بموجبه الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي وسط ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران. هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت إعفاء يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمشتقات البترولية ذات المنشأ الروسي المحملة على السفن بدءا من تاريخ 17 من أفريل الماضي. نهاية نشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: matinale week-end. Météo à le jour FM. Météo.
1: معكم من جديد في الميتيو. حالة الطقس لليوم الأحد باش يتميز بسحب كثيفة في الشمال والوسط، أمطار متفرقة خاصة الصباح، وباش تكون في بقية الجهات سحب عابرة، انخفاض في درجات الحرارة، البحر شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات.

0: جوهرة اف ام.
1: سكشن مايك.

0: عشرين نسمعكم لسبعة وثلاثة وعشرين دقيقة في الماتينال ويكاند. صباح نور من جديد. تو تسويت الموعد مع أعياد الميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: عيد ميلاد سعيد المواليد 17 ماي. نحتفلوا مع بعضنا ونحتفلوا بهم والعزيز عليهم باش يحتفلوا بهم بطبيعة الحال. والانطلاقة باش تكون مع ريماس. صباح نور يا ريماس.
2: صحيح.
0: صباح الفل. صح النوم يا ريماس.
2: يعطيك الصح.
0: شنو أحوالك يا ريماس؟
2: الحمد لله
0: ربي. الحمد لله. عيد ميلاد سعيد.
2: عايشك.
0: إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير. ما زلت راقدة ولا ما عينكش باش تكلم ولا كيفاش؟
2: لا.
0: لا لا على شنو بالضبط؟ عطيتك زوز اقتراحات.
2: ما حاسه
0: باش نتكلم. حاشمه باش تكلم. اليوم قداش عملت عمر يا ريماس؟
2: 15
0: ايه. هيا بيه ان شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير. شنو هي تمنياتك في 15 سنة؟
2: والله نتمنى
0: نجح في قرايتي. هاي شنو تقرا انت بالضبط؟
2: نديماني
0: 9 دونك عنده كونكور سنة ولا ماكش باش تعدي الكونكور؟
2: لا باش نعدي.
0: باش تعدي الكونكور ان شاء الله بالتوفيق يا ريماس. وشكون يهنيك بعيد ميلادك يقول القايل؟
2: امي هنيتني بعيد ميلادي.
0: الوالده ان شاء الله ربي يفضلها لك.
2: عايشك.
0: وشو اسمها الوالده؟
2: لطيفه.
0: لطيفه ان شاء الله ربي يفضلها لك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا ريماس. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بنجاح في قرايتك.
2: عايشك.
0: يلا شكرا ريماس. إيمان صباح نور.
3: صباح الورد والسرور.
0: كيف الحال يا إيمان؟
3: والله الحمد لله. شنحويكم انتوما؟
0: الحمد لله. الحمد لله. عيد ميلاد سعيد يا إيمان.
3: يعيشك يعيشك.
0: صفاء صحة؟
3: والله الحمد لله بخير لاباس. الحمد لله عايشك.
0: فرحانة بعيد ميلادك؟
3: مالا اليوم أحلى عيد ميلاد. مالا
0: إن شاء الله ديما فرحانة.
3: يفرح قلبك يعيشك.
0: هاي إيمان
3: قال لي
0: شكون يهنيك بعيد ميلادك؟
3: والله عندي كان عائلتي الحقيقة. عندي الأولاد عندي خواتي عندي مسيو أما نتصور أختي ذي عمايلها.
0: أختك شكون؟
3: نادرة.
0: نادرة ماكش غالطة يا إيمان. نادرة تهنيك بعيد ميلادك
3: إن شاء الله ربي يفضلها وربي
0: يخلينا
3: لبعضنا.
0: يعيشك يا إيمان. يعطيك صحة إن شاء الله طول العمر.
3: يعيشك. ميرسي بوكو. يعيشك
0: يعطيك الصحه. يلا زيد عنا لي ديديكاس. تقوى بن حموده من حمام سوسه ديديكاس مع عند بوها سي عبد الحميد حموده واللي يقول لها نحبك برشا زيد. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالهناء ان شاء الله ديما فرحانه يا تقوى. كيف كيف ديديكاس الامل بوهلال اللي تهناها صاحبتها وعشيرتها وسيله نوار وبنتها زهور. تقول لها ان شاء الله ربي يدوم عشرتنا ان شاء الله كل عام انتم حين بألف خير. مواليد نهار كيما اليوم 17 ماي بطبيعه الحال تنجموا اذا كان عندكم في الايامات اللي جايين شكون يحتفل بعيد ميلاده تبعثونا اس ام اس على 85 990. ان شاء الله طول العمر.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال ماتينال ويكاند.

0: جوهرة اف ام. جوهرة اف
1: اكل ما اتاكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت. واسأل عني أي حد تقيل وعمري ما اتدلقت، حتى بص الحركة دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الدقري تبس جوه مني تنفي ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عوز ولما عوز بعيد واللي لسانه قوي كلمة تسلى بيه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة طول من غير ما شب حتى بص الحركة دي

نرجع معكم من جديد. حمادة هلال على دنيا وفيها جوهرة اف ام. مرحبا بالجميع. صباح النور، صباح الصحة والعافية. اليوم 17 ماي، يقابل اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، هالمرض اللي نحاولوا نتصدوا له يوم بعد يوم، وخاصة نحاولوا نتفاداوه بدون شك بحكم ارتفاع عدد الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، ونعرفوا المخاطر متاعه، ويعتبر من الأمراض الصامتة واللي لقدر الله تقتل بطبيعة الحال. ونعرفوا الناس كل خطورة المرض ذي، خاصة كيف يكون اليوم يوما في معنى يوم بعد يوم أنه قاعد يمس في شرائح عمرية صغيرة كما الشباب بطبيعة الحال. دونك اليوم العالمي اللي عنده هدف مهم جدا هو زيادة الوعي حول أهمية التشخيص المبكر وإدارة ارتفاع ضغط الدم. سنة باش يكون تحت شعار مع نسيطر على ارتفاع ضغط الدم، وكما قلنا أهمية مثل هالأيام هو الوعي. كانوا فما عديد الاكسيون في تونس، وفما اكسيون أخرى زادة اليوم مبرمجة وينظمها نادي روتاري الحمامات في إطار دعم المنظومة الصحية الوطنية، وخاصة تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. وهي باش تكون في شكل قافلة صحية متعددة الاختصاصات في مدرسة الفتح ببركة الساحل بالحمامات، باش تقدم خدمات مجانية للمواطنين بالضبط في المدرسة الابتدائية الفتح. كما قلنا القافلة الصحية باش تكون خاصة بأهالي المنطقة، باش يكونوا فيها عديد الاختصاصات، عيادات كما طب العام، أمراض نساء والتوليد، أمراض العيون، الأذن والأنف والحنجرة، أمراض القلب، أمراض الغدد الصماء، طب الأسنان، وباش يكونوا حاضرين فيه بدون شك إطارات طبية وشبه طبية، واللي نقدم لهم تحية إن شاء الله ربي يباركهم ويعطيهم الصحة على كل هالمجهودات هذه. نذكرها القافلة الصحية هذه باش تكون متعددة الاختصاصات، وبالتحديد في بركة الساحل المدرسة الابتدائية الفتح ببركة الساحل. إن شاء الله يكون إقبال مهم. الناس اللي تبع فينا دونك نتصور يعرفوا بالضبط الأدريسة هذه، أبارتير من 9 متاع الصباح حتى المنتصف النهار، دونك من 9 لنص النهار. مهم جدا، إن شاء الله يكون إقبال كبير على القافلة هذه في نهار كيف ما اليوم، اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم. إن شاء الله ربي يعافي الجميع، يحفظ على رواحنا، ونحاولوا ديما نشوفوا الحلول البديلة باش ما نوصلوش لمثل هالأمراض هذه. بعد شوية نرجع مع أهم ما يتكتب في الصحف الورقية والإلكترونية في تونس في العالم، زاد كيف كيف في الشأن الرياضي في الماتينال ويكاند.

0: كنا مع حسن شافعي على جوهر اف. مرحبا من جديد، 8 في الماتينال ويكاند، جوله صحافه دوت سويت.
1: ريفيو دو بريس.
0: هنا بسمة ووليد الجزيري. صباح النور من جديد بسمة.
2: صباح النور من جديد أمين، أهلا وسهلا بيك وباللي خلتوا يسمعوا فينا لقيت هذايا. مرحبا بالجميع، نعطيكم فكرة بإيجاز على أبرز عناوين الصحف الورقية والإلكترونية. بالنسبة ليوم لحد 17 ماي، الشروق قالت بتهم الاستغلال الجنسي وتبييض الأموال، محاكمة 18 من مشاهير التيك توك والإنستغرام، لقاء مع أحد الخبراء في الأمن السبراني والجرائم المستحدثة. على صفحة 8 من جريدة الشروق تحدثها ضرورة تطوير التشريعات التونسية لمجابهة الجرائم السيبرنية. الشروق ذكرت باحتياط تونس من العملة الصعبة وقالت أنه حسب الأرقام المحينة عن البنك المركزي التونسي فإنه الاحتياطي من العملة الصعبة يغطي 105 يوم توريد إلى حدود تاريخ 15 مايو الجاري، ما يقابل 25.6 مليار دينار. على صباح النيوز لقاء وحوار مع سفير تونس في بغداد شكري الطيف

0: اللي يتحدث على فرص استثمارية واعدة لبلادنا مع العراق. وفقا لآخر الأرقام فما 400 تونسي تقريبا موجودين في العراق. حجم المبادلات التجارية البينية 47 مليون دينار تونسي. في آخر معرض دولي في العراق في بغداد تحديدا في فيفري 26 شاركت قرابة 40 مؤسسة تونسية. عدد السياح العراقيين اللي توفدوا على بلادنا خلال الموسم السياحي الماضي في حدود 4000 وقت كانت التأشيرة ضرورية. تم إعفائهم من التأشيرة بشرط ألا يتجاوز أو تتجاوز مدة الإقامة 15 يوم مرتين في العام. نهار 21 مايو الجاري عاود نذكر باش يتم استئناف تسيير الرحلات الجوية بين تونس والعراق رحلتين في الأسبوع ذهابا وإيابا. على كابيتاليس فما الصحفي الفهم بوكدوس يكتب تضامنا مع المنظمة التونسية للأطباء الشبان اللي اصدر في حقها قرار بتجميد نشاطها لمدة شهر من زمان. هذا يقبل ساعات فقط من عقد ندوة صحفية للمنظمة لعرض دراسة ميدانية حول واقع العنف داخل المؤسسات الصحية وتدهور أوضاع المستشفيات العمومية. الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل حكيت على شهر أفريل 2026 اللي شهد تصاعد لافت في نسق التحركات الاحتجاجية في تونس حيث تم تسجيل 604 تحركات احتجاجية مقابل 462 تحرك احتجاجي سجلت خلال مارس 20. تصدر القائمة العمال ب 88 تحرك، بعدهم يجيوا أصحاب الشهيد العليا ب 70 تحرك، ثم السكان ب 60 تحرك، بعدهم الموظفين والمحامين ب 43 تحرك احتجاجي. ولاية تونس في صدارة الولايات الأكثر احتجاجا ب 153 تحرك، بعدها ولاية مدنين ب 52 تحرك، ثم القصرين ب 49 تحرك احتجاجي. الأسباب علاش التحركات الاحتجاجية كلها مرتبطة تقريبا بالتشغيل، تسوية الوضعيات، صرف المستحقات المالية، تحسين ظروف العمل، تطبيق الاتفاقيات الاجتماعية الممضاة ب 48.59% من إجمالي التحركات الاحتجاجية المسجلة.
1: شكرا لك بسمة، يعطيك الصحة. نعمل طلع على الأخبار الرياضية في صحفنا التونسية مع والد الجزيري. سبور بريس مع وليد الجزيري. صباح النور وليد.
2: صباح النور أمين. الناس كل اللي يسمعوا فينا، جولتنا الرياضية نبدوها بالشروق ثم النهائي كأس تونس، طموح نجم المتلوي أو خبرة الترجي. رياض بنور يغادر الحديقة. دوري أبطال آسيا الثاني عصام جبالي يحرز جائزة أفضل لاعب في المسابقة. واتحاد العاصمة الجزائري يتوج بكأس الكاف على حساب زمالك المصري. أولمبيك الكاف يحتفل بمرور 104 سنة على تأسيسه. أولمبيك الكاف صعد للرابطة المحترفة الثانية في أعقاب الموسم الرياضي هذا 2025-2026. صباح نيوز المنتخب الوطني ينهزم ضد المنتخب المصري في كان الأصاغر بالمغرب أقل من 17 سنة. اتحاد العاصمة الجزائري بطلا لكأس الكاف بعد انتصاره على الزمالك المصري. الصريح نقراو الفيفا تفرض عقوبة مالية ضد قوافل قفصة لتصبح ممنوعة من الانتداب. وفي الكرة الطائرة الترجي يحرز كأس تونس للكرة الطائرة. وأكيد أكثر تفاصيل وأكثر أخبار رياضية بعد شوية 8:30 في جوهرة سبور.
1: شكرا لك وليد، يعطيك صحة. بطبيعة الحال الأخبار الوطنية والرياضية ديما تلقاوها على سيت متاعنا جوهرة FM.net.
3: ميتيو على جوهرة FM.
1: نرجو حالة الطقس نهار اليوم الأحد. طقس باش يكون مصاحب في أغلب المناطق خاصة الشمال والوسط، أمطار متفرقة خاصة الصباح وسحب عابرة باش تكون في بقية الجهات. درجة الحرارة في انخفاض نسبي بحر شديد الاضطراب. بالنسبة للرياح باش تكون من القطاع الشمال الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحاليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: من نص النهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليزيكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-965 ou à la 23-478-700.
5: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
6: توب نت very fiber people.
2: جوهرة اف ام
0: بوبليسيتي
7: ماتينال ويكاند.
8: نرجع معكم من جديد في الماتينال ويكاند 28 دقيقة وحديثنا باش يكون على حياة الدكتور المؤرخ والباحث خليفة شاطر اللي كان غادرنا عنده أيامات 13 مايو 2026. الباحث اللي خلى بصمته يظهر لي باش نحاولوا نرجعوا لها في شكل ندوة فكرية اللي مبرمجة اليوم إن شاء الله لحد 17 مايو ابتداء من 10 متاع الصباح في مقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر بالمنستير بحضور أفراد من عائلته وعدد من رجال الفكر والتاريخ والأعلام. اخترنا أنه نحكيه عليه ونرجع على مسيرته وعلى أهم خصاله مع دكتور رياض مرابط. صباح نور دكتور.
9: صباح النور ديك ودي مستمعات ومستمعين.
8: دكتور رياض مرابط من الناس اللي عرفت الباحث والمؤرخ والأستاذ خليفة شاطر يدور لي من قريب زاد في البدايات متاع الدكتور رياض مرابط زاد.
9: فعلا هو أنا ساعة كنت واحد من الطلاب بتاعه واحد من مئات الطلاب اللي درست عنده نادي التاريخ الحديث قرانا عن الولايات المتحدة الأمريكية على تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الفترة الحديثة وعدت عنه اتحاد شفاهي وإحنا وقتها احنا نسموه الجيل الصغير شوية بالمقارنة لإخواننا هو كان عصبا داي وقت يتقدم في السن حتى احنا نتدق معه وقلوا عن خليفة وهو يضحك وانا يعني كأستاذ كان في غاية الطيبة في غاية وفي غاية ايضا الكفاءة البيداغوجية وكان لي شرف في بداية حياتي المهنية زملته هو كان زالي درس في كلية 1995 للتقاع وكان لي شرف انه كان عضو في لجنة الانتداب قبلتني في الجامعة التونسية ولكن مش بمعنى ما الحقيقة معناها انا مانيش من اللي يحتكوا به بصفة كبيرة ياسر نظرا لبعض اختصاصات نشتغل على التاريخ الاسلامي وعلى الدفاع هو يشتغل في حاجة اخرى ولكن الحقيقة انا شخصيا الله يرحمه ونعم حظيت بكثير من نصائحه فهمني المهنية والعلمية اللي كانت قيمة جدا و الشيخ خليفة كان رجل مشوش وطيب جدا ويحلم على تشجيع الشباب هو الشيخ خليفة شاطر نقول احنا من جيل المؤسسين من جيل بنات الجامعة التونسية على الأقل فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية كان تأخذ فكرة صغيرة على مسيرة سي خليفة على جوانب ربما الناس ما تعرف السياسة وصيح مؤرخ هو من مواليد 1936 بمدينة المنستير العام في حي الربط تحديدا والتحوم سعليم التعليم الابتدائي عمله في المدرسة العربية الفرنسوية في فلسطين، خذ السيتي عام 48 في الوقت ذاك المصريين، خذ البكالوريا من ثانوية سوسة ليسي كارسون تاع سوسة في الكيميكان سنة وقتها 54، وكمل تعليمه الجامعي عام 1960 وبدا حياته كأستاذ تاريخ وجغرافيا بطريق تزجابس فودي في مع ثانوي بشخص، وبقى يواصل في دراساته العليا مع الحقيقة في الوقت ذلك مع اعتبار أساتذة التاريخ الحديث والمعاصر، بدأ مع جون دانياج الشهير وحضر معه الدكتوراه المرحلة الثالثة بتاعه اللي كانت على حول الفرنساوي حول الثورات وردعها ومحل الزروق المسالة مدرسة الباهي محل الزروق في السهل. ومن بعد واصل دراساته عمل دكتوراه دولة شهيرة ومهمة جدا مع دومينيك شيفالي كيف كيف واحد من كبار أسست السوربون اللي عملها حول الارتباطات والتحولات أو الخضوع والتحولات في بلاد التونسية ما بين 1815 و1870. الأستاذ خليفة صادر عمل كل طب بتاع التعليم العالي، بدأ مساعد وكمل بروفيسور ثم بروفيسور إميريت، يعني نقول احنا أستاذ كرسي. هذا في الجانب الأكاديمي، وأطر العديد من المطروحات والعديد من رسائل الماجستير في اختصاص التاريخ الحديث. لكنه عنده وجه آخر الأستاذ خليفة صادر، اللي هو الوجه الثقافي. أولا صار هو إعلامي وأنتج شارك في برامج دفاعية عديدة في الإذاعة الوطنية، وأنتج برامج في دفاعية الإذاعات إذاعة المنستير خاصة، أنجل العديد من البرامج التعرفة بتاريخ الحركة الوطنية وبتاريخ الدولة التونسية. تولى مسؤوليات عديدة خارج الجامعة، من أهمها إدارة دار الكتب الوطنية، وحتى بعد تقاعده يعني انخرط في النشاط الثقافي بشكل عام وفي النشاط الجمعياتي، وآخرها ترأسه في جمعية الدراسات الدولية إلى سنة 2012. سي خليفة زاد الله يرحمه كان من الملاعين بالسينما، وكان مشيت في نوادي السينما الأولى بالكل في البلاد التونسية، بحيث هو شخصية جمعت بين الإنساني والمعرفي والثقافي والجمعيات. رجل غزير عطاء، إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله يجازيه عن تونس وعن طلبته وعن الثقافة كل خير بما يستحقه كل الطيبين، إن شاء الله يا ربي يجعله هو يسامحنا في المتاعب اللي تحملها من أجل أجيال عديدة من التوانسة.
8: طبعا ترحم عليه الأستاذ خليفة شاطر، ونعاود نذكره بالموعد اليوم، فرصة لل بطبيعة للناس اللي عرفته من قريبة ومن بعيد باش يكونوا حاضرين في نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر بالمنسير مع العشرة متاع الأصباح، حضور أفراد من عائلته وخاصة عدد من رجال الفكر والتاريخ والإعلام. مشكور دكتور ياذم رابط على التيمونياج هذا بطبيعة الحال، اللي خلينا نرجع لحياة الدكتور المؤرخ والباحث خليفة الشاطر، للمسيرة متاعه ما شاء الله مسيرة ثرية جدا من تونس فرنسا، خاصة نرجع لتونس وكما عددها الدكتور ياذم رابط، بين الإنساني بين الثقافي وبين شنو عطى للبلاد، ويظل اليوم يستحق نرجع نحكي على المسيرة. وفما برشا ما يتحكي، نذكر العشرة بتاع الصباح في مقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر بالمنستير. بطبيعة الحال احنا مواصلين معكم بالأخبار، ولكن بشكون أخبار رياضية إن شاء الله دقيقتين أخرين مع وليد الجزيري في جوهر سبور.

0: une fan de notre page officielle Facebook Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: بيري عايد مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجي فار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبار
3: نور صباح الورد البداية بكأس إفريقيا للأمم أقل من 17 سنة اللي دور حاليا في المغرب البارح المنتخب التونسي انهزم ضد المنتخب المصري 2-2 المنتخب افتتح نتيجة منذ دقيقة 11 منصف الثابت ينجح في تسجيل ضربة جزاء لكن المنتخب المصري عدل في أواخر الشوط الأول دقيقة 42 وأضاف الهدف الثاني في آخر المقابلة في دقيقة 89 حبينا أن المباراة الثانية في نفس المجموعة تكون نتيجتها التعادل لكن المنتخب المغربي تمكن من الانتصار على منتخب أثيوبيا 2-2 هدف انتصار المغرب جاء في الوقت البديل من المباراة المنتخب في رصيد وتعادل وهزيمة الترتيب الحالي في المجموعة الأولى أكيد ما يساعدش المنتخب التونسي المغرب ومصر في المرتبة الأولى بأربع نقاط لكل منتخب المرتبة الثالثة تونس وأثيوبيا نقطة لكل منتخب المباراة الثالثة والأخيرة في الدور الأول بعد غدوة 3-8 متاع الليل تونس أثيوبيا انتصار المنتخب شرط هزيمة المغرب أو مصر للتأهل النجم الرياضي الساحلي سيد كريم العكروت اللي تولى في الفترة السابقة رئاسة اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الفريق هبط فيديو أطلق فيه صيحة فزع لإنقاذ النجم الساحلي
4: عسام جمهور النجم الرياضي الساحلي العظيم أينما كان في تونس وخارج الوطن حبيت اليوم نتواصل معكم مباشرة حبيت نبارتاجي معكم الوضعية الخطيرة خطيرة خطيرة خطيرة جدا كونسرنو فريقي نعشقوه اللي نحبوه واللي يجري في دمنا جينيرالمون ما نحبش نتكلم وما نحبش نظهر إلا في الوقت اللي لازم واحد يكون فيه ظهر دونك قيت من الواجب اليوم اللي يلزمني نصارح ونحكي الجمهور مع الجمهور اللي قابلت منه الالاف واللي عملنا مرحمة مع بعضنا مرتين عم ناول واللي نجحنا مع بعضنا في انقاذ الفريق من وضعيات صعيبه برشا 3 مي نهار الاحد ماضي ساعه غير بونتا القايله بالضبط نكتشف اللي اي فريق في الرابطه الاولى ما يخلصش الاحكام الباتة قبل 31 مارس ويقعد حتى حكم واحد مش خالص المصير نتاعو هو ربيط الهوات معنا تصوروا وبالنسبه لينا راهي أكبر مصيبة نجم تصير أي فريق وتو باش نحكي على الإتوال فريق عمره 101 عام ينجم إلي ريسك فوق باش يكون في الهوات وهذه راهي حاجة خطيرة برشا
3: آخر مقابلات ثم النهائي كأس تونس لكرة القدم اليوم في ملعب النجم المتلوي يواجه الترجي الرياضي التونسي مع 3:30 تنطلق المباراة تحكيم الصادق السالمي ومباراة باش تكون مباشرة على الوطنية الأولى بالنسبة لدور ربع نهائي 24 ماي النادي الرياضي الصفاقس الملعب الجابسي ترجي رجيس النادي الرياضي البنزرتي الخميس 21 ماي بعث بوحجلة يواجه المتأهل من مباراة اليوم بالنجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي ومباراة الرابعة والأخيرة في الدور ربع نهائي للكأس كما قلت الخميس 21 ماي تقدم ساقية الدائر تواجه شبيبة العمران السيد رياض بن نور أعلن استقالته من مهامه في الترجي الرياضي التونسي من جهة أخرى الدكتور ياسين بن أحمد قرر بدوره الانسحاب من اللجنة الطبية للترجي الترجي الرياضي التونسي أحرز البارح كأس تونس للكرة الطائرة بعد انتصاره في قاعة متعددة الاختصاصات في رادس عن نجم الرياضي الساحلي 3 أشواط لصفر تفاصيلها 25-20 25-17 26-24 ألف مبروك تتويج نادي الرياضة النسائية بالمكنين بلقب بطولة كرة اليد كبريات بعد الانتصار في النهائي عن نادي الإفريقي 22-21 في مباراة ودية البارح المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد انتصر على المنتخب الجزائري 26-25 خرج تونس اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب كأس الكاف بعد الانتصار في ملعب القاهرة على الزمالك المصري بركلة الترجيح 8-7 نهاية المباراة هدف لصفر للزمالك وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب لصالح اتحاد العاصمة فريق أوزاكا الياباني لضم في صفوف اللاعب عصام جبالي يتوج بلقب كأس آسيا بعد الانتصار في النهائي عن النصر السعودي اللي يضم في صفوف رونالدو هدف لصفر، وتم اختيار عصام جبالي أفضل لاعب في المسابقة. الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، 6 إشبيلية ريال مدريد، 8:15 دقيقة برشلونة ريال بيتيس. الدوري الإنجليزي الجولة قبل الأخيرة ماضي 3، ليدز يواجه برايتون، 5:30 نيوكاسل يواجه وستهام. وفرجة مضمونة اليوم ماضي 3، ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، سان داونز الجنوب إفريقي يواجه الجيش الملكي المغربي بإدارة الحاكم الكونغولي جون جاك ندلخ. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. ما تنسوش معدكم اليوم في راديو سبور مع جمال ماضي 3 ومتابعة لآخر الأخبار الرياضية.
1: جوهرة سبور.

0: صباح النور من جديد, نرجع معكم كالعادة في الماتينال ويكاند. المشاي تود سويت مع الأستاذ ناصر شهلول.
1: علم الشاي, علم الشاي,
0: يلا علم الشاي. اليوم باش نتناولوا موضوع مهم جدا, القيد الاحتياطي على الرسم العقاري. صباح النور أستاذ.
2: صباح خير أمين, صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح.
0: الحديث على العقارات يطول وفي برشة تفاصيل وبرشة حيثية وجوانب
2: وهو برشة تعقيدات زادة, والحقيقة أمين بطلب من الحقيقة عديد السادة المستمعين يقول لك يا أستاذ أنت تحكينا برشة على مسائل مدنية كذا, لكن المسائل العقارية راك ما تطرق لهاش وماذا بينا تطرق لها وتزيد توضح لنا. وإحنا بدينا من الجمعة اللي فاتت مع سناء نحب نحييها ونحيي كذلك هيبة, بدينا نحكيه على العقل وبدينا نحكيه على العقلة التحفظية وفرقنا بين العقلة التحفظية وبين الاعتراض الإداري. اليوم مش نحكيه على حاجة أخرى على غاية من الأهمية, هي ما يسمى القيد الاحتياطي في مجلة الحقوق العينية. لكن قبل ذلك
0: نرجعوله لموضوعنا
2: الأساسي والأصلي.
0: ما مش نحكيه على زوز نقاط,
2: زوز نقاط الحقيقة
0: إجابة لاستشارات.
2: الاستشارة الأولى هي تتم لما سبق أن أشرنا إليه في الجمعة الفائتة مع سناء المتعلق بهيبة حق الرقبة. خليني نزيد نوضح, راه الهيبة ما يكتبوه كان العدول, المحامي لا يحرر الهيبة, كاتب عمومي لا يحرر الهيبة, الواحد المحرري العقود في إدارة الملكية العقارية ما يحرروش الهيبة. راهي اختصاص مطلق متاع السادة عدول الإشهاد, والسادة عدول الإشهاد اللي نحيي السلك هذا سلك ناشط وسلك هام وعنده دور حتى في الدورة الاقتصادية, أنه السلك هذا يسعى إلى تسجيل الهيبات اللي يتولى تحريرها باعتبار أنه فما خطايا جبائية في صورة عدم خلاص القبضة المالية. خليني نقول قانون بالفلاقي, وقت لما تمشيش القبضة كعدل إشهاد وما تسجلش الهيبة اللي كتبتها لفلان الفلاني حتى وإن طلب منك عدم تسجيلها فإنك يلزمك تسجلها. إذا التسجيل صحيح عنده غاية جبائية أمين, لكن هو موجب للإبطال, بمعنى موجب الإبطال الهيبة هيبة حق الرقبة أو هيبة عادية, لأن الهيبة العادية هي تمليك فوري بالعقار, هيبة حق الرقبة هي تمليك بعد الوفاة, هي احنا بلغة القانون نقولوا لها حق شخصي ماهوش حق عيني, مازلت ما حطيتش يدي على العقار وغلتك العقار مثلا لكرا كل شيء يرجع لي أنا كمالك. وقتاش أنت تنجم تملك أكل عقار هذاك؟ هو تمليك بعد الوفاة. لكن النجم نبطل الهيبة, الإبطال متاع الهيبة وقتاش يتم مش الرجوع, إذا مثلا تمت في فترة متاع مرض الموت مثلا, نقول وك الشخص هذاك أحس بدنو الأجل والمرض متاعه عفانا وعفاكم الله مميت ومشى محاباة لأحد الورثة عمل له هيبة حق رقبة, الورثة فيما بعد ينجموا يبطلوا ذلك العقد باعتبار أنه فما فصل 59 من مجلة الالتزامات والعقود يحكي على فترة مرض الموت تكون التصرفات متاع الشخص ذاك تصرفات معيبة وتصرفات فيها محاباة لأحد الورثة على حساب الورثة, فمن الممكن أنه يقع إبطال حق الهيبة. خليني نحكي على الرجوع في الهيبة
0: حتى وكانت سجلت.
2: بتبعة الأمر هو شوف أمين, فما مجلة معاليم التسجيل والتامبر الصادرة عام 93 في الفصل 87 منها تقول راه المحكمة لا يمكن لها أن تقبل كتائب مهما كان نوعها إذا كانت غير مسجلة, أي غير خالصة معاليم جبائية موجودة. الهيبة لا يمكن الرجوع فيها ولو وجد شرط في كذا إلا في شروط معينة جات على سبيل الحصر, كما الجحود, كما الواهب ترزق في الفترة هذيك بطفل وكذا, هذه نرجع لها مرة أخرى. أما هيبة حق الرقبة كذلك نفس الشيء لا يمكن الرجوع فيها, لكن يمكن إبطالها لأسباب معينة, إذا فما غبن, إذا فما تصرف معيب من طرف الواهب للموهوب له, وهي كما أسلفت القول تمليك بعد الوفاة ويمكن إبطالها. إذا الواهب الموهوب له يتراجع في الهيبة ويحب يرجعها وتولي ورثة من تلقى نفسه، فلا مانع قانونا من ذلك.
0: إجرائيا كيفاش تتم العملية؟
2: إجرائيا قدام المحكمة الإجرائية الإبطال أنت والقيمة الموجودة في في الهيبة. تعرف أنت ساعات يقولك هي ما يعقد تبرع، علاش نحطوا قيمة؟ احنا راهو القيمة ديما تتحط لغاية التسجيل. إذا إذا القيمة تحطت أقل من 7 ملايين قدام محكمة الناحية يقع الإبطال، إذا أكثر من 7 ملايين قدام المحكمة الابتدائية يقع الإبطال متاع الهيبة، مش الرجوع في الهيبة. وأعي ما أقول، لأنه الإبطال يمس الشكليات متاع الهيبة أو أنها تمت في ظروف معينة وتمت معناتها أثناء فترة مرض الموت. ونسكر القوس ونكون إن شاء الله جاوبت مدام سامية اللي هي خارج أرض الوطن واللي الحقيقة اتصلت بنا أمس وقالت بربي زيد وضحوا لي. إن شاء الله المعلومة وصلت. المعلومة الثانية والاستشارة الثانية متعلقة بقانون الجنسية التونسي. البارح زاد نفس الوضعية.
0: صعيبة الجنسية التونسية معروفة،
2: هي صعيبة لكن فيها شروط. فيها شروط، فما أمين ما يسمى بالتجنيس لا ناتيوراليزاسيون، كما صار للاعبين البرازيليين خوزي كلايتون ودوس سانتوس سيلفا، اللي بفضلك التجنيس هذاك والحقيقة بفضل زادة مجهود للاعبين متاعنا أنه أنا معناتها هزينا كاس أفريقيا لسنة 2004.
0: لكن ساهموا
2: ساهموا مع الفريق الوطني. لكن بالنسبة للاستشارة قالت أنا راني تونسية متزوجة بمصري. رأوا سيدة الكريمة بموجب الزواج ينجم يتحصل على الجنسية التونسية حتى ولو لم يقم مدة 5 سنوات، لأنه من بين الشروط متاع اكتساب الجنسية التونسية يما يكون قدم خدمات جليلة للبلاد التونسية أو أنه كان مقيما بصفة دائمة لمدة 5 سنوات. الشرط هذا يتنحى لأنك أنت متزوجة بها المصري هذا، وتمشي لإدارة الشؤون المدنية في وزارة العدل وتقدم مطلب في الجنسية وإن شاء الله يحظى بالموافقة.
0: على شرط هي تكون مقيمة في تونس،
2: مقيمة في تونس بطبيعة الأمر يلزم شرط الإقامة يكون موجود.
0: هي مقيمة هو ماهوش مقيم؟
2: لا هو مقيم كذلك، معناتها يلزم يكون هو بموجب الزواج. راهو الحقيقة النص يقول بموجب الزواج، ينجم يكون مش مقيم لأنه شرط الإقامة أمين يتنحى متاع 5 سنوات، لأنها شيقة معناتها اكتسابه الجنسية التونسية إلى جانب الجنسية المصرية بموجب زواجه من تونسية، والعكس صحيح. التونسي كذلك لا يتزوج بأجنبية. تنجم تقدم مطلب لوزارة العدل لإدارة الشؤون المدنية ويقع التفحص معناتها التثبت في الوضعية متاعها الأجنبية، وإذا وضعيتها قانونية فإنها
0: تتمكن من الجنسية.
2: تتمكن من كذا. وفما كلمة أخرى، راهو مش شرط واجب الديانة الإسلامية بالإنسان اللي بشيخه الجنسية التونسية. الشروط موجودة في مجلة الجنسية التونسية، ولنا عودة إن شاء الله عفوا لها الموضوع هذا.
0: نرجو الموضوعنا الأساسي اليوم، القيد الاحتياطي على الرسم العقاري.
2: شنو هذا
0: اللي نعرفوه في مجمله؟ يعني المفهوم ماهوش واضح ياسر، ولكن من الإجراءات اللي تضمن الحقوق متاع الأشخاص والقانون التونسي واضحة.
2: اسمه قيد احتياطي.
0: قيد احتياطي.
2: قيد احتياطي على رسم الملكية. نعطي مثال بسيط. أنت عندك عقار، لكن العقار هذاك موثق برهن، فيه رهن. قلت لي لكن أنا حاجتي بالفلوس، نحب نعمل معك وعد بالبيع أمين. عملنا وعد بالبيع، قلنا أنه العقد البيع النهائي نعملوه في جانفي 2027، حتى لوين أنت تدور في روحك وتلم فلساتك وتمشي تخلص البنكة وتجيب لي شهادة رفع اليد. لكن أنا كموعود لي بالبيع عطيتك فلوس، عطيتك هو العقار بمئة مليون، عطيتك 30 مليون باش تحل جوانحك شوية وتشوف عندك مصاريف عندك كذا، وبعتلي قلت لي زيدني 10 ملايين، زدتك 10 ملايين مقابل وصل، وعملنا وعد بالبيع. لكن شنو ضماناتي أنا فك الفترة هذيك؟ ما يجيكش عبد الحميد بالعجوزة يقول لك الناصر شاهلول أعطاك 100، أنا هاني مستعد باش نعطيك 120 وزيد أتوا بيع لي ليا أنا وما تبيعش للناصر شاهلول. ضماناتي أني نعمل إذن على عريضة عند رئيس المحكمة.
0: قبل ما كملوا ماتر، ضماني هل الوعد بالبيع وحده ويكون مثلا مسجل في القبض؟
2: أيه.
0: لا يكفي. كيفاش لا يكفي؟
2: لأنه هو ينجم الوعد بالبيع ليس تمليكا، هو عفوا هو حق شخصي ليس تمليكا. العمر ولا الوعد بالبيع يملك
0: واضح.
2: ما يملك كان عقد بيع نهائي. انا باش نحفظ حقوقي امين نمشي نعمل اذن عريضة عند رئيس المحكمة نقولوا مثلا العقار في القلعة الكبرى نمشي لمحكمة سهلول الاثنين محكمة سوسة اثنين اللي هي في سهلول نعمل اذن عريضة عند السيد رئيس المحكمة نقولوا راني عملت وعد بالبيع مع امين الميلادي وراني الخايف امين يبيع او بلوز اوفر فما شكون يجي يغريه باكثر ثمن فبالتالي ناخذ اذن على عريضه في اجراء قيد احتياطي على الرسم العقاري ونهزوا اكل الاذن ذاك المدير اداره الملكيه العقاريه يجي للرسم يقول راهو فما قيد احتياطي بموجب اذن عدد 6500

0: الشاري المستقبلي أو الموعود له أو الذي له نزاع مدني أو نزاع عقاري متعلق بذلك العقار. وبالتالي فإن القيد الاحتياطي في مجال الحقوق العينية هو كل عقلة تحفظية اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت هو حفاظ على ذلك العقار من التفويت للغير، وحفاظا على مصالحي أنا كموعود لي، أو حفاظا على مصالحي كإنسان عندي نزاع عقاري أو نزاع مدني في ذلك العقار. فنعمل قيد احتياطي أي نوقف العملية متع بيع ذلك العقار أو الوعد بالبيعه مرة أخرى حفاظا على حقوقي تسمبلمون. هذا هو ما يسمى بالقيد الاحتياطي، لأنه المرة اللي فاتت كي حكينا على العقلة التحفظية قلنا راهو فما إجراءات أخرى موجودة كيكون فما العقار مرسم. هو التيتر بلو، تعرفش أمين علاش سموه التيتر بلو؟
1: اللي هو ما عنده حتى علاقة باللون
0: بالبلو. لا هو كان عنده علاقة،
1: لا قبل التيتر في حد ذاته توا ما عندوش علاقة.
0: لا التيتر توا أخضر،
1: أخضر وفيه هكا
0: أي أخضر استحمر. وهو التيتر بلو لأنه تاريخيا كان الرسم العقاري يتحط على كارتون بلو، وذاك علاش قاعد يتبع فيه تيتر بلو. وبعد ذلك فما ناس توا عندها دي تيتر بلو، معناتها بلو معناتها اي تيتر، اما هو توا تحينت الامور ولا تيتر اخضر ما عادش تيتر بلو. وكي نقصدوا تيتر بلو راهو هو شهاده الملكيه، وهو الرسم
1: التيتر فونسي،
0: هو التيتر فونسي والرسم العقاري.
1: ساعات التسميات تلمون تكثر، وانت مثلا قادم على مشروع متاع عقار جديد، واحد يقول تيتر بلو، الاخر يقول لك
0: وفما حتى كلمة تيتر مال،
1: والاخر
0: تيتر مير،
1: تيتر مير،
0: تيتر مير، تيتر مير، تيتر فونسي. هو التيتر فونسي هو الرسم العقاري، الرسم العقاري تلقاه صفحات صفحات صفحات، وتلقى فيه انجرار الملكية والتسلسل متاع انجرار الملكية. اما شهادة الملكية
1: هي ورقة واحدة،
0: تلقى فيها ورقة واحدة

0: في شهاده الملكيه والمالكين وحتى ساعات الملكيه على اشياء تكون فيها تيتر بلو.
1: متر القيد الاحتياطي ما ينطبقش على فونت كوميرس، نشري فونت كوميرس باش نعطي تفتوفه.
0: لا هذاك فيه عقله، هذاك فيه عقله، فيه عقله
1: هذا لا ينطبق على كل
0: ما ينطبقش
1: تجاري.
0: لانه هذاك احنا نقولوا له بين ظفرين كانه عقار حكمي واضح. وحتى البيع نتاعه يخضع لاجراءات معينه، ما يتبعش الفونت كوميرس بالمزاد العلني، يتبع كان عن طريق المحكمه بموجب حكم، ما يتبعش بالمزاد العلني. وتنرجع لك البيوع بالشمعة إن شاء الله مرة أخرى
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ ناصر شهلول. ثلاثة مواضيع مهمة اليوم، القيد الاحتياطي على الرسم العقاري برينسيبال ما، وحكينا شوية على الجنسية التونسية وعلى هبة حق الرقبة. تنجم ترجع لهم أنتم على الباج نتاعنا جوهر اف ام على فيسبوك. شكرا عبد الحميد بالعجوزة، شكرا لك متر، شكرا منال. بعد شوية ترجع وحدنا بسمة في موجز أخبار التسعة. تحياتي لكم أمينة لميلادي من قدام الميكرو. لكم زينة، نهاركم زين، الناس كلها قعدت بالبروجرام نتاع الليل.
0: نهاركم
1: زين الناس كلها. تشاو تشاو، باي باي.

0: سيتي
1: مع توبنات. كل طرح كرة دارت والستات تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت very fiber people.
3: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
4: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقول لي شلقي عندك اورانج.
5: جوهرة
2: اف ام بوبليسيتي.
6: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انتفع أكثر من 1200 مواطن بمعتمدية حجب العيون من ولاية القيروان يوم أمس السبت بخدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظمتها دائرة الصحية بحجب العيون تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، تجسيدا لسياسة الوزارة الرامية إلى تجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين في مختلف الجهات. المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال المرابط أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء بأن القافلة شملت أكثر من 95% من الاختصاصات الطبية والجراحية المتاحة في تونس وتميزت بتأطير وإشراف من أساتذة جامعيين ونخبة من كبار الدكاترة ورؤساء الأقسام من كلية الطب سوسة ومستشفيات القيروان، وذلك بالتنسيق مع عميد كلية الطب السابق بسوسة الدكتور الهادي خيرية. كما أضاف أن طاقما طبيا وشبه طبي ضم أكثر من 150 إطارا من القطاعين العام والخاص وأطباء دعم من ولايتي سيدي بوزيد والقصرين المجاورتين أمنوا خدمات هذه القافلة المجانية التي شهدت إقبالا مكثفا من الأهالي الذين استحسنوا هذه البادرة. دوليا وفي أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون هذا اليوم الأحد بغارة إسرائيلية على مدينة خان يونس مع مواصلة قوات الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات القصف وإطلاق النار المكثف في عدة مناطق من القطاع. شهدت إلى ذلك مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة ليلة الماضية وفجر هذا اليوم الأحد اقتحامات متزامنة نفذتها قوات الاحتلال، تخللتها حملات دهم واعتقالات وإطلاق قنابل الصوت والإنارة إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق

0: حق الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة مناطق. بعد الجولة الثالثة من المباحثات التي عقدت بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن الجمعة الماضي، اتفق الطرفان على تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 من أبريل في لبنان لمدة 45 يوما آخر، إلا أن الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني لم تتوقف. نهاية موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
2: لبوك بوكاد جوهر اف ام 73 24 3000. بيست اوف
3: يا سيد كاسابلانكا بلدية حمام شوشة، من فضلك ويرحم والديك، امشي اعمل طلع على سوق السبت، اعمل طلع على سوق السبت، التروتوار فارغ ونصفين في وسط الكياس، واحنا مش لازم نتحداهم غادي يسكرونا الطريق من نجيبو الفيق راح مع الشكر.
4: العلوش الحي معناها كما نقول يوزن 40 كيلو، والكيلو حددوه ب 25800، 25800 هذوما يجوا 1,032,000، ال 40 كيلو ايش يطيح هذا؟ يطيح 17 كيلو لحم، زيدهم الدوارة والراس كل 20 كيلو، كي نحسبوهم 1,032,000 هذوما نقسموهم على ال 20 خاطر الدوارة والراس ونحطوا بيناتهم 100,000 تقريبا، معناها مش تطلع الحسبة هي كما مستشري معناها الحم العادي، معناها كما مستشري الحم كما مستشري العلوش يطيح الحكايه كيف احنا ماشي في بالنا اللي كي تشري علوش ما يطيح لك اقل من 50 دينار الكيلو، اقل هو اللي يطيح كيف ولا برسك اغلى شوي. دونك هنا صحيح الانسان يحبش علوش باش يعطي منه ربع وباش، لكن يلزم عنده زاد معين باش يولي يضحي يكون الاضحيه نتاعه صحيحه.
5: بجوهرة نداء مني قومت اللي وين النادي متاع جوهرة، ربي كلينا الوسخ والفار والجرابة والدنيا، السكة الحديدية لا تنظف، البلدية لا تنظف، والناس كلها ترمي في الزباب الغادي كايت، بربي بربي ما عدناش النجم وناموس وفار واحد، بربي كيفاش هذه باش تصير هذه؟ لا بلدية تنظف ولا سيمان دفاري نظف، ترى معناتها يمشي فوق الزبلة، ترى مش يتقلب من الوسخ، بربي نداء وصلوني هذه النداء مني.
6: عديت في كانت الموضوع متاع البكالوريا، بالله عندي ملاحظة بالنسبة لما بعد النتائج، هو عنا قبل يعني كنا كريجيب ومعدات باهية 19 و 18 يخرجوا البرة باش يدرسوا كذا، قبل كان ترجع في الثمانينات التالي كانوا يروا البرة وبعد يرجعوا يروحوا لتونس، سكت الزوج واحد في المية قال يبقى البرة، احنا توا هم مش مزية يقبلونا في الكلام يقول لك نقريهم هذيك وبوس وكذا، هذا شيء خاطر هما يعرفوهم نابغة معاكها حاضرين معاكها في التبصمة غير حاضرين. وكل وما يرجعوش جملة شوف توقف من السنين يرجعوا لأهاليهم يجيبوا بعض تفخيص يتطلوا وكهو يعني يخدمهم ويخرجوا كلام ذا يخرجوا ساعات ثم يخدم يخرج واحد عن ستاج ويخرج الفورماسيون يعني يبقى يخدم يفوقوه فكان احنا نعطيهم مع تتلام ذا تعطاك ونصف 20 معدل باش يخدموا لنا وباش يتقبلنا بعد تاني نقولوا احنا هاو مع الناس.

0: أسماء الجربي مع أسماء الجربي على جوهرة إف إم تي في. شوف أسماء وتمتع وتمتع.
1: 19 دقائق على موجة جوهرة فيم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أخشيماغ، المجلة المعمارية الأولى في تونس اللي تعطيكم المعلومة الصحيحة في البناء في المعمار. واليوم باش نركزوا شوية ديكوراسيون، نعرفوا جاي السي في القاعدة في الجردة والأمبيانس المزيانة. دونك أولا في المنيو متاعنا عندنا ليز أخشي نيوز، بيان سور نعطيكم جديد، دونك جديد كلكو سوا. عندنا أكاديمية دبلوماسية في المناخ، عندنا العديد من الفعاليات اللي تنجم تروج بها للخدمة متاعك، كل كسوا فوزيت أرشيتكت فوزيت انجينيور معتها دون لو سيكتور دو سيرفيس وإلا زادة كيف كيف في دومين دو باتيمان. دونك اليوم ركزوا معنا مليح، وعنا زادة دي ليني دو فينانسمان اللي مزالت كي تحلت في تونس، نحكيوا على نهارين وثلاثة التالي. دونك فرصة باش تكونوا انتم من أول المقدمين للمشاريع خاصة الخضراء والمشاريع الخاصة بالنساء في برنامج رائدات. دونك هذا كل باش نحكيوا عليه شوية آخر، خليكم معنا كيف كيف شنهزوكم الميزون دو موند دو جنيف، شنعملوا دور الغادي ونشوفوا شنو ما لي توندونس خاصة بعد معرض ميلان دو ديكوراسيون اي دو ميزون، باش نشوفوا شنو جديد في الديكوراسيون في الكويجن في لي سالون في لي زوبجي ديكوراتيف. دونك دورة تعمل 66 كيف، وبيان سور نستناو سؤالاتكم في فقرتنا اسئل ليكسبير. اليوم انا بصفتي مهندسة معمارية باش نجاوبكم على كل تساؤلاتكم كلكو سوا في الباتيمون في الديكوراسيون في الليجيزلاسيون زادا كيف كيف. اذا كان عندكم سؤالات تخص اكيد الباتيمون العقارات البني، دونك احنا موجودين اليوم اكيد باش نجاوبكم ونعطيكم المعلومه المفيده. كالعاده نبداو بليزون بوزيتيف وبالغناء ونرجع لكم توت سويت. هذه اخشيماغ من 9 ل 10، خليكم معنا.

0: Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM ديما معاك على App Store ou Google Play.
1: Publicité.
2: Papa, il est comment le voyage en bateau?
3: Il voyage avec GMV, منه سفر ومنه رحلة في البحر. هذو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالوي فاي مكونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
1: Jawhara FM.
5: Publicité.
6: أرشيماك مع أسماء الجربي
7: مع أسماء الجربي
6: على جوهرة إف إم تي في. شوف أسماء واتمتع
7: واتمتع.
8: رجعنا لكم في أرشيماك توت سويت نحكي وعلى الأخشي نيوز وشنو الجديد. أكيد كالكسوة في العمارة وإلا كما قلت لكم قبيلة فما العديد من الفعاليات اللي يلزم تكونوا موجودين فيها. خلينا نبدأ أولا بالنسخة الأولى للأكاديمية الدبلوماسية للمناخ. جمعية أكاديمية الحوار الوطني أديان بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية عن تعلن فتح باب الترشح للانضمام إلى الدفعة الافتتاحية لبرنامج أكاديمية دبلوماسية المناخ. يبحثوا على شباب وشابات طموحين مستعدين لقيادة العمل المناخي. ونعرفوا الخدمة كبيرة برشة توا في مجال الكليما والمناخ عامة والبحث عن الحلول المستدامة. الأكاديمية هذه فيها أربع مراحل. المرحلة الأولى البحث عن بناء القدرات، تدريبات مكثفة يقدمها خبراء مختصين لتفكيك وفهم أزمة المناخ من زوايا متعددة كما تقاطع التغير المناخي مع قضايا المياه، الاقتصاد، الطاقة والهجرة زادة اللي داخلة في الكليما والتنوع الاجتماعي. المرحلة الثانية فما العديد من التوكس وإلى الحوارات المناخية والمشاركات الفعالة باش تبني أفكار وهناك تبادل العديد من الأفكار. المرحلة الثالثة مضاعفة الأثر، يعني فما تدريب المدربين تي و تي والارتقاء بمهارات المشاركة حتى لين يولي ما يسمى بالكلايمت ترينر اللي بيانسور الاكتساب بالمعرفة متاعه ويكون أكبر برشة من اللي دخل. والمرحلة الرابعة الإنتاج والمرافعة، تتويج المسيرة الأكاديمية بالمرور إلى الجانب العملي من خلال إنتاج محتوى رقمي مؤثر أو صياغة أوراق سياسات أو إعداد أبحاث علمية تخدم العمل المناخي. الخدمة هذه والتسجيل في ورشات هذه مجاني وآخر تسجيل يكون نهار 6 جوان 2026 وأكيد تجمو تدخلوا لللايف نتاعنا شويه خاطر نحط لكم الرابط دونك باش تلقاو كيفاش تنجموا تدخلوا للاكاديميه هذه وتكونوا فاعلين وموجودين. ونعرفوا اللي المستقبل راهو لمن يمتلك ادوات التحكم في المناخ. الخبر الثاني باش يجينا والا جينا من وزاره البيئه. اعلنت وزاره البيئه جوست البارح عن خط تمويل لفائده مشاريع بيئيه. اذا تعلم وزاره البيئه انها تضع على ذمه الباعثين شبان راغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار. التفاصيل تلقاوها على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة. سينو نجم نعطيكم احنا دخلنا شوية شفنا المطالب دونك شنو باش تكون موجود فيها. دونك الراغبين في الانتفاع بالخط التمويلي يزمو يتجه إلى البنوك المنخرطة في الاتفاقية ويودع مطلب تمويل وفق الإجراءات المعمول بالبيئة بها. وأكيد دونك نحكيه على خط تمويل هذا لمشاريع تخص إما أكيد المشاريع نحكيه على par exemple des maisons d'hôtes، نحكيه على كل المشاريع اللي تعنى بالزراعة البيولوجية، السياحة الإيكولوجية، الطاقة المتجددة، الريسيكلاج وإعادة الرسكلة. يعني لهنا فما خط تمويل مضمون من وزارة البيئة، ما عليكم كان تدخلوا تلقاو التفاصيل وخاصة تلقاو الفكرة المناسبة باش تكونوا أكيد موجودين في فرصة كيما هكا اللي مش ديما تكون موجودة. ننتقل توا لسيبكس، وأعلنت الصفحة الرسمية لمركز النهوض بالصادرات تونيزيا إكسبور سنتر دو بروموسيون اي ديكسبورتاسيون سيبكس عن فتح باب المشاركة لحضور الصالون الدولي للترويج للمنتوجات التونسية بعمان الأردن ما بين 5 إلى 7 جويلية 2026. لهنا يقول القائل احنا في أرشيماغ نحكيو بناء نحكيو ديكوراسيون، اش مدخلنا في الاكسبورتاسيون؟ اي نعم، vous pouvez exporter les connaissances نتاعك، le service نتاعك اذا كانك بيرو ديتود ولا بيرو داركتيكتور بيرو دو ديزاين، دونك نجم بيان سور تعرض الخدمه نتاعك في لو سالون هذايا. اذا كان عندك دي برودوي زاد دون لو باتيمون نجم تكون موجود، واكيد هذايا ما نجم كان يثمن المنتوج التونسي كلكو سوا المنتوج الفكري والا المنتوج الملموس. وزارة الأسرة زادة كيف كيف تعلن عن فتح باب الترشح لإحداث وتوسيع مشاريع نسائية في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بعنوان سنة 2026. لهنا نحكي على الاستثمار في الأعمال النسائية والباب مفتوح، أكيد تنجم توصل قيمة المنحة من 10 إلى 300 ألف دينار أنت والمشروع، دونك ما عليك مكان تدخلوا إلى رائدات بوانتين ما بين 6 ماي إلى حتى 26 ماي، يعني مازال عنا شوية وقت باش تشوفوا الفكرة الممتازة. ولهنا نتوجه للإنساء اللي عندهم فكرة في الباتيمان، ومش ديما عنا إنساء عندهم أفكار في الباتيمان، ديما مخلين جنرالمون الباتيمان للرجال. لهنا نجم يكون رائدات في مجال البيئة، مجال التكنولوجيا، مجال البناء، مجال الرسكلة، دونك لهنا نداء للنساء اللي يسمعوا فيها اللي عندهم فكرة، ليزاركتيكت زادة كيف كيف اللي عندها فكرة في مجال البناء، دونك ما عليكم كان تدخلوا وتلقاو أكيد كل التفاصيل موجودة. ونختم بلوفرتور دي زانسكريبسيون في Young Moroccan Architecture Award 2026، وهي الجائزة، جائزة المهندسين المعماريين اليافعين، دونك المغاربيين 2026، جائزة بريستيجيوز، دونك فتح باب الترشح موجود إلى غاية مازال تقريبا 3 شهور، ما بين شهرين إلى 3 شهور، دونك فما دي كاتيجوري تنجموا تشاركوا فيها ان طونك اركيتكت اسوسيي ا دي اركيتكت ماروكان، اركيتكت دونك بيزاجيست، والا اركيتكت يونغ افريكان architectes اللي هو des architectes qui sont صغار في العمر مازالوا كيبداو المسيره المهنيه نتاعهم، ولكن قاموا بمشاريع رائده في مجال الهندسه المعماريه، دونك ولكن المهم انه المشاريع هذه وفات معناتها البني نتاعها في 31 ديسمبر 2025. تنجم تشارك اكيد وتلقى اكثر تفاصيل اكيد تدخلوا على call for entries اللي هي young moroccan architecture award اللي هي في دورتها الثالثة، دونك إن شاء الله نلقاو توينسا مشاركين وناجحين خاصة ومخذين جوائز كلك سواء إفريقية مغربية وإلا عالمية، وأحنا توينسا توينسا رانا قادرين على هذا وأكثر. خليكم معنا مزنا كاملين في أخشيماغ شوية خردورة في التوندونس ميزون اي ديكوراسيون 2026-2027.

0: معهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتحكي عنها على البلوطة لا لا مش سامع لي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زور

0: 34 دقيقة على موجة جارة فهم توت سويت اسأل الإكسبير دونك انتو ما تسألوا احنا نجاوبوا. تحية كبيرة برشا لفريق الاعداد عبد الحميد ومنال اللي عاونوني برشا في الفقرة هذه بلخص منولة فما برشا اسئلة الحقيقة اللي جايين من الصميم وجايين خاصة من اسئلتكم انتوما. بيسؤلوا لدنك نحكيه على الدهينة قالت لي زعما ندهنوا توا وإلا نستناو شوي بون هي فما مطرة جاية الحقيقة أيام تخرين دونك ميسايش نستناو شوي حتى الدنيا تسخن ومن بعد ندهنوا كما تعودنا التوينس الكل دونك ندهنوا ديارنا ونضويوهم وننوروهم بيان سور الداخل والبرة ولكن نصيحتنا بيان سور إن ردوا بالنا من الدهينة على خاطر فما دهينة سبيسياليزي بور لانتيريور وفما دهينة بور ليكستيريور كيف كيف اللي يحبوا الألوان فما ألوان اللي تسمى اللي يحب يحط لون باغ اكزومبل يعني بي كونتراست غري شاربون ولا مارون فونسي معناتها لي كولور هذوما راهم يبلاحوا بالشمس باغ لا سويت دونك ردوا بالنا كي نجيو باش نسألوا ساعة على الماتيير نتاع الدينا نتاعنا اسكو بزاده باش نحطوها في الانتيريور حاجه وفي الاكستيريور حاجه اخرى. وبالنسبه للدينا اكستيريور عندنا توا برشا مواد زاده نجمو نستعملوهم البرا باش ما تبلحناش وخاصه برشا ناس مغرومين بالجرافيت اللي هو بيان سور في بلوزيور تيب دو غرانولا تلقاو جويتين دونك كل واحد وذوقه واللي مازال حتى دارو جديده ومازال ما لايقش دونك عليه بالمونوكوش اللي هو منه زاد ليقه وبروتيكسيون ومنه زاد اون ماتيير تنجم تدهن به البراني نتاعك ويعطيك كولور دو تيكستور ياسر مزيان وحلو برشا. به السؤال الثاني عاد دروج دونك سؤال اللي هو انا كيفاش نجم نعمل احسن فورما نتاع الدروج نتاعي شنو احسن مقاس في الدروج متاعي خاصة إذا كان بار اكزومبل نحكيو على دوبليكس ولا نحكيو على دار الفوق ولوطا دونك يبداو زوز انديبوندون افيك كاج ديسكالي باش أنا ما نضطرش ندخل الموبل متاعي من الشباك ولا نجيب تيليسكوبي يدخلهولي سهلة برشا. دونك العرض متاع الدروج متاعي مينيموم سيسغا 120 ودو بريفيرونس الدروج ماهيش إليكويدال معناتها دور دو بريفيرونس تمشي ساعة معناتها كيما نقولوا 6 7 8 درجات سا ديبوند ولا تخصو بلافون وبعد عندي راحة على كامل اللي دو باليه وبعد نعاود نطلع بالدروج متاعي هذيك أحسن حاجة وأرتاح بالنسبة بيان سور باش نطلع المبل. إذا كان عندك دوبليكس نجم تتصرف كيما تحب أنت باش تولي عندك دوبلاتور مزيان بيان سور دو بريفيرونس الدروج هذه ما تكونش في وسط الصاله دو بريفيرونس اول ما تدخل تلقاها على يدك اليسار يدك اليمين دو تيل فاسون اللي باش يطلع على الليتاج نتاعو يطلع على روحه سينو الباقي ينجم يكون يدور في الريتشوسي مرتاح في عوض ما يشق الدار الكل باش ينجم يطلع على الليتاج. نحافظوا على الانتيميتي خاطر جينيرالمون نحطوا البيوت الفوق ونحطوا لي زيسباس دو جور نحطوهم هما اللوطا. تجريت السطح جو بريفير تجريت السطح نخليوها في اخر الصيف دونك من هنا لسبتمبر دونك فان اوت هذيك اعز وقت بالنسبه لنا احنا. وبالنسبه للسؤال اللي من بعده اللي هو الرونجمون تاع الكوجينه وتحيه لعبدو قال لي اربطها بربي بالعيد خاطر لهنا نحكيو مش كان رونجمون كهو دونك نحكيو سي تان تو دونك لي توندونس دو كويزين اللي شويه اخر باش تلقاهم موجودين في الفيديو نتاعنا اللي مشينا ودرنا شفنا لي توندونس فما لو موبل اموفيبل تري تري توندونس معناه معناتها انا بعد ما نحط لي زيليمون تاعي فما كلكو زيليمون اللي نجمو مش ضروري يكونوا انكريستي ومحطوطين لغادي ما يتحركوش ينجم فما ان اليمون اللي تجبد افيك كاينو سو فورم دو شاريو فيها دونك الساقين نتاعو يبداو عجالي تجبدو تنجم تستعملو تنجم بيان سور تنقلو من بلاصه لبلاصه ينجم يخدم لك هو اون طونك بلان دو ترافاي ومن بعد تعاود ترجعو. وهذه لاستيوس موجوده في الموبل ميديكال سورتو وفي الدونتير سبيسيالمون وين يستحقوا باش يخرج الموبل نتاعو ويستعملو ويعاودو يرجعو دونك هذه سي اون ياسر مزيانة مازلنا مانيش نستعملوا فيها توا في تونس ولكن نخموا فيها نعملوا كوجينتنا ونحطوا لي زيليمون تاعنا ولكن ناخذ ان اليمون يبدا عريض شويه نخليه هذاك يكون اموفيبل يتنحى ويرجع باش كي نجم نستعمل المساحه نتاعو كونفينابلمون. السؤال اللي من بعد واللي هو مهم برشا لبرشا ناس السؤال يقول انا يا سيدي ما عنديش بلاصه لداخل باش نحط الغساله نتاع الماعون نتاع الحوايج دونك حطيت الغسالة متاع المعون غسالة الحوايج جيتش نحطها لبرا نلقى السيشوار متاعي ماهوش مغطي دونك كيفاش نجم نحمي الغسالة متاعي دونك يا إما جو في مانفستير بور ان بريو Dans ce cas, مش باش نغطيها الكلها في بيت بيان سور، دونك جوست نغطي نعمل ان بريو يبدا اون الومنيوم الا يبدا حتى بالبوليكربونات هذاك لو ترانسبارون، دونك نجم نغطيها بها، مي دو بريفيرونس كما لقيتش بلاصه في الكوجينه نلقى لها بلاصه في السال دو بان، اذا كاني واسعه شويه السال دو بان جو بو لانكريستي، وهكاك نجم نعمل ان اليمون بحذاها ونجم نعمل رونجمون نتاع المواد التنظيف. دونك دو بريفيرونس ما نخرجوهاش لبرا خاطر راهي ماهيش ديستيني للبرا بالليزانتومبيري، راهي تصدد او فري سونس دو مو، هو ديجا لداخل وبالبلنداب كذا، دونك تنجم زادا بطول الوقت نجم تصدد لك. ولذا دو بريفيرونس يا اما مغطي السيشوار نتاعي كيكا نتهنى عليها، والا نلقى لها بلاصه في السال دو بان هكاك تبدا كبيره وواسعه ومزيانه. السؤال الاخراني بيان سور اللي نختموا به فقرتنا اسال اكسبير، العرسه جاتني عرسه في وسط الساله نتاعي، انا لا نحب نعمل بيبليوتيك لا نحب نعمل شوميني لا نحب نغلفها، دونك شنو هو الاستويس اسما؟ انا عندي استويس ديما نخدمها للكليونات نتاعي وناجحه 100% كلكو سوا في الديار والا حتى في لي سالون دو تي وفي لي ريستوران. وين عندي مشكله نحاول نلغي الوجود نتاع المشكله هذيك؟ كيفاش؟ اذا كان عندي عرسه في الوسط نجي نغلف العرسه نتاعي بالمرايه، دونك نعمل لي كات فاسل كلها ميغوار، تولي العرسه اون ديغي ماهيش موجوده. علاش؟ على خاطر باش تعمل ريفليكسيون نتاع الاسباس اللي موجود الكل، وتولي العرسه الي ان اكزيستانت، وتولي بالعكس ال ريفليت لا لوميير ال ريفليت لامبيونس. وهذه استيس معطيها لكم كان اكسبير في اس ال اكسبير. خليكم معنا في ارشيماك، انا رجعي
1: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
2: Instagram.
1: Hashtag Jawar FM.
2: Publicité.
3: Olly, ma nilqash promo à la resto.
4: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win-Win, t'alqa les promos l'kun. من الاثنين الجمعة مع أوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب10,900 في عوض 16,200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيك عندك أغان
2: جوهرة أفل
1: بيبليسيتي رسمو الحد من 9 إلى 10 أرشيماك مع أسماء جربي

9:45 دقيقه على موجات جوهرة FM. توت سويت نهزوكم طوندونس ميزون طوندونس بيان سور 2026 2027. مشينا لجنيف عملنا دوره مزيانه وجبنا لكم من ميزون دو موند. دونك شنو هو جديد ميزون دو موند؟ معروفه بيان سور اللي فيها لي ديرنيير طوندونس وتلقاو زيدا كل جديد كلك سوا في الديكوراسيون في الموبل في المعون. دونك باش نمشي ونكتشفوا مع بعضنا خاصه بعد لو سالون دو ميلان دو ديكوراسيون شنو هو جديد في عالم الديكوراسيون. دونك بيان سور اللي يتفرج فينا يمشي ديريكتومون للفيديو اللي موجوده على صفحتنا في جوهرة FM. ندخلوا نلقاو بيان سور عالم كامل من الديكوراسيون. خلينا نبداو اول حاجه باللا ميز ان بلاس دي تابل. نلقاوها فلورال، نلقاو لي كولور، فما مزيج من الالوان الفير لورانجي لو جون. دونك سنه 2026 اون فا اوزي لي توندونس دو كولور وزيدا فما اون فا اوزي زيدا لي اكسسوار خاطر لي اكسسوار ما يموتوش. وزيدا كيف كيف عندنا التواول، التواول اون سيراميك اللي هما تري توندونس توا 2026 2027. تلقاها طاوله اللي كلها معموله باللي كارو دو سيراميك الصغيرات. عندنا لي شيز لونغ زيدا كيف كيف في الجاردان اون ميم طون شيز لونغ وينجم يوليو زيدا كيف كيف دونك يوليو سالون. دونك يتحول بظهر هكا صغير يتعمل فيه ديكوسان بيان سور امبيرميابل ينجم يتحول شيز لونغ والا زيدا سالون دو جاردان. سي لي توندونس 2026. لي تابوري ان سيراميك رجعوا برشا دونك بداو هكا شويه 2021 ورجعوا توا لو روتان. دونك نلقاو زيدا لي فيل. والحاجه جديده توندونس اللي ما لقيناهاش مازالت موجوده عندنا هي لي تابي اكستيريور. لي تابي اكستيريور تلقاهم فلورال، تلقى تابي خاصه بالاكستيريور اللي تنجم تحطها في الصالون دو جاردان. لي ميروار، لي اكسسوار زيدا كيف كيف، سورتو لي اكسسوار فلورال واللي شد الانتباه لي اكسسوار ان كوير اللي هي حاجه ياسر مزيانه اللي شفتها كان في الميزون دو موند. لي اكسسوار اللي تلقى ديكوراسيون تلقاهم دي شيان والا تلقاهم دي انيمو معمولين ان كوير 100% يزينوا بهم سو فورم يا اما مخدد والا يزينوا بهم هكا يبداو فوق طاوله يعطيو امبيونس حلوه برشا. اللي شد انتباهي زاد كيف كيف لو تيرازو اللي هو سي تان ميلونج نتاع رخام ومتاع بيان سور كوارتز اكسيتيرا. دونك تلقاو توندونس في لي زيماي وفي الفوقاني نتاع التواول. كما قلنا زاد رقعه الشطرنج جوا لي توندونس الحسنة اللي موجودين في الشطرنج واللي زيليمون نتاع رقعه الشطرنج سون تري توندونس. ونلقاو لينوكس بروسي ولا فينيسيون الومنيوم واينوكس في لي لومينير. نلقاو زاد لي لومينير اللي هما دو غراند فورما منها ان اليمون ديكوراتيف ومنها زاد كيف كيف يكون لومينير. لو موبل اللي يبدا اشوفي والا نحكي زاد على لي تابل دو نوي والا لي كوافوز تلقى منه فيه القجر، تلقى في وسطه هو لو ديزاين. ما عادش لو ديزاين الي ديسوسي والا كل القجر فيه ديزاين نتاعو، تلقى ديزاين كامل ومن بعد مقسم. لي بورت كوليسانت اللي تلقى فيها مارياج ما بين دو ماتيير، تلقى لو بوا ماسيف راجع بقوه وتلقى زاد معاها le fer ou elle le métal quel que soit fait les accessoires ou elle fait les portes. Bien sûr نرجعوا للسيراميك اللي هو تري توندونس وخاصه السيراميك الايمايي القديم اللي فيه لا بروفوندور موجود بكثره ولي اكسسوار اللي بالبلار كولوري كيما زاد كيف كيف لو روتان زاد موجود في الكريسي تري توندونس. السيراميك مش كان موجود في لي بلاتو نتاع التواول، موجود حتى في لي فاساد نتاع لي باهو ولي زيليمون دو رانجمون. ولهنا نقول لكم اللي ماهوش عائق الرزن متاعو أخاطر انكروستي في وسط البوا. بالنسبة لي تابوري لي توندونس جيومتريك طالعين على الاخر مزيانين. ونلقاو معناتها لو بوا سكولتي لو بوا ماسيف، نلقاو اللوح نتاعنا الصم راجع تري توندونس اي لي فورم كورب اي سون زيد تري زلا مود وتلقاهم موجودين كلك سوا في لي بانكيت والا تلقى سو فورم دو تابوري. ولي تابوري هذوك موجود معاهم زيد التغليف نتاعهم مره تولي طاوله مره تولي تابوري ومره تولي زيد بوف ديكوراتيف الميتاليك. سورتو لو كوتي دوري دونك دوري كل كو سوا دونك دوري نتاعنا اللي نحبوه دونك المزيان والا بروسي اي لي تري توندونس. والميتال بانواعه الكل. ونرجعوا زاده للسيراميك في التواول والسيراميك في لي تابوري اي سون تري توندونس. التواول المدورين
دونك باش تشوفوا حاجة باش تعجبكم برشا. الصينية متاعنا القديمة، اي نعم، هذيك كالصينية اكل المعمولة المختلي اللي نشريوها من البلاد العربي متاعنا، اللي اوسي تري تري تري تندانس، وكل الفوقاني متاعها يتنحى ويرجع تري زالا مود، وماذا بينا احنا نثمن بزاد الموروث متاعنا ونرجعوا نحطوها كلك سوا بوا تبدا سكولتي ولا تري شير راهي البرة مش كيفنا احنا. دونك يا اما بوا سكولتي والا تلقاها زادة معناتها موجودة الفوقاني متاعها بلاتو بنحاس والا حديد مختلي، ياسر مزيانة وتري تندانس، وكل عادة تدخيل التكستور الغوتان، ونرجعوا ديما لي ماتيير بروت، لي ماتيير اللي فيهم روح، نلقاو زادة حتى الساقين متاع تواول انفونت رجعوا تري تندانس، والا زادة ان سيراميك والا ان ميتال. دونك الميتال السيراميك البوا ماسيف والبوا سكولتي هما لي تندانس. والحاجة جديدة زادة في لي باهو اللي مغروم باللي زيليمون دو رانجمون ولا في بيت فتور، عندنا التدخيل متاع البابي بان في وسط لا فساد. دونك تلقى فساد فيتري وتلقى في وسطها بابي بان، وبعد فوق منه باللار لي ميغوار زادة دو غران فورما، اي سون تري تندانس بور 2026 2027 انواع واشكال. دونك تلقاها من اللي داير بها دونك سكولتي، اللي تلقاها بالبوا سورتو الميتاليك افيك بليزيور فورما، ومن الكلاسيك للمودرن، وراجعين تري تندانس لي ميغوار كلاسيك نتاعنا كالباروك. دونك نجم انت تبدا عندك لونتري برينسيبال فيها هكا توش مودرن مزيانه، لي كولور يبداو اوني ان بيج ولا ان غريج، ودخل في وسطها ميغوار كيما نعرف انا سكولتي باتيني مزيانه، والا زاده تبدا سكولتي تبدا بالقديمه هذيك نتاعنا بالدوري، حلوه ياسر وتري تندانس. مي دونك ركزوا على لي ميغوار الكبار، اون فا اوزي لي كولور زاده كيف كيف لي زيليمون دو ديكوراسيون، نلقاو فما دي زيليمون كيما الكوكياج دونك فما بروفوندور دو كولور وتبداو ميتاليك، اي سورتو لي فورم فلورال لي فورم روند اللي نلقاهم موجودين، الغوتان زاده كيف كيف، والروتور او سيراميك. دونك الميتال السيراميك كيما قلنا لو غوتان، ونلقاو لي تابلو في وسطهم هما، دونك في وسط هذايا الكل نلقاو دي تابلو ابستري كي سون اوسي تري توندونس. لي تابلو ابستري نجم يكونوا مفاجاه، خليني نقول لكم لقيت المظله التونسيه نتاعنا كوم ان اليمون ديكوراتيف. اي نعم، دونك المظله نتاعنا نلقاوها في كل بلاصه في تونس ما شاء الله. دونك المظله نتاعنا التونسيه ياسر ابريسي الغادي، اي ان اليمون ديكوراتيف بزو معناه نقولوا احنا يبدا موجود في لونتري. الحاجه الجديده توندونس اللي لقيناها واللي جبناها لكم سي لو ماكرامي في لي ريدو، دونك تلقى لي ريدو اون ماكرامي لي تابل. دونك اون فا اوزي لي تابل نتاعنا، تلقاهم يا اما دي سكولتور انيمال والا دي سكولتور حتى في فورما نتاع ايد هكا زيانة دونك وكبيرة، وفوق منها فوق السكولتور هذيك تلقى موجود البلار. بالنسبة للي شامبر نلقاو لو موبل اللي ما يخوش برشا إسباس غير تراكتابل، وإلا الموبل اللي كان سالون يتحل دونك تولي بيت نوم، إلي تري تندانس أوسي. نلقاو الكوير مع الميتال رجع تري تندانس، إي سورتو التواول متاعنا كيما قلت لكم اللي تلقاوهم المنقوشين الحلوين متاعنا تراديسيونيل ياسر على مود، سورتو دونك ومحبوبين برشا بور دونك لوروب اون جينيرال، ويعرفوا قيمتهم ويعرفوا كيفاش يثمنوهم. دونك تلقى طاوله قديمه تحط فوق منها بلاره تعطي حاجه مزيانه برشا. بالنسبه للي كانابي، لي كانابي شيسترفيلد بيان سور دونك موجودين، تلقى لي توندونس مودرن اللي تبدا السيق نتاعو مخب بيا الداخل، تلقى الميتال مع الفلور. دونك لي توندونس سي جينيرالمون نلقاو القعده الكونفورتابل والمزيج ما بين لي كولور. دونك لي سالون باش تلقى باغ اكزومبل ان كانابي 3 بلاص كولور، ان كانابي 2 بلاص اون اوتر كولور، ومعاها لو فوتوي اون بلاص، ديما فما ان مارياج انتر دو تيكستور دو كولور، ومعاهم زاد الطاوله اللي هي تكمل تعطي لامبيونس الكامله وتعطي الزين متاع السالون تاعي. السالون كونفورتابل اللي هو سو فورم دو بوف كبار والليبيسير متاعو صغيره، الي تري تري توندونس. والموبل القديم متاعنا نحبكم تدخلوا الفيديو وتثبتوا بالديتاي
عملنا دورة ياسر مزيانة اللي بيان سور مغروم بالسيراميك ومغروم بالغوطان ومغروم بالميتال باش يلقى جو. والمفاجأة اللي لقيتها في الميزون دو مون دو جنيف، تعرفوها كالباراسول اللي معمولة بالقش اللي تلقاوها في البحورات متاعنا، هذيك سي لا توندونس موجودة في وسط الديار ولي تخوشير يا جماعة، ماهيش رخيصة. وزيدة كيف كيف الباراسول اللي معمولة بالمكرمي، دونك هذوما لي دو توندونس دو جاردان، الغوتان المكرمي والقش القش في الفورم بغيت متاعو اللي احنا ما يمكن ما نش عاطينو أهمية في تونس خاطر نلقاو فيه بارتو، ولكن عنده أهمية كبيرة بالنسبة دونك لي توندونس العالمية في الديكوراسيون. دونك نحب نقول لكم اترافير الفيديو هذية انه عنا لي ماتيير بروميير الكل باش نجمو نبدعو في تونس. عنا الغوتان، عنا البوا ماسيف، عنا الميتال مختلي، عنا البوا المنقوش، عنا كل شيء. الفايدة في الذوق ونعرفو كيفاش نلمو لي زيليمون مع بعضهم. واللي عنده سناء قطعة انتيكيتي هكا قديمة مخباها ومازال ما يعرفش كيفاش الا مي اون فالور، السناء هو لا توندونس دو ماكسيماليزم، دونك يخرج القطعة نتاعو ويحطها مع حاجة مودرن، يزيدها لي كولور ويلقى حاجة هارمونيوز ومزيانة برشا. حاب نقول لكم ميرسي اللي تابعتونا اليوم في أرشيماك، تلقاو الحاجات اللي حكينا فيهم الكل اي سورتو الفيديو هذه ترجعوا لها في صفحتنا الرسمية في جوهرة اف ام، تلقاو بيان سور كل جديد كالعادة في أرشيماك. شكرا لكم، بقية متابعة طيبة لبرامج جوهرة اف ام، اتري بيانتو.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليزيكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-975 ou à la 23-478-7000.
5: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من أكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
6: خدمة تحكي لغتي.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
7: رد للموجة تسمع جوهرة
8: في المستير والمهدي على 89 مرة.
9: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
10: الموجز الإخباري. أفاد رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور لحبيب صخير اليوم بأن 40% فقط من المرضى المشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، محذرا من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى. الدكتور السخيري أضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض ارتفاع ضغط الدم الموافق لل 17 من مايو من كل عام أن حوالي 2,400,000 شخص في تونس مصابون بالمرض ولم يتم تشخيص سوى 49% منهم، مشيرا إلى أن 16% فقط من المرضى المشخصين وصلوا إلى الهدف العلاجي. كما أوضح الدكتور أسخيري أن هذه الإحصائيات التي وثقتها منظمة الصحة العالمية في تقرير أعدته العام الماضي تبين أن نسبة المرضى بارتفاع ضغط الدم للفئة العمرية بين 30 إلى 79 عام تبلغ 36% مقابل 34% مسجلة على المستوى العالمي. قدم وزير البيئة لحبيب عبيد خلال الأسبوع الجاري دراسة مشروع لتعزيز تأقلم الواحات التقليدية بولاية توزر مع التغيرات المناخية تناهز كلفة إنجازه 45 مليون دينار. يهدف هذا المشروع الذي يشمل 29 واحة تقليدية بتوزر إلى دعم التأقلم مع التغيرات المناخية وقدرات المتدخلين وتنويع مصادر الإنتاج وتطوير طرق الري وتوفير أصناف متأقلمة مع الجفاف وحماية الواحات من الحرائق. دوليا أعلن رئيس تجمع الشركات اللبنانية باسم البواب أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب منذ عام 2024 إلى اليوم تقدر بأكثر من 25 إلى 26 مليار دولار أمريكي. أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس أنها قامت بترحيل أليكس صعب الحليف المقرب لرئيس البلاد السابق نيكولاس مادورو ولمواجهة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بعد أقل من 3 سنوات من عفو الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن رجل الأعمال في إطار صفقة لتبادل الأسرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
8: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net
11: جوهرة تندنس
12: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
13: أريدو، طور عالمك.
14: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وإنما كنتوا تتبعوا فينا على

ديجا ورا اخر موعد يجمعنا معاكم الاسبوع هذا في فقر طوندونس، وكما كل نهار حد نحكيو على الارقام. رقم اليوم هو 10.5 مليون دولار امريكي. شو الرقم هذا؟ الرقم هذا تعلن عليه ابل، وهو استثمار جديد ضمن خطتها لتعزيز المشاريع اللي تهم الطاقه النظيفه والتنميه المستدامه في الهند. تجي الخطوه هذه في اطار استراتيجيه شركه الابل باش توصل الى الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2030. والهدف من عند ابل من خلال الاستثمار هذا هو تطوير اكثر من 150 ميجا وات من الطاقه المتجدده، وهي قدره تكفي لتزويد ما يقرب من 150 الف دار بالطاقه سنويا. وتسعى الشركه الى توسيع البنيه التحتيه للطاقه النظيفه وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقه التقليديه. هذا الكل باش يكون في وسط السوق الهنديه. نعرفوا اللي كانوا ابل تتعاون في المبادرات هذه مع شركه كلين ماكس الهنديه المتخصصه في الطاقات المتجدده، واللي سبق لها بشاركت في مشروعات للطاقه الشمسيه باش تخدم مكاتب ومتاجر ابل في الهند باستخدام طاقة نظيفة بنسبة 100%. شركة الأبل تكشف زادة كيفيف على استمرار جهودها البيئية عبر زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، يعني لبرودوي روسيكلي في الأجهزة متاحها، وتقول لكون 30% من المواد المستخدمة في منتوجاتها خلال عام 2026 باش تكون دي برودوي روسيكلي 100%، إلى جانب الاعتماد على الكوبالت المعاد تدويره في الباتري وتقليل استخدام البلاستيك خاصة في التغليف. هذا شو اللي عندنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس. في لمن جوهر اف تندونس.

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جمعه اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: مرحبا بكم، مصباح الخير الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تزدا اتبعوا فينا على صفحتنا الرسمية جوهرة فيم لايف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل وين ما باش تكونوا. تكونوا في القهوة، تكونوا في الدار، تكونوا تسوقوا في الكرهبة، تكونوا وين ما باش تكونوا، كونوا مرافقينكم احنا ديما بالغنية المزيانة وبالبنة زادة في الماكلة. دونك المراوحة بين فن الأكل وبين الفن اللي تسمعوه ديما تلقاو حاجة مزيانة تخرج أمبوكي اللي فرح كم الناس الكل. كل واحد ليه وردة الصباح هذايا من عندنا احنا من فريق موزيك جينا. خليني نقول سامي ذويهري اهلا وسهلا ومرحبا في الاخراج التقني، عبد الحميد بالعجوزة في الاخراج الرقمي، وانا معكم احلام غيلان مقدم ميكرو الدنيا وما فيها بي فقرات موزيك جينا. نقولوا يا مرحبا،
2: صباح النور،
1: وينك؟
2: شنحويك
1: شنحلمي قاعد
2: الحمد لله عايشك
1: لاباس.
2: الحمد لله الحمد لله لاباس، ان شاء الله نهاية اسبوع سعيد للناس الكل. ولا بدينا في التحضير، في تحضيرات معينة، بدينا كما تعرف اخر العام، اخر العام دراسي توا، فهمتني الناس الكل كي حتى احنا في التكوين المهني زاد كيف قاعدين نعدي للوليدات وكل، دونك فما شويه خدمه هذاك.
1: ما حكيناش برشا احنا على التكوين المهني، شاف خلال البرمجه السنه حكينا برشا على جمعيه فن الطهي للجميع، دونك ماذا بينا نعرفوا كلمه على التكوين المهني هذايا، شنو هو اللي باش ينجم يخول للتلميذ اللي تجي يقرا عندكم ولا طالب، شنو هي الفورماسيون، شنو نجم تحلوا ببال، نحكي وهذه شوية أخرى في هدرة الكوجينة. يلا موزيكا ورجعينا.
0: موزيك جينا

0: جديد أحلى وسهلة على الدنيا وما فيها جورة فيم. خليني أقولكم اللي الجو يستنى فيكم، يلا كل حد معانا تدخلوا معنا الفيسبوك لايف وكيف كيف تكتبوا لي كومنتير. أنا توا نحب نشوف أصحابي متمكنين ما همش متمكنين، قويين شوية هكا في الألعاب ولا ليه. نحب نعرف، أنا حاجة نحب نسألها جست سؤال خفيف برشا، هو باش يكون الحقيقة بنمشي مع شكون؟ مش معنا نسبح عليهم قبل. سبوحة بونجور.
1: صباح النور والسرور ليكم خينا المستمعين زملاء
0: الحافلة. ودي ما خليك قريبة للميكرو، قالك سامي هكيك نحبه بالسوية يوصل. يعطيك الصحة سبوحة. اليوم حضرتنا دبارة مزيانة هكا ولا ليه؟
1: اي
0: شنية دبارة اليوم؟
1: عين السبانيورية.
0: عين السبانيورية ما شاء الله، زعما زلت عينتها كيكة.
1: وعين التونسية.
0: أنا في بالي عين التونسية يا أختي، ما فهمتش علاش. أو عينينا مش ناقصة شيء، التونسية الله وحدها عليها زيدة. فمش حاجة تجي في الماكلة على تسمية رجل.
1: رجل.
0: إي. شايف أي عندك.
1: شايف.
0: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أمشي شايف، أمشي.
2: ما
0: لقيتش
2: فجأتني انت
0: بطبوت دونك لقينا اسم. اي سيدي باش
2: نقولوا اسم كتف
0: بوليس. ما لعبوش في الخطر،
2: ما لعبوش
0: في الخطر. خليني نقول له ساعه صباح الخير عاطف، اهلا وسهلا. عطيوه مثالش دكتورنا الغالي العزيز عاطف، اهلا وسهلا.
3: عسلامة.
0: سبا الصوت واصل سامي هكا مريقله زايد مع الطبيب يفهم ريته. أي سيدي أول حاجة نحب نقول لك ألف ألف ألف مبروك عاطف جراد، طبيب تخرج مقيم هالأيامات هذوما. نصفقوا عليه ولا ما نصفقوش؟ برافو يا عاطف. اليوم موجونا ديما في الموسيقى وفي الموسيقى جينا البنة متاع الماكلة، بنة الموسيقى، وزيدة يلزمنا انكور ميديكال يقول لنا صحيح ولا غلط. هذا اليوم جينا عاطف باش ينافس الدكتورة إيناس سليم. دونك عاطف نقول لك ألف ألف مبروك، متخرج جديد دونك في المناظرة الأخرانية هذه الغزيدنا. نحكيه على كلية الطب بسوسة ابن الجزار، نحكيه الحائزة على المرتبة الأولى وطنيا في النتائج تبارك الله متاحة الجامعة كليتنا، نقوله كلية ابن الجزار. بعد نرجع لك أنا توا، خليك معنا في الجو توا وفي الألعاب قبل ما نمشي للغوسات متاع اليوم. قولوا لي شكون يعرف هل الحوت يعطس ولا لا؟ يلا شايف، يلا
2: يعطس.
0: الحوت يعطس. هاي طبيبنا.
3: لا
0: الحوت ما يعطسش. صبوحة كيف انت تحلم؟ تحلم بالكولور ولا لا؟ اي الحلمة بالالوان ولا
1: نحلم بالكولور مالا
0: الحلمة
1: دي زادة
0: وتراها بالالوان الحلمة. اي به شايف
2: نوري بلون ديما قديما
0: يلعب القديم شايف. يلا دكتورنا جينيرالمون
3: بالالوان
0: بالالوان
3: هي بلوتو انفلونسي بالقبل حتى بالتلافز كي كانوا نواري بلون ولات انفلونسي والعباد تشوفها نواري بلون.
0: تسمعوا العلم، شفتوا العلم، شفتوا القرايه كيفاش يا عبد الحميد، شفت القرايه. بيه نمشي لحاجة أخرى.
2: أكيد الأجوبة عاد.
0: لا لا لا لا الأجوبة عند الأجوبة عند الطبيب اللي قال مصحح. عندي
2: يعطس ولا ما يعطسش؟
0: طلع يا سيدي ما يعطسش.
2: ما يعطسش.
0: بيه الضحك يحرق الكالوري ولا لا شيف؟
2: يحرق.
0: يحرق الكالوري.
2: يحرق.
0: طبيبنا.
3: أي يحرق.
0: عاد في يحرق الكالوري.
4: يحرق.
0: يحرق. طيب يا أي ملا أضحكوا أضحكوا قد ما تنجموا في عوض الغيشي بتقعد محرومة من الماكلة انزل على الضحك. يلا في خمسة ثواني تعطيوني خمسة أنواع ماكلات في خمسة ثواني. يلا تعطينا توقيت يا عبد الحميد شيف. توقيت سامي. تك تك تك يا سامي ما عليها ذيك. يلا نبداو شيف.
2: أنواع ماكلات شنو؟
0: ماكلات الحبالي خمسة ثواني.
2: سلطة تونسية، سلطة مشوية، سلطة حورية.
0: لا لا
2: ايش هذا كله؟
0: خمسة فيسا فيسا نعود نعود نعود خمسة نبدأ.
2: كسكسي مكرونة سلطة تونسية سلطة مشوية سلطة حورية.
0: ما شاء الله عليك.
2: شنو
0: ما شاء الله عليك والله يا شيخ والله تبارك الله. خمسة أغاني في خمسة ثواني عاطف يلا. خمسة أغاني في خمسة ثواني يلا. ميرسي بوكو يلا وديريكتومون نمشيو للدبارة بتاعنا اليوم دبارة لحد مع السبوحة يلا سبوحة.
1: هاي باش نعملوا عين سبانيورية باش نشري تلحى مفروم باش نفوحوا طرف ملح ثوم تابلو كروية نعناع شايح طرف بابريكا باش يعطيك النكهة ونخلطه بالقدا بالقدا وبعد ديك بعد صمت العظم نتاعي وقشرته ان لاستوس نتاعي هي نجي للبو منه ومن العظمه ونقصها طرف باش تبدا مريقله خاطر كيف ما تقصيش بدا تحط اخرى يبداو يطايح منه ومن دونك نقص البو منه ومن نلصقهم
0: اي
1: وحتى ونحطهم ديجا اللحم مفروم حريته على البابي كويسون ونحط فوقه العظم ونبدا ندور بشوي بشوي نحزقها بالقدا بالقدا ونخليها هكا ترتاح نحطها في الفريجيدير شويه لو طوني طيب الصوص اللي هي بالصوص طوماط فريش نرحي في الميكسير انا البصل والطماطم نحطهم ياخذوا غلوه صغيره على الغاز مع طرف زيت زيتونه نرميها طرف ثوم ونرمي في الاخر طرف فلفل باش يبان وكي لو طوني عمل هذاك نخرج اللحم نتاعي
0: أيه؟
1: نحطه في الفور نقبه بالكوردون شوية باش هكا يدخل الواحد كل نحطه في الفور في الماء الطبق الغيسيبيون نتاعي باش نحط فيه الواحد نحط فيه طرف ماء ونحط في الفور 30 مينوت ما يقبل 30 مينوت حكاية ربع ساعة ونقلبه للجهة الأخرى نخرج نقلبه ونعاود نرجع ونخرج نخلي يبرد شوية سورتو يبرد ونقص هذا الغندال نتاعي خاطر كبدة سخونة تتفتفت خليها تبرد شد روحها بعد تقصها وتاكل صحة وبشفاء تحب تعمل معها فريت تحب تعمل أنا الأكثرين نعمل معها خضرة سوتي مش حتى سوتي معناتها أنا سوتيها أنا نقصها دي لمات جويدة على الأخر نقص طويقة القرع الأخضر كعبة القرع نقصها على ثلاثة وبعد نقصها على زوز نحيلة كالداخلين يبدأ نقصها دي لمات صغار صغار البصل كيف كيف نقصه لمات صغار صغار الفلفل لمات صغار صغار نخو الأصفر والأحمر واللي تحب قلبي باش نبدا محليها
0: اي
1: وبعد نحط طرف زيت في القلايه وطرف زبده انا نبدا جو في ريفونير ما هكا نبدا بالبصل القبل وبعد ديك نرمي الاخرين جو في ريفونير بعد ديك نرمي عليهم طرف ابين زعتر وفينيغ
0: بلزاميك
1: يس
0: رخيص برشا الطماطم الفريشكا
1: حتى الفينيغ الاخر دو بلاش تحطو باش يعطيك النكهه محليها وما لازمش تب برشا خاطر لازمك خوستيون كي تاكلها تتقرمش تشيخ عليها مش طيبه طيبه اللي تولي دايخه
0: ايوا ما تدوخش
1: ما تدوخش
0: لا لا
1: وتاكلوا صحه وبشفاء
0: يعطيك الصحه دونك قداش تاخذ نوت شيف على عين اسبانيوريه ما قالتش بتبوت هاي ما قالتش بتبوت امشي معاها مليح
2: هو شنو العين السبانيوريه فيها بليزور ميثود
0: اي
2: فهمتني اول حاجه صار نختاروا اللحم نختاروا اللحم تاعنا دو برومي كاتيجوري دو برومي كاتيجوري ويكون واذا كان مش واذا كان مش نرحيو فما زوز فما شكون يرحيه فما شكون يبسطو يبسطو بسطه دونك اذا كان مش اذا كان مش نرحيو باش نرحيو مرتين خير مرتين خير واقل شحم واقل شحم يمكن خاطر ينجم يعمل لك الفراغات من بعد سينو هذاك هو الكل سينو هذاك هو معناتها دونك يتفوح يتفوح عادي فما شكون اللي يعمل دي بتي ساليف يعمل اف دو كاي صغيرات ويعملهم صغيرات ويعملهم دي روندير صغار فهمتي بالاف دو كاي دي روندير صغار باش يخرج اي صغيرات ينجم يتفنن كل حد كيفاش كيفاش يخدم
1: اميز جول تجيك هكا تغير
0: احليها ولا سي بودا يوصي بو حتى ابواح
2: اي فوالا
0: ويعطيو منظر نمشي مع الدكتور انا توا خليني نسالو على عين اسبانيوريه شنو تعرف عليها وخليك ديما قريب الميكرو اي قل شنو تعرف على عين اسبانيوريه
3: الحقيقه ما عندي عليها حتى فكره
0: مشكله فيكم انتم والله يقبلوا.
2: ان شاء الله منه بربي مسكين
0: توش بكم الخير. اما الاسبانيوليه كي سمعتها توصف فيها شنو رايك توصف فيها صديقتنا اليوم سبوحه كيفاش دورت لك عين اسبانيوري بالشفر هكا بالكدا رموش كبيره ولا رموش مصطنعه زعما
3: تنجح تنجح
0: تنجح دونك تنجح حتى في البروتين اللي فيها الماكله اللي فيها دونك تمشي مليح يهمنا برشا كي نسمعوا من عند الدكتور احنا شاهدنا كي من هذه دكتور شنو تحب في الديسير انت كي تبدا الماكله مثلا معها سلطه شنو هي السلطه اللي تحبها
3: وهذا بريفيرونس ديما سلطه ما كثرولهاش من الزيت خاطر الزيت كالوريك برشا غير فكاهو تكفي
0: ايوه غير نقول لكم راهو راهو في دل الروح
2: ايناس اجري ايناس او تخلف الصحيح
3: ودي سير مثلا حاجه زاده خفيفه كعبه تفاح
0: اي ما نعملش جاتو لحويجه هكا ندلوا رواحنا
3: العشيه هو الجاتو يظهر معناها صغير وكل ما راهو كالوريك برشا
0: هم يحير في الكالوريه
3: فوالا
0: بيان سور دونك نردوا بينا برشا ونحاولوا باش خليوا نهار حد بركه ندلوا فيه احنا عاملين الفقره دل الروح مع الدكتوره اين سليم باش ندلوا شويه نحسوا بالجمعه كامل لكن هل حد نتفرهدوا
3: صحيح
0: هكاك انت معانا اليوم باش تتفرهد شويه
3: هو ديما فما تشيد داي لازم نهار تبلبص فيه كانك شادد فيه الريقلة
0: ايوه
3: ايوه كونديسيون كو معناها ما تبلبصش برشا
0: مش برشا به وانت كطبيب متخرج توا
3: واللي مش مقيم
0: مقيم خليني نقول مقيم غيزيد غيزيد او معناتها غيزيد انا راهي ماهيش لعب دونك قداش قريت من عام
3: توا بريسك 6 سنين
0: هاي حتى بعد نقطة سنوياك شويه هكا والمستمعين يسمعوا مليح الكواليس انك باش توصل طبيب ريزيدون معناها راهو ماهوش ساهل بالكل خليني نقول زاده اللي العشويات توا اللي باش تجي نتاعكم انتوما نتاع التهاني اكيد يا ماما راه فما شكون باش يجي اليوم توا نفهموا شنو زعما نجموا نفرقوا في عشويه فيها الطبيب نحكيو على الغيزيدانا شنو هو القاتو اللي باش نجم يكون شنو هو الجول باش نجم يكون زعما فيه حصيله ما فيهوش اذا تنشوفوا من بعد شويه اخرى مع عاطف اجراد طبيبنا المستقبلي دونك شيف الجراح باش نحكيو بعد بيان سور شيف تزكي انت اليوم الغوسيت نتاعنا
2: به
0: بيه دونك صليت خفيفه بغيت زيت بالضبط وتمشي يمشي معنا زاد على زيت زيتونه
2: كما قال فهمت لي توا صيف دونك ماذا بينا سلات فرويس جاي الغله جاي الغله توا باش تبدا باش تطيح الغله
0: تسبق انت تسبق دونك ماذا بينا
2: بوركوا با كيفاش؟
0: اسبق انت كل على سلات فرويس
2: لا لا كيك جات فهمتني دونك ماذا بينا نستغل نستغل حتى سيدي حتى مش سلات فرويس خذ كعبه غله كلها هكا
0: اسهل حاجه
2: اسهل حاجه
0: ما ولينا ياسر خير من بعينينا احنا بتاثير مواقع التواصل الاجتماعي زاد الحقيقه كيفاش يحطوا لك كعيبه التفاح ويزينوها يضربوا ساعه في تحضيرها بالماكلة ناكلوا دونك مازلنا متواصلين معكم موزيك جينا في موعدها كيما كل نهار حد من العشرة لل 11 خليكم مع الموزيكا وخليكم معنا راجعين موزيك

0: بكم من جديد على الدنيا وما فيها. خلي جو الموسيقى وجونا ديما حفيلي. اللي يحب بعد شوية يسمع قزدورة موجودة عنا زادا كيف كيف. قزدورة أنا ديما نقول قزدورة منعرفش عليش، ممكن شوية من الموروث متاعي أنا صغيرة هكا في الكلام، أما خلينا نقولوا راو تلقاو ديما الفن اللي تحبوا عليه، تلقاو زاد البنة اللي تحبوا عليها. نجموا تشاركونا على 73 275 800، سينو 36 300 ألف. تلقاو ساعات في استقبال تليفوناتكم، مرحبا بكم. إذا تحبوا تقولونا أي حاجة تحبوا تعرفوها في الليغوسات أهلا وسهلا بكم. زاد تحبوا تسمعوا أغنية مرحبا، تحبوا تشاركونا في الألعاب مرحبا كيف كيف. خليني نمشي بالعاطف، قولوا أهلا وسهلا ومرحبا يا عاطف.
1: مرحبا بك مرة أخرى
0: الدكتور عاطف، بالتو خلي نسلس روحي كلمة الدكتور. اي
1: مرحبا بك. لاباس عايشك
0: عاطف. نحبوا نكتشفوا اليوم عاطف جراد طبيب مقيم اللي تو باش يكون في مستشفياتنا التونسية. ساعة انا فرحانة برشا اللي كي قلت وقال لي ليه مقيم بالمستشفيات التونسية، معناها مازال ماهوش ناوي يخرج.
1: مازال
0: مش ناوي، ونفرح برشا راهو كان ما تخرجوش الحقيقة، وربي معكم إن شاء الله. هذا شو نقول أنا. نحكي على الأطباء الشبان.
1: أيه تفضل.
0: أطباء الشبان والمتعارف توا عليه واللي قاعدين نحكيو فيه والبوليميك اللي موجودة هذية باش نتخطاوها توا في سونتي بليس، باش نحكي فيها برشا هذية. تستناو الموعد معنا إن شاء الله الخميس. دوك باش نحكي معاك قديش قريت باش وليت طبيب مقيم ساعة؟
1: ملول تقرا 5 سنين. بعد عام السانكيام متاعك تكمل عندك من جوان حتىكش لديسمبر تحضر فيهم الكونكور واللي هو كونكور دو ريزيدانا.
0: اي
1: بعد تعدي في ديسمبر وبعد تدخل ان طونك انترن اللي هو سيزيام سادس عام معناها.
0: اي
1: بعد في زون هكاكا ماي تهبط الريزلتا نتاع
0: كيما سنة
1: فوالا
0: كيما سنة. وكان حفل تخرجك الحقيقة ان شاء الله الف الف مبروك ليك وللعزيز عليكم ان شاء الله. نهنيها زادة قولها الف الف مبروك. هذا يكون الحقيقة مجهود الساعة نتاعكم انتم اولا، ثم المجهود الحقيقة القياسي هو الاولياء زادة، ربي يفضلهم ويحميهم ويفرحوا بيكم أكثر. دونك في المجمل 7 سنين. كان نعرف نحسب هنا ساعة
1: ستة
0: ستة ريتني كيفاش حسابي هنا علاش طلعت حالة في الحساب
2: حاسبين.
0: دونك 6 سنين.
1: أيه.
0: 6 سنين هذا للتخرج الكونكور نحكيو ريزيدانا.
1: اي من بعد تكمل
0: الاختصاص،
1: اي تكمل الانترنام تاعك تدخل ريزيدون بعد تكمل 6 سنين كوما.
0: ايوه تدخل ريزيدون. من بعد وقتاش تتوجه الاختصاص؟
1: كتكمل الكونكور نتاعك ريزيدانا
0: اي
1: سولون الروم نتاعك وقتها تختار الشواء، تعمل الشواء نتاع السبيسياليتي نتاعك.
0: تري بيان. انت كيما شو حبيت؟
1: كيما معناها في الباك معناها كل نوت هو باش تختار سولون سكور السبيسياليتي نتاعك.
0: تري بيان. اي شنو ناوي انت؟
1: الأكثرية حاجة شيروجيكال معناها
0: حاجة في الجراحة.
1: فوالا
0: استيتيكا.
1: لا لا
2: قصتهم غادي
0: كيف انت واش لقتوا بيا في ساعة. ان شاء الله ربي ينجحك. انا فرحانة برشا اللي انت موجودة معنا الحقيقة وشايفة فرح القلب. دونك فين قريت انت في البريمير نتاعك ولا الليسي نحكيو؟
1: في الليسي قريت في الليسي حارياض.
0: اي
1: ومبعد
0: والباك نتاعك غادي.
1: اي
0: ما شاء الله معناها هوني نبغى وحدك ما شاء الله بالحق يعني ما فماش ستريس نتاع يزمك تكون انجب النجاب يزمك تكون لوليني انت وجايب لا موين هكا فما الضغط هذا ولا ما فماش حقيقه نحبوا نحكي ولا بصراحه
1: هو يعني
0: كل ام تتمنى.
1: اي اما الحقيقه يعني من الليسي تبدا ظاهر معناها
0: ما شاء الله انت من الليسي ماخذت نيتك وحدك.
1: اي
0: قداش موين في الباك؟
1: افيك لا مونسيون تري بيان
0: ما شاء الله. بارك الله
2: ما شاء الله
0: ان شاء الله يا رب.
3: قعد في تونس
0: وانا جوستمون الفرحه الكبيره قعد في تونس وحابب على تونس وان شاء الله تكمل هكا على خاطر انا قاعده نتبع برشا توا في الحركه الحقيقه نتاع الاطباء الشبان. لازمنا نفيقولهم شويه ولازمنا نقف معاهم بالكدا بالكدا بالكدا. هذه راه هذه هو وين ذخر و قوة البلاد التونسية. باش نتعدي بكم الجو هذايا شوية. أي خليني نسألك أنت بالذات يا عاطف يا دكتورنا، لو كان جيت مدينة شنو يكون اسمك؟
1: شو اسمها هي؟ إبيزا.
0: عليه؟
1: خاطر فيها الجو.
0: نفرح هنا نسمع طبيب وحب الجو. اي تري بيان. شيف لو كان جيت اغنيه شنو تكون؟
3: تبعني
0: مريك. مريك بي خليني نسال صديقتي انت لو كان كنت قصه شنو يكون عنوانها؟ خذ الميكرو.
4: عيني عيني قصه شكون عنوانها؟
0: اي
4: خرافتي.
0: خرافتي. حمايد انت وكان جيت بربي غنيه شنو هي الغنيه نتاعك؟ فيزا فيزا فيزا حمايد غنيتك. اه لقيتها ولا ما لقيتهاش؟ قصيده.
3: قصيده شنو هي؟
0: سامي سامي ظهير شنو هي غنيتك؟ كزدورة. يلا يلا بنخرجوا معاك كزدورة. يلا راجعين ان شاء الله. موسيقى.

0: مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا موزك جينا في موعدها كيف العادة. خليني زيد نعاود نرحب بيه نعاد فجراد نقوله أهلا وسهلا ومرحبا. الطبيب المقيم المتخرج في المناظرة هذه اللي صارت في مي بيان سور نحكيه على كلية الطب ابن جزار بسوسة والحائزة على المرتبة الأولى وطنيا. أيا سيتي عاطف كان جيت لون شنو اللون أنت؟
1: أورانجي.
0: أورانجي شايف حلمي لون
2: أزرق.
0: أزرق
2: على البحر.
0: على البحر اوكي. السبوحه كان جيت لون
3: احمراني.
0: احمر
3: احمراني
0: ابيض. بي دونك خلينا نمشيو اكثر توا مع الشيف حلمي. نمشيو مع جو اولا ساعه جمعيه فن الطهي للجميع، ثم باش نحكيو اللي هو اهم اليوم الحقيقه هو التكوين. التكوين هذا العمومي هو تكوين من الدولة هكا ولا لا؟ إتاتيك يتسمى. دونك التكوين هذايا باش ياخذ فيه شهادة، قداش يقرا؟
2: الحقيقة هي
0: الوكالة. هكا مالك سي شيف، قداش يقرا معاكم؟ والشهادة اللي ياخذها هل تخول له العمل داخل تونس وخارجها أم لا؟ تفضل.
2: والله هو التو الوكالة التونسية للتكوين المهني عندها أكثر من 135 مركز تكوين في الـ في الـ في الجمهورية التونسية بكلها إتاتيك. دونك ما فماش ديفري، ما فماش بريفي. دونك تنجم تعمل الوليد ولا البنية الحاجة المغروم بها واللي يعرف روحه ينجم يكمل بها وينجم يوصل فيها فهذا كيف مرحبا به. الترسيم يكون عن بعد، فهمتني؟ تقييد يكون عن بعد. انت تدخل السيت، تدخل السيت انت تقيد. فما دورتين تتعمل، فما دورة سبتمبر ودورة فيفري. اذا كان ما خلطتش في دورة سبتمبر تنجم تعمل دورة فيفري، واذا كان ما خلطتش في دورة فيفري تنجم تعمل في دورة سبتمبر. الاختصاصات اللي موجودة اللي يجي في بالك الكل موجود، فهمتي؟ الاختصاصات تقريبا معناتها الكل موجودين. لي نيفو فهمتي؟ فما النيفو معناتها لابرونتيساج العادي اللي هو فهمتي السيزيام اني بريمير، فهمتي؟ اللي يحب ما خلطش ما عملش كذا. فما نيفو نوفيام هذاك لابرونتيساج العادي يعمل ثلاث سنين في المؤسسه. يعمل ثلاث سنين في المؤسسه. السي ا بي هي سيرتيفيكا سي ا بي، وفما البي تي بي وفما البي تي اس. دونك سي ا بي يعمل عامين، بي تي بي يعمل عامين، والبي تي اس كيف يعمل عامين. وفما تدرج ما بين السي ا بي، نجم اذا كان يحب يمشي البي تي بي هذا كيف ينجم يمشي لها، واذا كان ينجم يمشي اخذ البي تي بي نجم يخدم من الوحده. البي تي بي هي باك بروفيسيونيل، عباره على باك بروفيسيونيل. والبي تي اس هي باك بلس 2 في السلم الوظيفي، في السلم الوظيفي نتاع الدوله. دونك هذا هو الوحده. بالنسبه للكوجينا اللي نحن الوحده عندنا مثلا توا في المركز اللي نخدموا فيه في حمسوس عندنا التكوين بالتداول، وفما التكوين في المؤسسه يعني بالابرونتيساج بالتدريب المهني. دونك فما هكا الحقيقه الاجواء مريحه برشا. ونصيحه زاد لكل انسان اذا كان ما نجحتش في القرايه، وهذا مش عيب، اذا كان انسان ما نجحش في قرايه وما نجحش كذا، عندك نوتر شما، عندك نوتر سيركوي تنجم تمشي له، اللي هو التكوين المهني. تختار انت السبيسياليتي اللي تحب عليها بنيفو اللي تحب عليه، وما فما حتى مشكل. نجم نجيبو معنا من رجال مدير ولا حد، انت نجم يزيد يحكينا اكثر، خاطر هو مطلع اكثر حقيقه اكثر مني يعني على الدواليب هذيك كل كي.
0: تري بيان. دونك مهم جدا الحقيقه انه يكون اكاديمي، يتسمى اكاديمي. معناها في الاخر بالكل، وهكا الشهاده اللي ياخذها وتكون بين سور معتمده من الدوله.
2: بالطبيعه هي تابعه للتكوين المهني، وزاره التكوين المهني والتشغيل.
0: فوالا دونك هي تخول ينجم يخرج بها.
2: اكيد جدا ينجم يخدم بها لنا في السلم الوظيفي. اذا كان اربعه ولا خمسه ولا سته، انت والدرجه الدبلوم اللي خذاه، والنجم زاد كيف هي ما تعرف بها. دونك السفارات الكل يعني يخدموا بها ومعترفين بها، فما حتى كيما الباك كيما الكل.
0: تري بيان. مهم جدا الحقيقه واحد يسمع كيما هكا، خاطر يفرح، خاطر ديما نحبوا احنا التكوين المهني ومحتاجينه توا، سورتو بالتطور التكنولوجيا زادة تعاون ياسر توا في التكوين المهني، ما عادش كلاسيك كما قبل، سوني بلو لو كلاسيك نتاع قبل، وليت حاجة جديدة، عندك متنوع وعندك وين توصل زادة معلومتك ولا الحاجة جديدة ولا الكرياسيون زادة الخلق والإبداع ولا أكثر.
2: هذا هو، حتى الأساليب، حتى الأساليب تبدلت ما عادش كما مش كما قرينا قبل، فهمتني، في 20 سنة تالي و 25 سنة تالي، مش كما 10 سنين تالي، مش كما توا، فهمتني، ديما فما أساليب تتبدل، وفما برامج زاد كيف تتطور مع الوقت، وديما نشوفوا شو فما في الخارج، شو فما في الخارج مثل باش يكونوا معاهم، مثل نمشيو معاهم اون باراليل زاد في الحكاية دي.
0: تخي بيان شيف، دونك يلا في دقيقة ونص لجمعية فن التهيئة للجميع. دونك شنو المستقبل نتاعنا، شنو لي زيفينمون اللي تستنى؟
2: والله كيما تعرف الناس كل كي، دونك تعطلت شويه الحكايه نتاع الزغوان، زغوان بقدره ربي لو 31 باش يكون الواحد، تعطلت في حاجه خارج على اطار لوجستية. على اطارنا الحقيقه، امور لوجستيه، امور تقنيه دونك ان شاء الله بقدره ربي مهرجان النسري في زغوان مش يكون من الجمعه الثانيه بعد العيد بالضبط، مباشره بعد العيد مش يكون، مش ينطلق المهرجان، وقاعدين نحضروا له دونك هذا التحضير الاولاني في الموسم.
0: هو العيد ان شاء الله باش يكون يوم 27 ماي ان شاء الله، يوم الاربعاء القادم هكا ولا ليه، ان شاء الله ربي يحيينا ليه بخير، والاربعاء مش القادم، اللي بعده ان شاء الله، الاسبوع اللي بعد فلا. دونك ان شاء الله الناس الكل تكون حاضره ليه بخير يا ربي، مش مشكله راك مش تشرعلوش مفاتش الدنيا زاده في الاخر بالكل، احنا هذيا حبيناها هي فريده، حبيناها للي نجمها زاده، لكن بما تقويت اللعب علينا الحقيقه وتقوى علينا العلوش، حابه نحكي على حاجه عجبتني في الفيسبوك عرضتني انا، هاتف هذه نعرفش بتولي، شفتوا العلوش لونيت سينيي براند، الكل براندات الموغيلا سينيي الاخر صيحة في اللوك معناها يكلموا فيه مسيو العلوش
2: سي العلوش
0: سي خاطر فريمون برشا
2: هي والله نقولني من صعب وهيش على روحنا برشا، فهمتني، اللي قادر وينجم فبها، واللي مش قادر من الجمش ما عندوش حتى عذر، معناتها ما عنده عذر بتاعه نجم.
0: وانت شنو رايك عاطف دكتور
1: على التضحيه؟ بيان سور اللي يقف في مقدوره يضحي، اللي ما في مقدوروش ما عليهوش مليم،
2: مش مجبر.
0: احنا ديما نقولوا الصغار يبداو كحدهم الكل، علاش احنا في طبيعتنا في حياتنا في اليوميات نتاعنا علمونا نفرحوا به العلوش كبير، هو العلوش راهو تحيه، معناها علاش ما خديناهاش تفكير واحنا صغار؟ اي نعرف، علاش ما خديناهاش وكونوا كي نجموا ولا ما نجموش؟ علاش نقعدوا نتبكيو واحنا صغار؟ علاش نقولوا لا يلزم والله العلوش؟ ولدي شاف الجار عنده علوش ولا يبكي؟
2: ما قبل كان العلوش متاح، كان العلوش تنجم يقدر البو باش جينيرالمون نحكي جينيرال عندي، يقدر البو باش يعمل، توا صعبت الحقيقه، فهمتني، صعبت برشا العلوش، توا في 13% و 15% هذا اقل حاجه، معناتها اقل شيء يمشي في 13% 15% الحقيقه برشا
0: برشا علينا الحقيقه برش. زادها هي ديما المليون راهو بقدره زاد، هو صحيح كي تجي تصرفوا في ساعه ما يتصرف، اما باش تلموا الحقيقه ولا ولا عمله نادره شويه بالنسبه نحكي على روحي.
2: اي لا نسكت نسكت كيف.
0: ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله من اسعد الايام، شويه اخرى باش ندغدغوا شويه طبيبنا اليوم اللي بحثنا، باش نقولوا له زعما يا دكتور الخبز في تونس كي ناكلوه به ولا ماهوش به؟ خلينا نجربوه اليوم يسير. يلا ان شاء الله نهاركم مبروك، موزيكا وراجعين.

0: من جديد أهلا وسهلا للدنيا وما فيها موزيك. جينا في موعدها كما كنا رح حد من العشرة للحداش. خليني نقول زيدا إن الجو وتيم موزيك جينا تيمة متنوعة وديما في جديد. نسألك أنت يا سبوحة، شنو رأيك أنت؟ شنو هي الحاجة اللي يعملوها العبيد وأنت ما تحبهاش؟ تحبش تعملها؟
1: المنافقة.
0: النفاق معناها
1: النفاق. النفاق شكون النفاق عليا؟
0: تري بيان. شيف حلمي،
2: الناس اللي ما عندهمش كلمة.
0: جات بالضبط.
2: فهمتني ضري.
0: فهمتك ولا فهمتك؟ دونك دكتور عاطف،
3: دوب ما ترعب تقولوا راك زدت ولا نقصت في ميزان.
0: صحيح. أنا زادة ما نحبش كي ترى واحد تقولوا شبيه وجهك هكا ولا شبيك كينك كبرت شبيك هكا وليت شبيك ضعفت شبيك سمنت شبيه وجهك أصفر شبيه حالتك هكا بربي تنحب على كلمة بربي بربي تهزلنا قلوبنا الكبر باش نكبروا كان ربي خلى العمر إن شاء الله وخلينا الوقت زادة الضعف نضعف السمن مش نسمنه المرض إنسان مش مش يتخطاه في الدنيا دي حاجة في الدنيا موجودة واسم الله عليكم دوك هليش هذا كل خلونا قلوبنا فرحانة بربي دوك هذا متفاهمين الناس كل عليه اللي منحبوهاش يعملوها الناس هكا ولا ليه تخبيع ولا يجيك في وسط القاعدة اسمه بربي قدش مولودة قدش عمر احنا إنسان منحبوش لا احنا رانا منحبوش ومش حلو في وسط قاعدة هكا تبدأ وجي تقول فلينة قد فلينة ماهيش قدي ما نحبش كون قدي معناها ما تحرجوش الناس ساعتها ما ناس ما وصلوش حقه الأهداف متاعهم ووصلوا لعمر معين فمش أهداف تحقق في حياتهم وأحلامه أنجزوها يحسوا ديما اللي الوقت سرقهم ما تزيش تحسوا أنت اللي الوقت سرقه ما تزيش تخليه يحس بالتعب هذاك اي سيدي باش ما نحسوش بالتعب هذاك شنو رايك يا دكتور عاطف في ماكله التونسي في الخبز
3: احنا معروفين اللي نكونسوميو برشا خبز و فوالا وحتى كي نقضيو الماكله نشريو برشا خبز ويطيش معناها مكثرو
0: ونتغشوا كي نقولوا رانا باش تولي الباجيت غاليه ولا باش تولي الخبزه غاليه
3: اي وصرتو زاد كي ما نلقاوش خبز
0: وكي ما نلقاوش خبز او جاي العيد الكبير وباش تبدا الكوش عاده تخدم ليله العيد وبعد باش يسكروا نهارين ثلاثة ايام يقعدوا مسكرين والعباد تبقى على الخبز وملغي سا تلقى الخبز معلق على الاقل والله ثم حاجه ومو فرحت بها انا في الحاويات تاع البلديه ومو لقيت العباد الحقيقه تطورت برشا ولاو يعلقوه الخبز فك ليدي هذيك الصغيره وما عادش يلوحوه في القعدك دو بريفيرونس
3: ما نكثروش ما نقلوش معناها يعني ناخذ كلش اللي حاجتنا بيه
0: الكميه اللازمه
3: ولا.
0: اللي لازمتنا تري بيان دكتور مازلنا باش نحكيو فيه هذا اكثر تفاصيل دوك جاك الوقت بالضبط غسره وتعديت دكتور المره الجايه ان شاء الله نتعمقوا اكثر في الموضوع هذا دوك ديديكاس شيف حلمي
2: حبيت نقول مبروك للستوسان على طلوع الديفيزيون 2
0: مبروك
2: الحمام سوسه مبروك الحمام سوسه زاد كيف كيف طلوع نتاعها الناسيونال ان شاء الله نهايه اسبوع سعيد الناس كل بارك الله فيكم
0: يعطيك الصحه دونك خلي نمشي مع سبوحه ديديكاس سبوحه
1: ديديكاس المجوده نقول لك جويز انيفيرسير يا فستقه ما نقولش لوستي فستقه
0: مجوده ان شاء الله كل عام وانت بخير ان شاء الله ربي يخليك وربي يعطيك على قد قلبك الباهي
1: ونحب نقول مبروك الجميله الباهي كي بنيتي هي ان شاء الله مبروك زاد تخرجت هي طبيبه ولات كيما
0: اي
1: عطوفه ان شاء الله لامها وابوها مبروك يا سميره ويا فتحي
0: إن شاء الله ألف ألف مبروك لكل وليداتنا وبنياتنا اللي تخرجوا في المناظرة هذه مناظرة الطبيب المقيم تفضل عاطف
3: نحب نعطي ديديكاس معناها جنود الخفاء اللي كانوا ورايا في النجاح اللي هم العائلة أمي وبابا أخويا صحابي الكوزان الكوزين ماترنا

0: 465 ولا 23 478 600.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على البرجر في باغيت من جس ماكسيت وكل شرقي عندك اورانج.
4: جوهرة اف ام
5: بوبليسيتي.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع الجمعية الأسكتلندية الإفريقية للأعمال الندوة الاقتصادية الإلكترونية تونس اسكتلندا أفاق واعدة لفرص الأعمال يوم الخميس 21 من مايو الجاري. يأتي تنظيم هذا النشاط في إطار مبادرة مشتركة بين سفارة الجمهورية التونسية بلندن وسفارة المملكة المتحدة بتونس. ستمثل هذه الندوة الافتراضية فرصة مميزة لاستكشاف فرصة الشراكة والأعمال بين تونس والمملكة المتحدة وخاصة اسكتلندا والتعرف على القطاعات ذات الإمكانات العالية لدى الجانبين. كما سيتيح هذا اللقاء للمشاركين من فرص ملموسة للتعاون والتصدير والاستثمار في مجالات من أبرزها الطاقات المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية والتعليم والتكوين. أفادت مصادر محلية في القنيطرة السورية بأن 3 عربات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني توغلت داخل بلدة رفيد وقامت بتفتيش عدد من رعاة الماشية في المنطقة. ذكرت وكالة نوفوستيا الروسية أن البحرية الأمريكية تسعى إلى استلام ما لا يقل عن 3 غواصات نووية سنويا بما يعني مضاعفة الوتيرة الراهنة للبناء. الوكالة الروسية قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت لبناء الغواصات ما مجموعه 124 مليار دولار منها 62 مليار دولار مخصصة لبناء 5 غواصات من طراز كولومبيا، فيما توجه المبالغ المتبقية لبناء 10 غواصات من طراز فيرجينيا. منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الصحية العالمية العامة إزاء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
8: جوهرة اف ام، تحياتي للمستمعين، قلنا انا احب بصدق مروان.
9: اسمعوا كل اخباري وكل جديدي على جوهرة اف ام.

إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: فرصة تي بي خدمة تحكي لوختي. خدمة تحكي لوختي.
1: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
2: جوهره
3: اثاث بوبليسيتي.
0: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اثاث. بسمة سعيدية.
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تتابع الوضع العالمي الصحي المتعلق بفيروس أنتا وتعزز اليقظة الصحية وصفر حالة في تونس. بهدف تركيز خارطة طريق طاقية تونس تنظم المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الأربعاء والخميس القادمين. ومنظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في تفاصيل أخبارنا، تعلم وزارة الصحة أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بانتشار فيروس الأنتا والذي تم تسجيله مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قد قامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي. ووفق أحدث المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لل وقاية من الأمراض ومكافحتها وعن السلطات الصحية المعنية، فإن عدد الحالات المؤكدة والمشتبه لا يزال محدودا ويتم التعامل معها في إطار مراقبة صحية دقيقة وإجراءات تقص وتتبع للمخالطين. كما تشير التحقيقات الوبائية والمخبرية الجارية إلى أن الحالات المسجلة مرتبطة بسلالة تعرف باسم فيروس الأنديز، وهي من فيروسات الأنتا المعروفة في بعض مناطق أمريكا الجنوبية. وتتميز هذه السلالة في ظروف خاصة ومحدودة بإمكانية انتقالها بين الأشخاص عند وجود مخالطة وثيقة ومطولة، إلا أنها لا تنتقل بسهولة في الحياة اليومية العادية. وزارة الصحة أكدت في بلاغها الصادر هذا اليوم أن عمليات التقصي الوبائي وتتبع المخالطين مكنت من تحديد الأشخاص المعرضين وإخضاعهم للعزل والمتابعة الصحية وفق البروتوكولات المعتمدة دون تسجيل مؤشرات إلى حد الآن عن انتشار مجتمعي واسع لهذا الفيروس. كما أشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. وأكدت وزارة الصحة في بلاغها أيضا أنه إلى حدود هذا التاريخ لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. في شأن آخر، يسلط المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي ستنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يومي 20 والحادي والعشرين من مايو الجاري، سيسلط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة من خلال وضع خارطة طريق طموحة ترتكز على إزالة الكربون من القطاع الصناعي وتسريع نشر الطاقات المتجددة وتعزيز التقنيات الحديثة والتنقل الكهربائي وتخزين الطاقة والتثمين الطاقي للنفايات. سيكون هذا المؤتمر الذي سينظم تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر مناسبة لتقييم حصيلة 40 سنة من البرامج والسياسات العمومية التي تم تنفيذها منذ تأسيس الوكالة من خلال تحليل النجاحات المحققة والتحديات التي واجهت القطاع، إلى جانب تحديد الأولويات المستقبلية لتسريع نسق الانتقال الطاقي. كما يهدف هذا الحدث إلى بلورة رؤية وطنية واضحة للمرحلة مقبلة تتماشى مع الالتزامات المناخية الدولية وتعزز موقع تونس كفاعل إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. دوليا، كشفت صحيفة هارتس العبرية يوم الأحد أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية لخمسة مسؤولين إسرائيليين. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية لم تسميها قولها إن الحديث يدور حول ثلاثة مسؤولين سياسيين واثنين من العسكريين.

0: صراحة أنه لم يعرف تاريخ إصدار أوامر الاعتقال. حذرت محافظة القدس الفلسطينية من مصادقة الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على مخطط يقضي بإجلاء مواطنين مقدسيين من منازلهم ومتاجرهم بالقدس المحتلة والاستيلاء عليها. المحافظة أضافت في بيانها أن الخطر يستهدف حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى والاستيلاء على العقارات الواقعة في هذه المنطقة، وذلك تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى وزير القدس التراث السابق مائير بروش. من المنتظر أن يزور وزير العدل الفرنسي الجزائر غدا الاثنين برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا حساسة أخرى، لا سيما مصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز. وزارة العدل الفرنسية أكدت أن الهدف من هذه الزيارة هو العمل على فتح فصل جديد من التعاون القضائي بين البلدين، وتطرق أيضا إلى قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب. ختاما، أثارت موجة جديدة من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا مخاوف صحية عالمية. دفعت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة، وأكدت المنظمة أن التفشي الحالي قد يكون أوسع من المعلن عنه مع ارتفاع نتائج العينات الإيجابية وتزايد حالات الاشتباه. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمعوا بعد شوية.
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو، pour bien démarrer.

0: الأحد قضايا عالمية، قضايا عالمية على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامج قضايا عالمية. الأسبوع الذي ينقضي اليوم تخللته أحداث منتظرة في جلها وفي بعض التطورات غير المنتظرة طبعا. زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين مثلت دون منازع الحدث الأبرز الذي ألقى بظلاله لا على الأزمة بين إيران وأمريكا فقط، بل أشرت هذه الزيارة إلى مسار جديد في علاقات أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية. في لبنان ما زال الاحتلال يعربد ويقتل ويهجر أبناء الجنوب اللبناني دون رادع، لكن مسيرات المقاومة اللبنانية التي يقودها حزب الله أرقت الاحتلال وجعلت قادته الحربيين يعلنون أنهم فشلوا في اعتراض مسيرات صغيرة تكلفتها لا تفوق بضع مئات الدولارات. لم تكن الصحافة العالمية في منأى من هذه الأحداث الكبرى في العالم، سواء في مضيق هرمز أو في شأن الإدارة الأمريكية للحرب على إيران أو كذلك فيما يقع اليوم في لبنان.
0: قضايا عالمية. قضايا عالمية.
1: ما من شك أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ أثارت اهتمام العالم، وليس اهتمام البلدين المعنيين بالزيارة فقط، فهي تأتي على خلفية أزمة وحرب أرقت التجارة العالمية وأضرت بترويج إنتاج النفط والغاز وأضرت باقتصاديات جل بلدان العالم ولعل الصين أولها، حيث أصبحت الملاحة التجارية ممنوعة أو مستحيلة انطلاقا من مضيق هرمز، وتصاعدت أسعار النفط والغاز بشكل لافت، ذلك أن الحرب على إيران من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني كانت حاضرة أيضا في مداولات الرئيسين الأمريكي والصيني، وبنفس الدرجة كان حضور المفاوضات والمسار السياسي بوساطة باكستانية. مضيق هرمز أيضا كان في قلب المفاوضات، ولعل قوة هذه الزيارة تتمثل في أن الرئيس الأمريكي وكذلك الرئيس الصيني طرح أمام وفديهما كل طرح خياراته من هذه الأزمة وكذلك مما يحدث على مستوى عالمي، وكانت الحرب في إيران حاضرة بقوة. من جهة أخرى نلاحظ أن التبادل التجاري بين القوتين الصينية والأمريكية كان محل نقاش وجلسات بين المسؤولين، جلسات علنية وأخرى غير علنية، فيما شهدت المداولات مواضيع جغرافية سياسية تهم كل من تايوان، حيث ألزمت بكين واشنطن بعدم تسليحها لتايوان، فيما التزمت الصين من جهتها بعدم تسليح إيران. رأينا أن في هذا الموضوع كان حضور تايوان وإيران حاضرا بقوة، بحيث كان الوفاق أو الاتفاق أن لا تسليح لطرف ما على حساب الطرف الآخر. وكذلك العلاقات الصينية الأمريكية المبنية على المصالح المشتركة كانت واضحة في هذه الزيارة وفي اللقاءات العلنية والمغلقة، وبرزت من خلال حركة السندات الصينية لدى الخزانة الأمريكية، حيث تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من حركة صينية تسحب من خلالها بكين سندات الدين التي تملكها لدى الخزانة الأمريكية، باعتبار أن الصين هي ثاني أكبر مقرض للولايات المتحدة الأمريكية عبر السندات بالدولار، والتي تطرحها الخزانة الأمريكية لسد العجز في المالية العمومية الأمريكية طبعا. وهنا نلاحظ فعلا أن السندات الصينية مما أثار ربما حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، هذه السندات الصينية تناقصت بنسبة 35% مع مطلع 2026، وكذلك لم تكن إيران غائبة عن هذه الزيارة طبعا، وكانت في لب العلاقات والمفاوضات بالتأكيد، ولكن ما رجح من هذه المحادثات هو أن إيران مثلت موضوعا للمداولات والحوار الأمريكي الصيني، بل إن تصريح وزير خارجية إيران عراقجي بأن طهران لا تزال تتمسك بالمفاوضات وترفض الحرب التي تحدث حاليا، وأشار هنا إلى أن بلاده على نفس المسار مع بكين، مختزلا بذلك موقف إيران المتوائم مع مقترحات صينية قد تكون طرحتها أمام الجانب الأمريكي.
0: قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية.
1: في لبنان لا يزال الكيان الصهيوني يكثف من الغارات على بلدات الجنوب ويؤذي أهل الجنوب طبعا، وبدأت المقاومة اللبنانية ممثلة في حزب الله في تطوير السلاح، سلاح الردع أو ربما الرد على الاحتلال وقصفه للمدن والبلدات الآمنة غير آبها، الكيان الصهيوني غير آبهن بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، لكن هذا المسار أيضا وجدنا أن المقاومة واصلت ردها على الاحتلال بهذه المسيرات وبوسائل أخرى، سلاح آخر، ولكن أيضا غير آبها بمسار المفاوضات، لأنها تشكك في أن الكيان الصهيوني يمكن أن يكون مفاوضا تؤدي مفاوضاته أو التفاوض معه يؤدي إلى مسار ربما سلمي. وهنا من هذا التشكيك لهذه المقاومة نجد أن لبنان يذهب إلى واشنطن، لبنان الرسمي طبعا، بدون موافقة المقاومة. من جهة أخرى يحاول الاحتلال الصهيوني، وهذا مربط الفرس، يحاول أن يجعل العلاقة بين إيران ولبنان علاقة موجودة ومكثفة من حيث التزود بالأسلحة، ولكن هذا الادعاء لم يجد له أثرا في معظم العواصم، عواصم العالم، بل أكثر من ذلك فإن الطرف الأوروبي طور في أسلوب نقده ورده على الكيان الصهيوني حين عادت دولة دوله تتداول في موضوع مقاطعة البضائع التي تأتي أو تصل أوروبا من المستوطنات أي المستعمرات. وهنا أيضا نلاحظ أن لبنان حاول من خلال المقاومة أن يبرز الكم الجريمة التي تقترفها القوات الصهيونية في حق البلدات في الجنوب وتجاوزها لكثير من الكيلومترات في احتلال بين وسيطرة بين على جنوب لبنان.
0: قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية.
1: الصحافة العالمية من حيث المواضيع المطروحة والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين كل وسائل الإعلام تقريبا، فقد استأثرت زيارة الرئيس الأمريكي للصين وتداعيات موقف كل من الطرفين في القضايا المطروحة، وخاصة الحرب على إيران وقبضة اليد الأمريكية على مضيق هرمز ومهاجمتها لإيران وللسفن الإيرانية، نالت اهتمام جل الصحافة في العالم على اختلاف مواقفها من هذا الطرف أو ذاك. الصحف الأمريكية ووسائل الإعلام المرئية من قنوات متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية نشرت وكشفت عبر تصريحات وكذلك مداولات ثنائية بين الطرفين الأمريكي والصيني لتخلص إلى أن الاتفاق كان سيد الموقف، وأن الصين توصلت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تتخلى عن خيار الهجمات الحربية مقابل فسح المجال للتفاوض، دون أن تقول الصين طبعا الموضوع المهم هو أن الكيان الصهيوني هو الذي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اقتراف هذه الحرب وإلى خرق أيضا التفاوض وخرق أيضا وقف إطلاق النار. الوضع في الأراضي المحتلة ولبنان تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية على أساس تلك المفاوضات التي بدأت بعده في واشنطن بين لبنان الحكومة وبين الكيان الصهيوني الحكومة أيضا. ووجهة النظر الأمريكية في أن يكون فحوى هذه تكون فحوى هذه المحادثات ربما تكون من خلال منع حزب الله من السلاح وتسليمه سلاحه، ولكن الجانب الأوروبي نجده في صحافته يتحدث عن خسائر لبنان، يتحدث عن ما يشبه جريمة الحرب في حق السكان المدنيين، ولكن إلى حد الآن لم تستطع الصحافة العالمية أن تميز خاصة في لبنان من أن هناك احتلال بين، وأن في الأراضي المحتلة وفي فلسطين بالذات هناك احتلال يؤرق المقاومة ويؤرق السكان ويؤرق الجانب الفلسطيني الشعب الفلسطيني بكل سياسة التجويع وكذلك القصف وكذلك القنص وكذلك أيضا القتل المباشر والعمد. إلى هنا ينتهي هذا المشوار في هذا البرنامج. أمنته لكم فاطمة بن عبد الله الكراي.
0: نهار الأحد قضايا عالمية، قضايا عالمية على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع. بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على النايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
3: Publicité.
4: Rolly, ma nalqaach promo ala resto.
5: J'ai site Maxit. Outre là l'application Maxit nta Orange, ou fi rubrique Win-Win, talqa les promos alkol. Men le 2 jemaa ma Obo, menu crispy shabata yewli b 10900 fi ouss 16200. Men jis Maxit ou qolli ch lqi. Andek Orange.
3: Jawhara FM.
0: Publicité. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيف.
7: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
7: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
0: تسمعوا لحد من الصناعة الماضي ساعتين اوتوموتو مع خالد التومي،
7: مع خالد التومي
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
7: واتمتع.
8: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou la 23 478 700.
9: وصلنا 23 دقيقة، تحياتنا لكم مما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة كلنا راح حد من صنار حتى الماضي ساعتين. نحكيوا على السيارات، نحكيوا على الجديد في هذا العالم. في ساعتنا الثانية باش نعطيوا بعض الأرقام على السيارات الكهربائية والسيارات الحرارية بتبيع وحجم المبيعات في السوق التونسية. عودة للكيا لتصدر المبيعات في تونس بعد غياب شهير ولا شهيرين. دونك لي ستاتستيك بعد شويه في ساعتنا الثانيه نحكيوا عليهم. سينو في ساعتنا الاولانيه كما العاده نحكيوا مع سامز, نحكيوا مع نوتر بارتنير اللي نلقاو موجود في شارع الحريه في سهلول, لو برومي غاراج بنوماتيك اذا كانك تدخل من جهه الروت سانتور, سينو لو ديرني على يدك اليسار اذا كانك داخل من رومبوان سوق السبت. دونك تلقاو العجالي الكل موجودين غادي. الجمعه اللي فاتت كنت تفكروا كنا حكينا على العجالي نتاع التراكتورات وفهمنا علاش العجله تتنفخ بالماء اونفان تتعبى بالماء, نفس الحكايه اللي عملتها الجمعه اللي فاتت نعاودها الجمعه علاش تتعبى العجله نتاع التراكتور بالماء. اليوم بعد ما نجاوب على بعض الأسئلة اللي كنتوا خليتوهمنا الأسبوع اللي تعدى فيما يخص العجلات, دونك باش نحكيوا على لي بنو جيني سيفيل. نعرفوا اللي كونوا برشا شوانت برشا مرمات, الدولة التونسية قاعدة تخدم قاعدة تلانسي في لي بروجي, فما دي كونستركسيون قاعدين يتموا, دونك بالطبيعة يستعملوا لي زونجان الكبار. شنو ما أحسن الحاجات اللي نجموا ناخذوهم بور لي غرو زونجان هذوما, فما شركات المقاولات هذوما لي ترافو بوبليك اللي يسميهم, دونك اكيد يتعاملوا برشا في ما يخص ميدان العجلات باش يستحفظوا على الماكينات اللي هما ماهمش رخاص, وحتى العجالي زاد هذوما كيف كيف ماهمش رخاص. دونك هذا باش نشوفوه بعد شويه. خلينا نرحب بالفريق اللي موجود معنا. ساعه نبداو بسعاد اللي تستقبل تليفوناتكم على 73 275 836 300 ألف اذا كان عندكم اي اسئله بتبيع فقره طومبان اخر ساعه الاولى اخر ساعه الثانيه. دونك تلقاو سعاد تستقبل تليفوناتكم. سينو سامي الذويري كالعاده موجود في الاخراج الاذاعي, عبد الحميد بالعجوز البوغوس موجود في الاخراج الديجيتال والتلفزي, كيف كيف لي دو باج فيسبوك موجودين على ثمتكم جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. خبير الفار اللي قريبا سيحال على الريتريت وعاود يرجع في شهر جوان بتبيع في كاس العالم باش ترجع تخدم شكوبة حتى وسيو فيه وبرسك شامبيونال الكل وفيه شامبيونال تونس وفيه شامبيونال الأوروبي في آخر لي جورني نتاعو, دونك باش تاخذ كونجي معناها نجمو نقولو كاكا.
10: والله ممكن اما كاس العالم بصراحه شي يجي مخر برشا
9: وجوه الصباح
10: ما قبلش
9: تفرجوا في ماتشات نايزي في البرك في البرك كل عادة. عميد الحصة سيد سامي عبد الجليل موجود بحثنا واليوم جاء في الوقت معناها, وكانت تحية كبيرة برشا من الكيب اللي كانت موجودة لهنا على السيد سامي كي خلط في الوقت. مرحبا
11: وبيك أكثر عايش
9: سافا
11: وما تجدت عليكم نجي مخر ديما نجي في الوقت ديما نجي في الوقت غير انتم
9: مخرج انت
11: فما وقت نجي فيه الوقت متاعي نجي فيه يعني عندي وقت بتفهم مع الإدارة الوقت نجي فيه نجي فيه
9: بتذكر من ورانا
11: يا ولدي هذيك أموري
9: كالعادة سامي النهاري موجود بحدنا. مرحبا سامي تحياتنا سي بشير. مازال مسافر
12: مازال مسافرين
9: يقولوا روح يزيع
12: كاو يزيع غدوة يروح
9: غدوة يروح ربي يوصلوا السلام.
12: مرحبا بكم مرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكل. انا اليوم جيت مصوتي ما جاش سيسوني شويه وكان فما حاجه باش نقولها تنوشوشه لدريس تدريس يقولها في بلاستي.
9: مرحبا دريس تقرب الميكرو خويا باش نجمو نسمعوك بالكدا. دونك مرحبا
10: مرحبا سي خالد مرحبا بالمستمعين جوهر اف ام كي العاده.
9: بعد شويه نجاوبوا على الاسئله عندنا زوز اسئله
10: نحكيوا على البنو جيني سيفيل اما جوست قبل نحكيوا على الاتولي نتاع لي جون تالو
9: باهي. دونك عندنا جديد في سامس بخلاف اللي كنا ولينا نخدموا بالاحد من 8 ل 4 شكون خليت في الكراج؟
12: نحب نوجه له تحيه كبيره برشا سيف خونا وهذاك لاس
9: رصت له هز هو تو
12: لحمه ما نعملوا جلو في تحية مش يصبر عليا شوية بيسيلش
9: ما دي ساعة نسيبوه مش مشكل. دونك باش نحكيو على جونت ألو باش نحكيو على لاتولي دي ريباراسيون دي جونت ألو
12: ونشوفو بشرى سارة
9: وي وي وي نفهموا بالضبط شنو هي العملية
10: خاصة دي جونت ألو تو 17 18 19 بوس سا كوت انورميمون شير لي جونت جوتوت انا جونت نجم توصل 5 6 ملايين فاسيلمون هاي انت وديمونسيون فوالا
9: باهي. هذا كله بعد ما نسمعوا في هذا الشاكر وهنا راجعين يلا.
13: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: وصلنا 34 دقيقة، تحياتنا لكم من جديد. فقرة طومبان بعد شوية نستقبلكم انتم. 73 275 836 300 ألف، ذوما زوز أرقام الهاتف لي دو باج فيسبوك، زاد كيف كيف موجودين على ذمتكم إذا كان تحبوا تدخلوا معنا. دونك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف، خلينا نمشيو نجاوبوا على الزوز أسئلة اللي كانوا طرحوا الأسبوع اللي تعدى. السؤال الاولاني، وقتاش يلزمني نتفقد العجالي، ولا اذا كان لقيت العجالي ناقصين بار اكزومبل، ظهر لي حتى بالعين العجالي ناقصين، نتفقدهم وقت اللي الكهرباء سخونه والا وقت اللي الكهرباء بارده، معناها جو غونف لي بنو اشو والا افرو ادريس.
1: فوالا، هو بالنسبه للكنترول دي بنو تاع البريسيون، اوتوماتيكمون يلزمك انت مره في الجمعه، مينيموم مره في الجمعتين تفقد عجاليك بقطع النظر، تشوفهم بعينك ناقصين ولا مش ناقصين. علاش؟ خاطر هي جينيرالمون
0: ساعات تخدعك،
1: تنقص. لا لا، هي تنقص بطبيعتها، خاطر لي موليكيول دوكسيجين صغار، معناها الباس اترافير الكوم مش كيما الازوت، والهواء فيه 75% ازوت 25% اكسجين، معناها اوتوماتيكمون مش تنقص. وقتاش نتفقدوا؟ نتفقدوا جينيرالمون البنو بارد، ونعطيه لا بريسيون اكزاكت بارد، معناها كو سوا في الصباح في القايله في الليل. المفيد انت كي خرجت من دارك باش تمشي تفقد، ديستانس صغيره دونك ما يسخنوش البنو، تمشي تفقد ما عندك حتى مشكل. في صورة ما انت في فواياج وفي ثنية طويلة ومشيت برشا وظهر لك البنو ناقصين ولا تقف في
0: ساسيون،
1: اي تقف في ساسيون وتتفقد الهواء صحيح، مي باش تلقاه زايدة شوية البريسيون بارابور البريسيون افروا. لو فرضنا انت بريسيون افروا 2.4 بار، كي مش تنفخ انت كهرباء سخونه تحطها 2.9، تزيد نص كيلو،
0: نص كيلو كامل،
1: خاطر كي مش تبرد هي مش
0: تبرد، نحطها 3،
1: اي 2.5 تحطها 3، خاطر انت بعد كي كانت تتفقد كهربتك وانت بعملت تراجي نتاع 200 كيلومتر ولا 100 كيلومتر مش تلقاها الا باسي من 2.5 مثلا تاع بريسيون فيو ليفي نتاع تمبيراتور. مي احسن حاجه تفقد عجليك كي خرجت من دارك تمشي تفقد، وكاو معناها اقرب ستاسيون اقرب بلاصه تفقد فيها قبل ما يسخن لي بنو.
0: باهي،
1: تتفقد تعطي البريسيون سولون الكونستركتور
0: بيان سور، اللي عندك
1: في الباب
0: في الباب
1: ولا فما لي دو كاد دو دو
0: حتى في الوحده نتاع ليسونس ريزرفوار نتاع ليسونس. باهي، السؤال الثاني، العجالي يقدم شو نعمل بيهم؟ انا شخصيا صارت لي بدلت العجالي، العجال قال لي لا هز عجاليك، يا ودي شو نعمل بيهم؟ لا لا هز عجاليك، اي كمش نلوحهم في البوباله سانتردي. علاش؟ على خاطر ينجم يكونوا ضارين بالبيئه، ينجم تو الدنيا سخونه تنجم تشعل حتى العجله اذا كان فما اللي في ميروار هذاك اللي على العجله، يجي الشمس تضرب في حاجه ترجع السخانه تسخن العجله تنجم تشعل. دونك تنجم نضر الدنيا.
1: راهو احنا تو مثلا في سامس ما نقولكش هز عجلتك معك، ناخذوهم لي بنو القدم، فما دي كوليكتور يجيو يلموا لي بنو باش يمشيو للريسيكلاج.
0: باهي، شو معناها ريسيكلاج؟ شو يعملوا بيه؟
1: يخرجوا منه جرانيوليت غوم، ويخرجوا منه توسكي اسي.
0: باهي،
1: الجرانيوليت غوم عنده بلوزيور يوتيليزاسيون.
0: هذا نعرفه في الاستعدادات نتاع الكور
1: مثلا،
0: استعدادات الكور
1: في الترطون، ويستعملوه زاد في البيتوم في الزفت.
0: الكيس.
1: الكيس هذا، فوالا اكزاكتومون. بون مالوريزمون العباد اللي تعمل ريسيكلاج ماهمش ياسر، كانوا موجودين وبرشا سكروا، فهمتني؟ خاطر هو يلزم سيبونسيون تاع الدولة، ساكوت.
0: تكلف برشا.
1: تكلف بيان سور.
0: معناها يشوف لو بنو هما بور سيباري لاسيي منه ولا يرحيه.
1: البنو يتقطع يترحى ومن بعد يصير سيباراسيون تاع لاسيي من الكوم. والكوم هذيك تولي جرانيولي
0: تترحى معناها تخرج.
1: فاهم، فما مارشي بون في تونس واكسبور زاد، فهمتني؟ خاطر قبل بار اكزومبل قبل الثوره كانت ليبيا تاخذ برشا من عندنا جرانيولي تاع الكوم،
0: يعملوا به الكيسات،
1: خاطر يعملوا، لا لا يعملوا به لي تيران ترطون في كل حومه. عندهم تيران ترطون غاديك،
0: فهمتك؟
1: دونك اوتوماتيكمون كي تبومبي الكوره تشوفك اللي جرانيول اللي نقص،
0: صحيح هذوك هذوك العجيلي هذوك العجيلي.
1: فما عباد تستعملوا في كلوتور تاع روضه نتاع درشنا
0: يزينوا به،
1: يزينوا به.
0: فما شكون يعملوا في الدرجيحه؟
1: ايوه،
0: حط البنو كامل يربطوا زوز حبوله ولا الدرجيحه،
1: امور كان
0: جوست يتغسل له برا وكاو
1: ما فيهش.
0: اي ولا ساعات يتدهن اوتو اصفر اخضر،
1: ما هذوك شويه نيجليجابل،
0: حكايه فارغه
1: برابور الفوليوم الكبير اللي قاعد تبديل العجالي. فوالا الريسيكلاج هو الحل الوحيد، يعني ان شاء الله تزيد الدوله تدعم اكثر الريسيكلاج تاع البنو باش يعاودوا يخدموا. معناها فما معامل سكرت كعبات مازالوا يخدموا ما يستوعبوش السوق الكل ساسي بري.
0: باهي دونك هذا الأسئلة نتاع الجمعة اللي فاتت ساتوم تري بيان خونا عبد النور يخلينا سؤال يقول لك عندي جون تحديد 14 بوست أو جد أثر حادث مرور اسكو يتصلحوا هذوما ولا لا مادامنا احنا نحكيو على لي جونت ألو وجديد في سانكس هي تصليح لي جونت ألومنيوم نعرفوا لكم فما دو تيب دو جونت هذوما لي بلو كورون فما جونت ألو اللي اون الياج اللي هو مزيان معناها تراه الجونت فما الجونت القديمه هذيك الحديد تلقاها منقبه اوناسي وتلقاها منقبه وتتحط فوق منها نونجو ليفر اللي هو باش يغطي شويه كنقب هذوكم
2: الخايف دي ريزون استيتيك
0: فوالا جوست اونيكمون بور دي ريزون استيتيك وقداش من مره قبل معناها قبل ما يولي ديرجين لي جونت الو تلقى شكون نبداو قاعدين في القهوه بربي عند شونجي ليفر نتاع كعبه رونو راهو سرقوا لي لونجو ليفر ويبداو ياخذوا فك السيرجوان هذاك السيرجوان اسمه هذاك كوليتسيراش فوالا يحطوا ويقص هكا باش ما يسرقلوش لونجلي
2: كنا ريجيونال كنا
0: عندك شونجلي فار تاع الكهرباء الفلاني وقداش من مره تبدا ماشي في الكياس هذا كيف كيف في ركزه كبيره ترى لونجلي فار متعدي واحد
2: بيان سور قص عليك لونجلي فار ماشي واحد
0: قص عليك لونجلي فار
2: قصد ربي
0: قصد ربي
1: بالنسبه للجونت حديد اللي تعوجت له في اكسيدون ولا في حاجه سا ديبون تعويجه كيفاش معناها يتصلحوا يصير لهم دريساج الحديد اسهل من الالومنيوم في الدريساج اي تورنور يهز له الجونت الحديد يحطها على التور اذا كان يقولوا بالدارجه ما حوالتش الجونت معناها البارتي اللي فيها البورونات ما تعوجتش كي دور التعويج كان في لي بور تاع الجونت تتصلح ما فما حتى مشكله
0: اذا كان الجنب معوج معناها راهو سيء
1: فهمت
0: مش الجنب عادي اذا كان القلب معوج
1: اي القلب هذاك باش تولي تدور حول الجونت نقولوا ما عادش تتصلح هي
0: ما عادش تتصلح ما يظهر لي لي جونت اوناسي ارخص برشا من لي جونت
1: ارخص برشا
0: كيفاش نصلحوهم لي جونت الو ساعه كيفاش نعرف انا اسكو جونت الو نتاعي مهلوكه ولا ماهيش مهلوكه اسكو بالبريسيون تاع البنو اللي تيح فيه ساعه اسكو كيما قال دريس نشوفها حوله
2: بالضبط
0: كيفاش
2: فما دي فاكتور هي مثلا فما فاكتور نتاع انك تمشي بعد العجل تلقى انه البريسيون قاعده تنقص اما عجلك لابس تحل العجله وتلقى العجله ما فيهاش حتى تحطها في الماء العجله دونك ما فيها حتى شيء دونك طول باش يمشي في مخنا نحن اللي فما حكايه من الجونت دونك ناخذوا ثبت نجم نثبتوا في الجونت نجم دي ميكرو فيسور بيان سور اي اي اي الفالف اكزاكتومون
0: هذيك من اخطر لي سورس دو فويت
2: بالضبط
0: واللي ساعات العجل كي يبدا فري بروفيسيونيل ما يجيب لهاش خبره وتلقاه يبدا يلوج يلوج يلوج دونك هي تلقاها الميكرو فويت من الفالف
1: هو الفالف راهو سي تري امبورتون فما برشا عباد يقول لك ليه ما تبدلليش الفالف
0: كيفاش
1: هو اوتوماتيكمون بدلت عجلة جديدة تبدل فالف جديد خاطر الفالف سي اون بيس دوزور زاد
0: وي
1: كيف كيف احنا في سامس اوتوماتيكمون بدلوا
0: هذوكم يعملوا 6 سنين كيف يعطيو واحد
1: ركبوهم على جونت الو هذوك جينيرالمون مي تبدل الفالف خاطر كنت تعمل دوريت في الاولى والثانية بنفس الفالف اوتوماتيكمون باش يتهرى الفالف وسي قوم هو فهمتني دونك اوتوماتيكمون يسمو يتبدل
0: دونك قلنا اذا كان العجله باقي تضيع في
2: العجله لاباس
0: وما لقيناش فيها حتى شائبه
2: هذيك ميكرو فيسور في الجونت ثبت بالباهي بالباهي نورمالمون تلقاها ظاهره معناتها حتى كان ما لقيتهاش ظاهره تنجم تبدا الراي ما تظهرش معناتها فيسور صغيره برشا اما باقي تضيع دونك وقتها تستدعي انه انت تصلح الجونت نتاعك كيفاش تصلح اول حاجه السودور فهمت نعملوا سودور على لي جونت الومنيوم وحتى لاسي زوز نجم تمشي
0: على الارك
2: بيان سور الارك تيغ سكون ابل تيغ تونغستين معناها دونك هذه سودور اون الومنيوم هذيك تيغ ميغ هذوك هما زوز فهمت اون جينيرال في الالومنيوم معناتها كي تبدا جونت الومنيوم تستعمل عليها تيغ تونغستين دونك هذه سودور هذه تنجم تصلح بها الجونت نتاعك سينو كي تبدا فما ضربه كليت ضربه كيما حكينا بكري معناتها كيما جاوبنا
0: خونا
2: عبد النور دونك هذيك ضربه هذيك تنجم تتصلح بالغودريساج ولا الدريساج هذيك ماكينه تبدا سبيسيال تسخن الجونت شويه تسخنها بالباهي بالباهي معناتها تسخن البارتي هذيك بالذات اللي فيها ضربه وتقعد تبع فيها تقعد تدور في الجونت على التور تبدا تور نتاع الدريساج وحده تبدا تبع فيها الجونت وتبدا تضرب فيها حتى لين تشد بلاصه
0: معناها
2: السيمانيوال
0: تستعمل التور باش تتبع اما يا اون انترفونسيون مان هي اللي باش تصلح
2: اكزاكتومون
0: العجله. دونك يلزم فما خبر
2: بالضبط. الانترفونسيون هذيك مهمه برشا وفيها برشا فينا. فما زوج حاجات في الاتولي نتاع جونت اون جينيرال تستدعي خبره معناتها نتاع لومان. الانترفونسيون هيومين هي ردريساج والسودور هذوما زوج. الباقي الكل لوسكون بارل دو معناتها سيرفاساج سي ان سي ولا كي تعدي على سي ان سي تنحكيو عليه هذا زيد نزيدو نحكيو عليه هذا كله بالماكينه يتخدم اوتوماتيزي 100% دونك الكليون يبدا مرتاح.
0: المهم في الماكينه يصير لها سيرفاساج وتخرج على روحها.
2: سيرفاساج هو شنو بالضبط؟ هو انك تنحي اون فين كوش تنجم توصل حتى 0.1 مليمتر من الالومنيوم البراني نتاع الجونت. فهمت؟ نحيها تتقص
0: نحيها الخبشه اللي موجوده فيها اذا كان فما حاجات خايبين
2: بالضبط لي زيكراتينور اللي يصيروا بالكياس.
0: وانا
2: متاكد اكزاكتومون اي كهرباء باش تدور في تونس راك باش تلقى فيها دي زيكراتينور.
1: هو الحاجه اللي نسيها ما قالها سامي اللي احنا في سامس ان شاء الله ابارتير من ديبي جوان باش يكون عندنا اتولي كومبلي دو ا زد تريتمون تاع لي جون تاع لي مش كان التصليح.
0: جو سوري لو بروميي كليون
1: مش كان التصليح راه مش كان تصليح فما رينوفاسيون.
0: رينوفاسيون يجيب لك لي جونت اون اسي كرام مختوم سامي فيهم جونت الو ميكرو
3: فما كرام فيهم جونت الو
0: كيما شنو مثلا
3: ار 5
0: مش قديمه الار 5
3: العروس فين مش
0: قديمه ار 5 ار 5 مديتي ما
3: مش ار 5 من لي زاني 60 ارسانك
0: مش كيما تحكي على دي اس ولا كيما تحكي على تراكسيون ولا دو شوفو ولا جوفاكات ولا
3: تراكسيون. فما موديل خرج بجون تالو
0: فوالا
3: فهمتني فما
0: صحيح.
3: وما اما قبل كانوا يخرجوا جون تريون
0: جون شنو
3: ريون ريون
0: اريون اي كيما تاع
3: البسكليت كي الموتو غلاظ و ان بو سبيسيال اللي يحب يبرق شكرابته معناتها فهمتني يصرف عليها كيما تو يخرج جون تالو ميم ديامتر مش اكبر واعرف وكذا وكذا مي ميم ديامتر كلهم حديد جونت حديد تتعوج تستوي بالمطرقة بالماسة
0: كما يحكي سامي
3: اي سلام مشوف انا ساعدنا الحاجة تفهمها خاطر ينجم يمنع كرهبة معتها من تتفهم بعد ساعات كرهبة من قوش عجليها كما تراكسون كما
0: تراكسون
3: لي جونت ابار لي بنو بوك مكفرك فري البنو متاع تراكسون مش موجودة في تونس جملة 400 بار 16 اي
1: صحيح
3: ما فهميش
2: انقرض
3: من برا من برا
1: قلت لك عاد سي خالد هذا الاتولي كامل دو ا زد تريتمون تاع لي جون دو ا زد مش كان تصليح وكي فما رينوفاسيون عندي جون تويت مخبشين منظرهم خايب دراشهم نهزوهم نركحوهم السيرفاساج دينا زاده سبيسيفيك في فور معناها تخرج لك
0: دينا مش كرماج ولا تتدهن
1: دينا دينا دينا دينا معناها حاجه سبيسيفيك فهمتني تخرج الجون عباره جديده من الدار شريتها ما ننساوش حاجه اخرى اللي الاسوام تاع لي جون تاع لي راهو غاليين على الاخر جدد
0: صحيح في بالي من زوز ملايين
1: توصل حتى 5 ملايين 6 ملايين جون فهمتني سيرتو 18-19 بوس واحد دونك هذه سيتي اون سوليسيون للناس الكل
2: ايكونوميك
1: باش ساعات تمشي تهز كرهبتك بحذا سي سامي تدهنها وتخرجها عروسه ولي جون يقعدوا مرقدين تاع كامل
2: تهزها سي سامي الاخر
1: فوالا
0: فكره وقتاش تبدا اوبيراسيونيل الاتولي هذا
2: باذن الله ديبي جوان دونك تو نحن تو في البروسيدور نتاع فوالا دون البروسيدور نتاع ديدوانمون كملت باش نجيبوا الماكينات باش نبداو نعملوا لي فورماسيون وكذا نحطوا الماكينات في الضوء وكل شيء دونك ديبي جوان باذن الله ابارتيغ دو 1 جوان مرحبا بكم وتو نبعثوا لكم فيديوهات ودو كونتوني معناتها على الماكينات باذن الله كما قال دريس باش يكون لاتوليي لو بلو كومبلي دو تريتمون دو جونت في تونس ومعناتها نعرف شنو نحكي معناها
0: اللي سائل انا نتساءل اسكو سي ليغال والا لا
2: بيان سور كو سي ليغال
0: خاطر كي تقول لي انت جونت مثلا تعوجت فما اشكاليه زاد كيف كيف حتى كي تعدي الفيزيتا تولي الكهرباء ما عادش تتعدى لك في الفيزيتا فما فما فما حول معناها في الجونت سورتو اذا كان من قدام معناها فما حول في الكهرباء دونك ما تتعداش اسكو التصليح نتاعها هذايا ما يمنعش التعديه في الفيزيتا من بعد ولا حاجه كيما
2: بالعكس يمنعها يمنع الكهرباء من انها تطيح في الفيزيتا دونك انت كي تصلح الجونت نتاعك بور دي ريزون ايكونوميك ولا بور دي ريزون استيتيك راك اولا باش تحافظ على فلوسك معناتها باش تصلحها بارخص بياسر من انك تشري جونت جدد ثانيا باش تربح برشا تاكسي راس في الفيزيت بيان سور وكان لقيتهم. ثانيا باش تربح الفيزيت نتاعك معناتها كيما حكينا.
1: اي هو راه شوف
0: فما جونتشينوار راهو قاعدين يجيبوا فيهم
1: فما جونتشينوار تلقى البوان نتاعها خفيف وتتكسر فيه ساعه جينيرال مي هو راهو التصريح نتاع لي جونت
0: منهم مدري سامحني اللي كونوا يليسي دو فيكولي اللي كونوا جونت هذيك دوريجين
1: خاطر هو يجيبوه الديسان نتاع دوريجين.
0: اي يقول لك امريكا لدوريجين هذيك دوريجين بعد جي تثبت تثبت فيها تلقاها شنو يقول لي شنو
1: والله يشوف راهو بالنسبه لجون شنو
0: معناها لوح
1: فوالا جون شنو راهو فما
0: الكاليتي معقوله
1: فما الباهي وديما البوان تاع الجونت هو اللي يعطيك الكاليتي ساعات تلقاها خفيفه ياسر دونك اوتوماتيكمون هذيك ركزه حفره باش تتكسر الجونت فهمت وي حتى لي جونتويت دوريجين يتكسروا بالحفر
0: سي نورمال اذا كان كنت تجري على جراند فيتيس
1: اما كما قلت لك ديما التصليح عنده قواعد نتاعو وفما جونتويت ما تصلحش راه سبحان الله فهمت
0: هذا شكون باش نسالك
1: فما اللي ما تصلحش اذا كان ديما مقسومه في اثنين جونت اشتر بشتر باش تصلح فيه تولي اختر حتى عليه هو من بعد في الكيس فهمت
3: دريس سامحني لي جونتويت قاعدين يصلحوا فيهم يقص من جونت اخرى ويركب لها ويلحم
1: والله يا سامي شوف تقص من جونت اخرى لا لا تنجم حاجات لا تنجم تقص من جونت اخرى
3: يا كريم هو يخدم وين يقول يا ربي زعما هذه باش يركب لها بنو باش يخرج راجل يمشي بها ويبدا مع البالوش تواني مولاها نبدا على البالي اما كيز نبيع الكهرباء مولاها مع البالوش وكهرباء قويه تمشي 160 170 200 فهمت تقعد بها مع البلوش
1: يا سامي تنجم تقص راهو صحيح من جونت اخرى واحد وتمشي مريقلة سادي با التاكسي راه قداش كبرها
3: انا قلت لك
1: معناها طرف صغيره ناقصه من فوق اوكي قصص اما تقص ربع جونت وتركبها بلا ما سيكوريتي تولي سافا با
3: يعملوا كيكا كيما قلت انت البوردور هي اللي تتكسر
1: ما يصيرش هذيك
3: تتصلح ويشرجوها وكل شيء
1: فوالا
3: اما هما العجالي الاكثر مضره معناتها يتضروا برشا سيرتو بالكازيو هما العجالي الكبار 22 بوز 21 بوز
1: اكزاكتومون
3: هذيك غاديك البنو نتاعها
0: علاش؟
1: البنو جويت البنو
3: هي بريسك ما هي
0: معناها تلقى العرض
1: الحفره تمشي طول في الجونت
3: والحفره تمشي طول في الجونت الكل تلقاهم عاملين الكورب معوجين معناتها واللي ما يشدوا الهواء واللي يفيبريو في
1: اكزاكتومون
3: وكل شيء معناتها
1: هذوك ما يشد الهواء وتفيبري كل يتصلح
3: هذوكم سيان دي تو تتصلح بسهوله وفهمتني وتصلح معناتها بيان سور عندها نكسبير راه مش تصلح
0: كنقولوا احنا باش نشارجيوها الجونت سو لا سوبوز اللي كونوا عندنا اون باز دو دوني اللي نلقاو فيها لي ديمونسيون الصحاح نتاع الجونت هذه ومدينة روبري
1: عندك ديجا البارتيات الصحاح هذا مش كلها معوجه كاين كلها معوجه راهو سافا با فهمتني اي لوح اما فما بارتيات صحاح باش تحسب عليهم انا الريون هذاك
2: فوالا انا باش نزيد تو على كلام ادريس تو نجيو مره من الحصص تو نحكيو كيفاش تنجم تقرا جونت كيفاش تقرا لي ديمونسيون تاع جونت سو كي تري امبورتون فما عباد صلح في جونت مكتوب عليه
0: وي
2: مكتوب عليه من داخل
3: من داخل
0: ما شفتهاش
2: تكنيك مي سي تري امبورتون
3: هذا في البورديو
1: على الاقل لارجور دو لا جونت الديامتر دو لا جونت تلقى النومبر دو ترو قداش سباسمون تاع لي ترو على بعضهم
3: فوالا هذيك المهم
1: وتلقى الديبور زاد اللي هو الاوفسيت تاع جونت معناها قداش داخله ولا خارجه الجونت
2: فهمت سي دي تيرم تكنيك مهمين برشا فما عباد
1: معناها كل شيء مكتوب عليه
0: شكيب تعرفهم هذوما لي ديمونسيون شفتهم؟
4: فما دي ريفيرونس مالا فما
0: قعدت كان انا
4: معناها باهي شو ثبت ربي في العجل
1: خاطر جونت مثلا سيس بوس بتاع فولكسفاجن ماهيش تاع رونو
0: صحيح
1: ماهيش نتاع مرسيدس
0: اون فونكسيون دو
1: لا لا نحكيو زوز 6 فوا 16 6 ادمي فوا 16 6 ادمي هي لارجور اون بوس و 16 هي الديامتر تاع جونت اون بوس
0: ما يركبوش على بعضهم؟
1: ما يركبوش على بعض
0: علاش؟
1: خاطر تلقى مثلا الاسباسمون تاع لي ترو ماهمش كيف كيف وكلهم 5 ترو واحدة 5 فوا 100 واحدة 5 فوا 114 واحدة فهمت دونك اوتوماتيكمون كي تحط باش تركبها ما يقابلوش النقب وفرضنا قابلوا النقب تحط تركبها جونت والعجلة تظهر لك خارجة ولا داخلة خاطر الديبور نتاعها ماهوش مش صحيح
0: بارابور على الشاسي
1: اي ما هي خاطر الديبور شنو يحسب لك السيرفاس تاع جونت البرانية بارابور البلاست اللي يركبوا فيها البولونات هاك الاسباس هذاك
3: كل خاطر خالد يقول لي ماشي بالو مدور كله كعك
0: لا لا لا
2: كل شيء في
0: علم
2: كل شيء في علم
3: ترو فما 5 ترو فما ترو ترو
0: صحيح
3: توني صارت مثلا فما كهرباء خرجت جديده وفيها ترو ترو
0: ترو ترو
3: اللي هي الرونو كيد
0: كويد
3: كويد كويد
0: كويد
3: هذيك ترو ترو اللي هي ما رجعوا كيما الكاتريل والكاتشو
1: هو حتى الكات ترو وسانك ترو مثلا تلقاه من زوز كات ترو مش كيف كيف كيف ما هي نقول لك كات فواسون ولا كات فواسون دوز مثلا
3: سون
1: دوز ولا سون دوز هي
3: تراها انت العجلة كيف كيف تحب تركبها في كرهبتك ما تركبش وكيما قال البور هما البور تحب كرهبة العجلة خارجة واحدة بكم يعملهم كلي فوتور دو سبور تحب معناتها بلوس استيتيك وازين سورتو جماعة الدريفت زادة
0: باهي هذا فيما يخص لاتولي اكيد تو في اول جوان بوركو با نعملوا طله غادي
2: زياره ميدانيه
0: فوالا ونشوفوا سور بلاس كيفاش نجموا نعملوا هل السيرفاساج نتاع ياخذ برشا وقت سامي اكيد راك جربت قبل
2: وشفت دونك بالنسبه للسيرفاساج على السي ان سي التور نتاع السي ان سي حكينا فيها هذيك نتاع تنقص كوش صغرونه هذيك باش تشد ماكسيموم في العجله نص ساعه ماكس نحكي على نص ساعه ماكس سي كيما قلت لك سي توت افي اوتوماتيزي 100% اوتوماتيزي اكثر حاجه باش تشد وقت هي اكزاكتومون دريساج لا ما خاطر لازم تكون خدمه نتا فيانا ونتا فو اتر مينوسيو
0: معناها احسن حاجه هي اللي كون نجيب لك الجونت نخليها لك نركب الروت سوبور نتاعي ونمشي نقصد ربي وقت اللي تحضر تكلمني تقول لي جاهز
1: الدريساج يصير مليمتر بار مليمتر
0: اي
2: الا نحن سكون فافير سكون فا ايسيي دو فير معناتها باذن الله هو انه نعملوا سيرفيس اكسبريس اش معناتها تجيب كرهبتك تهبط عندنا نحن في الكراج اللوطا نحيو نحن الجونتويت تخلي الكرهبه غادي اون ماكسيموم نقولوا نحن 24 اور ماكس فهمت نخدموا الحاجه كيما هذه قاعدين نحن نحاولوا كومون في اون فا فير اللوجيستيك وكل شيء باش نسيروا الحكايه هذه نتاع سيرفيس اكسبريس تكون 24 ساعه تبدا كرهبتك حاضره وجونتويتك حاضرين
0: وانت اي حاجه فيهم وانت تحقق للكرهبه باش تستي عليها علاش لازم تخلي الكرهبه بحالك
2: اكزاكتومون نحن ماذا بينا
1: شنو سورتو لي موبيليزاسيون تاع الكرهبه كي باش تخدم لها لي 4 جون اوتوماتيكمون باش تيق في الكهرباء يعني لازمك بلاصه
2: تخليها لازم تخلي لي كهربتك عندي
0: لا دونك حتى بيان سور نجم يخدمهم بالكعبه
2: سهله برشا كيما قلت لي انت جيتني مثلا جيني كليون على رودريساج جونت مضروبه شوي انا بعد رودريساج اوتوماتيكمون باش نعمل ليكيليبراج نتاع العجلي الترسيس دونك الترسيس هذاك الماكينه اللي عندنا نحن ديجا في السامس هذيك لازم نجربها دونك لازم نجربها على عجله كذا كذا رجع ركب لك عجليك كو سوسوا باش تشري عجلي جدد ولا تخلي العجلي ذوك دونك كلها تاخذ وقت نحن نحاولوا نعملوا كل شيء اكسبريس 24 ساعة ماكس
0: واضح
2: كان مش أقل معنا
0: نختمو بالبنو جيني سيفيل
2: لأنواع تتاب دونك نعدي
0: دونك لأنواع
1: لبنو جيني سيفيل
0: تفرق ما بين البقلة ما بين الجرو
1: فوالا هو لبنو جيني سيفيل سي تري تكنيك حسب لوتيليزاسيون اليوم نفس التراكس تراك البنوات مثلا 23x25 مش كيما واحدة تخدم في الجبل في كارير تاع حجر وماضي كيما واحدة مثلا تخدم ترافو بيبليك ولا تخدم اللوطة في البطح اللي يعبيو لك ماي فهمتني دونك ديما الشوا نتاع البنو يكون حسب ليتيليزاسيون احنا في سامس نخدمو في ماركة اسمها تريونجل هذه سيتي مارك شينواز مي دو كاليتي رابور كاليتي بري طيار ياسر تخدم لي زونجان الكل لي غرو لي شارجوز لي نيفلوز كل شيء وتلقى مثلا في ديمونسيون تلقى 6-7
0: انواع
1: كل واحده لوتيليزاسيون نتاعها دونك احنا ننصحوه للكليون نسالوه وين باش تركب كان لازم نمشيو نعملوا فيزيت للشانتي نتاعو ولا الكارير ولا كذا ونعطيوه لو بون كونسي خاطر سي دي بنو كي كوت انورميمون شير
0: اون بارل دو ديزين دو ميلي
1: سا ديبون معناها تمشي من 6-7 ملايين حتى ل 40 مليون العجل
0: واضح
1: أنا عازلة واحدة فهمت ومثلا تاخذ ديمونسيون واحدة 23x25 ولا 26x25 تلقى ال 3 وال ال 4 وال ال 5 أنا واحدة قوة نتاعها نورمال ستوندار تخدم ترافو بوبليك تخدم تعبي تعمل شارجمون تاع لي كاميون فما اللي يخدموا في الجبل في الفروندو تاعي العازلة اللي هي ال 5 اللي هي كود فوا دو البخي بارابور الأخرى العادية فما لي بنو راديو فما لي بنو دياغونو دونك انت
0: فما دي بنو باسبارتو مثلا اللي يقول لك لا انا راهي الكرو هذه تنجم تمشي تعبي وتنجم تمشي
1: تراكس شارجوز تمشي تعبي تمشي كذا بون تركب ان بنو ستوندار ال 3 هكا حسب ليتيليزاسيون هكا تشدك بعمرها العجل
0: فما اون غارونتي والا في هذوما لا ما تعطاش
1: في با دو غارونتي هو جينيرالمون سي با ليتيليزاسيون معناها
0: وفي بالي حتى في الكوميرسيال زاد كيف كيف ما تعطاش با دو غارونتي علاش على خاطر
1: خاطر هو ينجم يهز تورناتا يعبي ثلاثه
0: صحيح فوالا دونك بعد يجيب لك العجله يقول لك لا راهي
1: اكزاكتومون دونك عندنا لي بنو يعني سيفيل موجودين او بيزوان نجيبو له الكليان ونشوفو لوتيليزاسيون تاعو. اليوم في سامس عندنا دي بنو اون ستوك كو سوا 23.5 والا 1600/25 تاع لي غرو اللي هما يتباعوا برشا معناها فهمتني كيما اللي بعثت لك في التصويره هذيك سي تام بنو غرو اوتومو معناها روتير فهمت لكن اللي غرو الكبار تنقل من شوان من بلاصه لبلاصه يلزمها بنو سبيسيفيك اللي يمشي على الكيس
0: يمشي على الكيس
1: اكزاكتومون. وفما دي غرو ما يتحركوش من الشانتي
0: تحطها هذوك واحده باش تهزها من بقعه لبقعه تحط عليك
1: اكزاكتومون
0: ديبانور الكبير باش تهزها من
1: دونك ديما يلزمنا نعطيو لو بون بنو في البون يوتيليزاسيون.
0: باهي نخدم بالسؤال هذايا. شريت جونت تحديد جديده 14 بوس فيها 16 ترو لكن الجونت نتاع كهربتي الاصليه فيها 14 ترو وكهو الفرق لاحظته في الدياميتر دي ترو ركبت لي فيه كهربتي اسكو عندها اختار على الاير وديناميزم نتاع الكهرباء ولا؟
1: بيان سور هي النقبه نتاع الجونت نتاع الواسعه شنو ترو يحكي نتاع اللي في الزينه
0: ابارامون
1: اي خاطر 16
0: مش
1: اي معناها يحكي 16 ترو ولا 14 ترو في كل القبه نتاع الزينه هذوك
0: لا لا فيها 14 ترو هذه فيها 16 القديمه معناها
1: الاصليه لا ما ياثروش على حد شيء بالعكس هي قد ما فيها دي ترو اكثر قد ما تكون لايراسيون خير
0: دونك الايروديناميزم يكون
1: مش الايروديناميزم ما عندوش علاقه خاطر هي ماهيش موجهه للريح فهمتني هي البوندرولمون هي موجهه للريح مي هذوكم ديجاجيو شالور
0: اي باش يتنفس لفرنسا كيف كيف لي
1: باتا اما ما عندهاش حتى تاثير معناها الحقيقه 14 ترو ولا 16 ترو ما فماش مشكله.
0: خونا نسيم الطالب يقول لك لي جرانولي دو غوم اللي يتحطوا في لي تيران دو فوت راهم خطر كبير على الصحه اي سون كونسيريجين سا ديبون انت والتريتمون
1: والله هو شوف اللي فما الدراسات
0: تخدم عليهم برشا
1: تخدم وقالوا الحكايه هذه فهمتني مي حتى شيء
0: فما دراسات اخرى زاد كيف كيف قالوا لا فما حاجات اذا كان انت تعملهم يوليو معادش كونسيريجين فما لا دوري ديكسبوزيسيون هي اللي اللي اللي تحكم
1: هما رام لي غرانولي دو غوم
0: تتكور مره في الجمعه نتاع ساعه من زمان على تيران كيما هكاكا ما يقلقش
1: سي با كونسيريجين هو راه صفه عامه
0: اما اذا كانت تعدي خمسه سوايع كل يوم وانت على التيران هذاك نحكي لهنا بالنسبه لي بروفيسيونيل لي كوتش مثلا اللي تلقى عنده وقتها اللي فما خطر على الصح
1: باش نقول لك حاجه لي غرانولي دو غوم اللي يستعملوا فيهم في لي تيران راهم تريتي ما يخرجوش ديريكتومون غرانيولي دو غوم من الريسيكلاج يمشيو طول لي تيران لا لا يصير لهم تريتمون دو سيرفاس فهمتني دو تيل فاسون تولي ما عادش الديجاج لي بارتيكول هذوك الكونسيريجين.
0: باهي دونك احنا نخلطوا نهايه الساعه الاولانيه بالنسبه للاوتوموتو بالنسبه لليوم جوست بعد الاخبار شويه موسيقى هنا راجعين نواصلوا مع بعضنا حتى كشي الماضي ساعتين 73 75 86 336 300 الف هذوما زوز ارقام اللي موجودين على ذمتكم زاد كيف كيف لي دو باج فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف تفضلوا.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: ولا تنقد. عندك
1: ميكرو جوهرة. عندك
2: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك.
1: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 والا 76 24 3000.

0: خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة، مشددة الوزارة في بلاغ لها على أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس الذي تم تسجيله مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قد قامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي. هذا ولفتت وزارة الصحة إلى أنه وفق أحدث المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسلطات الصحية المعنية، فإن عدد الحالات المؤكدة والمشتبهة لا يزال محدودا، ويتم التعامل معها في إطار مراقبة صحية دقيقة وإجراءات تقص وتتبع للمخالطين. وأوصت وزارة الصحة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تفيد في بلاغ بأن حركة القطارات على خط الساحل قد استؤنفت اليوم، وذلك بين محطتي المنستير وسوسة ببجديد في الاتجاهين في انتظار استكمال الأشغال لعودة كل السفرات. مدينة المهدية تطلق حملة وطنية المهدية تتجمل طيلة شهر ماي الحالي، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد تحت شعار تضافر الجهود من أجل مهدية أنظف وأجمل. وخطة العمل البلدية والمجتمعية تضمنت عدة محاور رئيسية شملت حملات تنظيف الشواطئ وإزالة النفايات البلاستيكية وتطهير الميناء القديم والمنطقة السياحية، فضلا عن صيانة المسالك والساحات العامة وطلاء الواجهات باللونين الأبيض والأزرق لتعزيز الهوية البصرية للمدينة العتيقة وتحسين الإنارة العمومية خاصة في مناطق الكورنيش والمداخل الرئيسية وغراسة نباتات الزينة وتجميل أزقة المدينة العتيقة. وتم في إطار هذه الحملة تنظيم أنشطة توعوية للمحلات التجارية والمقاهي ويوم بلا سيارات ومسابقات لأجمل نهج. ختاماً دولياً، مكتب أبو ظبي الإعلامي يفيد بأن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت اليوم مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة للطاقة النووية في منطقة الظفرة ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: موتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: بلاتو. هذه ساعة 22 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من أوتوموتو باش نبداو معكم أنتم في فقرة طومبان 73 275 800 ولا 36 300 ألف. إذا كان عندكم أي إشكاليات في السيارات متاعكم، مرحبا بالأسئلة متاعكم. نبداو مباشرة مع سي عبد العزيز. مرحبا سي عبد العزيز.
1: نعم سي.
0: مرحبا يا خويا، شنو أمورك؟
1: الله يخليك عسكوي يا الحبوات ديك فرح قلبك.
0: هاي سيدي شبيه الرنو. هاي
1: سيدي عندي رنو سامبول ينتكسي.
0: هاي
1: باكي بالحرب بمكاكي اللي خارج بيه تعمل لي فيبراسيون هذاك اللي عندي. هذا يتصل لي الله يخليك شوفولي ملاش يا الزربة هذي
0: بي سبتش سوبر بوات و سوبر موتور
1: ذلك بس هم امور مريقلي لذلك المكاسي كلي مية مية مريقلي
0: ما مريقلي بي شكيب فيبراسيون كان في البريمير سي عبد العزيز.
1: كان في البريمير هكاو كان في البريمير الاخرين كل اللي تعدى
0: بالك شي لومبرياج
1: لومبرياج بليك الكبس ومليك كل شيء شفت الكاسيه قال لي كامل حل بلاطون والبيسي وكله نهبطه من العاب تقول لي سي العزيزه وانت كنت تنحل هذا قال لي الميكانيكيه حبيت تسالك انت تعطيني شي حاجه
0: غنشوف واش كيف باش
2: يقول والله حسب اللي يحكي فيه معناتها فما اللي هما لو سوبور فما لومبرياج فما نجم تكون زادة فما سيلندر ضعيف فهمت نجم يعمل مشكل فما
0: يعمل خضة سيلندر
2: اي نجم تكون معناتها تراها تخدم كات سيلندر اما كي تكسيرير يتولي فما خضة صغيرة فهمت
0: وبتجي كان في البريمير هذه
2: تنجم حتى يوقف فهمت حتى يوقف تكسيليري تعمل لك ال كراتي صغير هكا تبدا خضه صغيره في الموتور دونك معناتها مادام ثبت في هذوما الزوز نتصور لك فيريه في
0: لا هو قالك مازال باش يحل البلاتو ديسك والبيتي باش يثبت فيهم
2: يخلي يزيد يثبت في في لومبرياج اما انا قلت لك عطيتو زاد حاجه اخرى اللي هي تنجم تكون زاد حاجه تبع الموتور الداخل
0: سيد سام
3: نفس الحكايه
0: أنا نشك في لي سوبور ينجم يكونوا لي سوبور ماهمش باينين ولو تكبسوا
3: النجم هو ما فما يتكبسوا ساعة السوبور
0: برافو عليك
3: هو مكبوس بطبيعة ويقول يتكبسوا ما عندهم يتكبسوا فيهم
0: إذا كان وصل تكبس معناها راهي الفونت اللي تدخل فيها البولونات نتاع نتاع السوبور راهي ما عادش مستوية مادام يترخف
3: ينجم هو يظهر له فيو داي معناتها اللي هي شادة روحها السوبور والسوبور سي ان سيلون بلوك على البلاستيك ينحي فيبراسيون من الموتور
0: صحيح
3: فهمت من البوات الموتور اللي هي معناتها بعد ساعات السيبور نتاع ليشابمون سيرتو في الكليو التيلاني على الاخر يبدا معمول تولي تفيبري الكهرباء هو السيبور السيبور غالي شويه ما بدلوش برشا هكا علاش فهمتني تباع كامل كور كامل تولي تفيبري الكهرباء معناتها ينجم يكون معناتها السيبور كي راه دو في دو تنجم تطلع له معناتها ما في باله اللي هو مش
0: هو مريقل
3: مش مريقل
0: واضح سي عبد العزيز
1: باي
0: نسمع بيك باي دونك قال لك نثبتوا في السوبور تيلاني ثبت في البيتي بلاتو ديسك نتاع لومبرياج اذا كان هذوما الكل هم مريقلين وقتها نتعداو نقيسوا السيلندر نلقاو شي سيلندر ماهوش مريقل
1: باهي
0: شكرا على الاتصال سي عبد العزيز تحياتنا ليك وتحياتنا لكافه التاكسيستيه عن طريقك انت خونا جمال مرحبا جمال
4: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام شنو حوالك خويا جمال
4: الحمد لله
0: اش بيها الكليو صديقي
4: الكليو سيدي نفخت لي الديريتات نتاع الماء اي بالغينا الترمستا اي بعد حلينا جوان كلاس
0: اي
4: ولا تنقص الزيت تشرب فيه شربات شنو هو الحل؟
2: رغم وقت اللي حل جوان يعمل ديريكتومون جيت سيجمون يبدل باراوي سوباب فهمت حتى نورمالمون لهنا الميكانيسيان ينصحوا ويقول له كي باش بدل جوان راهي باش تولي تاكل الزيت معناتها معروفه الحكايه هذيك
0: التاكسي هذه جمال
4: التاكسي ياش
0: اي هكا
4: وعندها عام دخلت للغاز
0: شو عملت لها عملت لها؟
4: لا كان في سونس معناها عندها عام دخلت للغاز
0: دخلت للجراج
4: للغاز
0: بدلتها غاز معناها قلبتها غاز
4: اي لكن الموتير ماهوش جديد باكو معناها كهرباء خادمه باش ما
0: نورمال
4: تو شنو الحل؟
0: الدياجنوستيك
2: اي باش يحل يرجع يحل الموتور.
0: دونك خويا جمال جو دو سيغمون و باراويل سوباب.
4: باراويل سوباب و جو دو سيغمون.
0: و جو دو سيغمون هذا يتحمل فيها اقل شيء جميعها راهي واقفه الكهرباء.
4: يرحم والديك اخويا ويبارك لك.
0: مرحبا يا جمال، شكرا على الاتصال. نمشيو للاميره. أميرة أميرة أميرة ما يش تسمع فينا. نمشي سكر الراديو يا أميرة واسمعنا كان بالتليفون من عرش كلمة.
5: ألو ألو
0: مرحبا
5: يا أخي، أنا خليتوني ساعة وانت بتتكلموا مع العبيد الأخرين.
0: إيش نعملوا لهم؟ انطردوهم يا أميرة. هاي سكر الراديو باش نسمعوكم ليه. حال
5: ليه مش انطردوهم بطفع عليكم.
0: سكر الراديو يا أميرة واسمعني بالتليفون. أمان
5: أنا
0: شن
5: بعد على الراديو.
0: بعد على الراديو. أيوة.
5: أنا شن بعد.
0: إيه أنا نتبع في أميرة.
5: أنا عندي كهرباء إكسين. إيه. يا ولدي قسما بالله بسند عليهم بشار في كل سلة هالصلاحية اللي صلحوا الكره بالكل. والله قسما بالله خليني سمعوني في جمهورية تونسية عمري ما هزيت كهرباء من كرهبي وحصل حوالي بالقدا. لازم يحطون فيها علة ولا يعملوا في كل انا بروفيسيونال يحط هالي الدابل الدابل الدابل ليه. خليني نتسلف باش نمشي نخلصها يعني. بغي ما اخر مره عطيتهم كرهبتي البيان على اساس نمشي صلح نسمع عندي شخطه في الباب صغيره وخذا مبلغ وقدره وقسم بالله كان تشوفها تضحك تقول مصلحه في ضربين في السودان ولا مش فاهمه فين البلاصه مشوهه مبينه يعني الكرهبه كان خليتك الخبشه خير انا وليت كانها ما عادش كيفاش كان جو واحد هكا بيدي هكا عاملها ملبزها حاله هذه حاجه أي. وكمان البروجرام نتاع كرهبتي عندي بروجرام في عوزي رجلهولي وكل شيء يقول لك نعرف دخلوها بعضها وسرقوا لي الروماتيسور نتاع الكهرباء من تيلي شفتك اللي كان الكاش يعني الكوفر كيف انا نطلعوا لفوق الكوفر هيك اللاصين يوقفوا عليه الكوفر مال المال احنا نقوله نسيت خاطر نتربى شويه في البدن سيتي الكلام التونسي شويه بون فهيك شو اسمه كل الروماتيسور هو شو اسمه هذاك اللي توقف عليه الماء هذاك زاد سرقوه لي قسم بالله وخذوه لي بدلوه لي.
0: اي شو سؤالك يا اميره تو؟
3: كيفاش
0: نجمو نعاونوك؟ فوالا
5: يعني انصحوني نمشي لواحد يخاف ربي يخليه يعمل لي البروجرام تاع الكهرباء نتاعي خاطر البروجرام هذا ضيعوه لعبوا فيه الصناع نتاعو ما عرفوش يرجعوه لي.
0: باهي شو اللي ضاع فيه البروجرام؟ اش معناها البروجرام
5: تاع الكهرباء؟
0: شو بالضبط؟
5: البروجرام تاع الكهرباء باش يقول لك الجي بي اس ومدري شنو هيك البروجرام الكبير عشان
0: هذاك البروجرام الكبير. باهي يا اميره تو نشوفوا لك حل ونكلموكم بعد في الاوف.
5: بعثني واحد بالبدايه يا ربي يحفظك
0: ان شاء الله. في صفاقس انت يا اميره؟
5: اي انا في صفاقس تو حاليا موجوده في تونس عند اختي.
0: باهي باهي سلم لي على اختك.
5: عايشك ربي يحفظك.
0: باهي مبروك يا اميره تو نكلموك في الاوف تو نشوفوا بالضبط شنو هي العمليه.
3: عامل كهرباء.
0: عامل كهرباء وشنو هي بام شنو هي اكس وانا؟
5: والله هي اجابه لك هي كرهتي مش نشكر فيها هي بالحق معناها اخر ما دمش منها على خاطر علاش؟
0: فيها الخمسه في الباب عاد ما عادش باهي.
5: لا لا بالحق ما عادش لا لا مش ما عادش باهي فيها شويه تكتيك وحاجات لا هما فسدوها لي انا ما فسدتهاش اقسم بالله. على بالك قداش مشى كرهتي مشت 500
0: قداش عمرها؟
5: وهي عمرها لحظة هي عمرها 11 سنة على خاطر ما تمشيش أنا ديما نعيش لبرا نخليها مغطية بال بال في شو اسمها في الباركينج أوكي؟
0: باهي
5: والله العظيم فهمت يعني مش ماشية في 6 سلندر هي أوكي؟ وتوتوبسيون معناها قريبة من زينة وإتش درايف هي
3: أنا قاعد تحب فيها باهي
5: نتاع صحراء نتاع سبورت
0: واضح نحب لها واحد باهي تو نتصلوا بيك في الـ في الأوف
5: أنا نحب والله نحب نصلحها ونبيعها لأنه صراحة في تونس
0: اتصال يا أميرة تو نشوفوا شنو الحل مع أميرة تو الخبشة في البيت كيفاش عملنا لها تو
3: ولات ملبزة ما عادش خبشة تو ولات طلبيزة
0: شوف هي راهو صلحشتي في الباب معناها هذا بخبرة نحكي معاكم إذا كانك باش تحب ترقع جوست الخبشة كما قال تميرة في الباب راهو تنجم تظهر تطلع كما قال تميرة معناها وليد صغير دهنها عملها بالقواش من الأحسن تعمل بانو كامل باش يخرج الكل مريق.
3: خالد كي بدا واحد بروفيسيونيل ويجي احنا نراوها كل نهار هذه ضربة صغيرة يقول لك جوست ركع شنو جوست ركع لي ضربة هذيك راهو يلزم الباب كله يتدهن
0: صح
3: وزيد من باب يدهن وزيد من هذا رانا الكهرباء نزوها اللي يخلط الدهن خاطر الدينا نتاعك عمرها 5-6 سنين 10 سنين مش طلع وكان ناخذ بالنومرو طلع لك الدينا مش كيف كيف
0: دوريجين باش تخرج ولا... باش تلقى باب جديد يعيط ولا... وتلقى الاخر الكل مضروب بالشمس
3: اي معناتها
0: يزمع فيها خدمه
3: فيها خدمه بالطبع بالطبع
0: باهي كملوا مع نادي نادي تحياتي
6: الو عسامه
0: شنو احوالك يا نادي
6: الحمد لله
0: لاباس هاي لاله شنو هي السياره وشنو الاشكال اي
6: الحقيقه اني نحب je compte l'écrire sur votre professionnalisme ou le perspective نتاعك وشو تجاوبوني على question bien précise اللي هي نحب نشري كهرباء جديدة وعندي 430 نحب نلقى لو موديل ولا لا مارك كومباتيبل مع ولا كي ريبون مي بزوان اللي هما 430 لولانية فامي نومبروز 5 بيرسون الثانية 90% des trajets, je t'amène en fait le centre-ville, oui, une femme d'encombrement, etc. Ou les cellules de Dodan irrégulières. Ou contrainte de fil, ça sera. On a fait 50.
0: Oui,
6: سخانة لا في سوسة لهنا معناها فما سخانة في الصيف في القايلة سخونة الدنيا
0: معناها باش تخرج من سوسة معناها تقول لي سيد الهاني تقول لي قروان نقول لك توصل 50 سخانة ما في سوسة في وسط البلاد
6: لا في سوسة باهي نحط قضية 40
3: تي باهي مش مشكلة
0: مش مشكلة باهي
3: ودي
6: غير والكونتر الكونتر ما
0: سمعتش قال لك سامي ولا لا يا نادية
6: لا لا ما سمعتش
0: قال لك قال كنتش نخرجك في 50 سخانة اقعد في الدار
6: ما كي تبدا اوبليجي باش تروح من الخدمه ولا باش
3: تروح معاك
6: في الكونترانت الرابع اللي هو باركينغ نون غاردي
0: باهي اي ما انت ما عطيتنيش الكونترانت لا بلو امبورتون
6: لا بيدجي بيدجي اونتر 70 90 ماكسيموم
0: 90
3: عندك برشا شوا
0: عندك ما تختار عم بحرك
6: اعطيني
0: هاي سي سامي
3: بالماركة نقولها عندك دونغ فونغ 7 بلاس إبريد رشارجابل 86 مليون البلان متاعها يمشيك 1150 كيلومتر
0: لا لا لا اللي فوق منها
2: اللي أكبر
0: أي أكبر
3: 7 بلاس 7 بلاس فيها مال كبير أي 7 بلاس ما عاد كي متستعملش الكراسي تيلانين يولي ما
0: 100% الكتريك هذه
3: نو نو نو نو
0: ابريد
3: رشارجاب
0: ابريد رشارجاب
3: البلان نتاعها يمشيك 1150 كيلومتر
0: ما يقلقكش الابريد ناديه
6: والله انت بطل فخير في بالي
0: عندك عندك الاسباس في تنجم تعمل بورن مثلا تشارجي بها كهربتك
6: لا الباركينج ما فيهوش باركينج في الشارع هو ما فيهوش
0: براسي عندها مشكله وين باش تشارجي
3: تولي تولي تشارجي في اللي بورن موجودين
0: هي مادام ابريد معناها تنجم تمشي اسانس
6: ولا
3: تلقى وين تشارجي الشارج نتاعها ما ياخذش برشا وقت مش باتري كبيره هي فما زاد برشا ماركات اخرين اسمها هي
6: ما شاف فيكم ليه
3: في ديبال يقول لي زيد فما ماركه اخرى ديبال وفما
0: 90 مليون زيد كيف كيف
3: وفما واحده اخرى شيري سيت تيغو
0: سيت
3: هذيك زيد الكتريك ومعناتها هبريد شارجابل زيد كيف كيف
0: فما حتى في الفيرسيون العاديه ماهيش في
3: وفما في الفيرسيون معناتها فما برشا معناتها انت ما بيك تشوف حاجه اللي
0: هذا يحكي لك سامي في جديد في الاوكازيون زاد كيف كيف فما شاكي بيذولي فما لي مرسيدس
6: لا في جديد الحقيقه نحب في جديد
3: حاجه جديده وغارونتي 5 سنين و150 الف كيلومتر هذا غارونتي زاد باهي فهمت الحقيقه هما اللي نعرفهم واللي مجربهم واللي نجم ننصح بهم
0: شاكي
6: هذه قلت لي المارك الاخرانيه جيليت الصينيه
0: ديبال دي او او بي ا ال
6: واضح ديبال
3: والثالثة عطيتني
0: دونغ فانغ
6: وديبال
0: دونغ فانغ وديبال
3: دونغ فانغ وكل تنجم تشوفها قدامك الكهرباء في الشوروم نتاعهم
0: اي موجودة اكسبوزي
3: في سالو
6: واضح واضح
2: شكرا هي لازم ست بلاس
3: فامي نومبروز فامي نومبروز
2: 5 بلاس مش لازم ست
0: نجم يكونوا مضغوطين انا نسمعوا في الصغرونات معناها كي باش تحطهم يلزمهم ما تغيرهم معاهم
2: ما عرفتش تحب اس يو في ماشي اس يو في
3: دو بريفيرونس
0: دو بريفيرونس اس يو
3: في عاليه شويه تبداو
2: شوف الجيلي تلقاش ما عرفتش انا ديما قلت لك نشجع الدار اللي تبدا موجوده بيس دو روشونج موجوده ودار قائمة ذات معناتها ديما تلقاها معناتها مش متعدية مولورة كي جبت موديلات نجرب بها دونك مع الحاجة هذيك الحقيقة ما نعرفش في بي واي دي اش فما
0: 115
2: فما مره تلقى
0: بي واي دي 115 البي اش في معناها خارج البيجي هي
6: بعيد على البيجي 90 ماكس
2: في الفولكسواجن فما فما حاجه في الفولكسواجن
0: لا ما تلقاش في السيت بلاس تلقى كان في
3: الصغار
0: اما الكهرباء كبيره معناها تنجم تهز ثلاثه من تالي اما الاشكاليه هي اللي كونه المال ماهوش باش يكون كبير اذا كان عندها بوسات اذا كان عندها كرسي سياج بيبي مثلا باش تحطه وتولي تقلق اكثر من الـ من من الحكايه
2: ماشي قداش
6: شنو فما في الفولكسواجن اذا كان نحكيو البوسات تبدينا قريب باش نحيوها
3: شنو نحيو البوسات يطلع الكرسي نتاع البيبي كرسي البيبي تاخذ بلاصه ديجا
6: اي خو احنا كنا في البوسات كانت ما نجموش نحطوا
0: الشيزيتي
6: في
3: الماء اي
0: هذا
3: شنو ما دو بريفيرونس كهرباء كبيره تبدا سيت بلاس تبدا مرتاحه عندك مال كبير سورتو كنت معناتها تتحركوا بها الكهرباء ديما واحد
0: فما فما الارتيغا ما نعرفش كان مازال تتباع ولا لا سوزوكي ارتيغا سيت بلاس بون منظر انا ما يعجبنيش برشا الحق معناها كل واحد وذوقه فيها ما نعرفش اسكو مازالت ولا لا في بالي ماهيش
3: ديسپونيبل
0: ما لا ما عادش موجوده في في الجديد معناها باش تلقاها في في القديم
6: والكيا شنو نجمو نلقاو فيها
0: في البيجي هذاك لا
2: لا فهم عليش
3: مش عميني
0: ست بلاس
2: لا مش ست بلاس
0: ست بلاس شاكي على ست ست بلاس مش تحب تمشي للكبير عندك سبورتيج 141 مليون واللي
6: لا ما كانت خطر سانك ها قلت لك خطر احنا البوسيت وشي اس بي بي ما زال معناها ستة شهور اخرين ما نجمو نستغنوا عليهم
0: تفتح السونات ماهيش كبيرة برشا راهي السونات
3: صغيرة عندها ومن داخل صغيرة اون بلوس حتى من برا تظهر من داخل صغيره
6: واضح
0: فما الكيا سنات سينو يفو علي اكثر لل
3: سينو تاخذ خمسه باكو باكو افوكم كل باكو كصغير خمسه كعبات
0: واحد من الصغار تعطيه كرهبته وتقول له قصد رب
3: هكا لا تاخذ ثلاث بركه عند الصغار الاخرين تخليها معاهم من تالي
0: مرسي بوكو على الاتصال يا نادية مرحبا بيك في كل وقت شكرا ليك نعملوا ترتيحة مع الموسيقى وجاب حذانا ضيف اللي توحشناه برشا سيد أحمد رزق الله كان عنده ميفينمون في القنطاوي سيد أحمد في القنطاوي فوالا تو مازال كيكمل ليفينمون دونك جوست ناخذوا غنايه ونرجعوا ونشوفوا ليفينمون بالطبيعه فيما يخص لي موتو يا خويا قتلتوني باللي توني مزيانهم اللي عندكم تو عندي الماريول اللي هديته لي المره اللي فاتت سيدا
3: يعرف شكون يهدي
0: خلينا نمشيو للموسيقى وفضوا مشاكلكم ما بيناتكم بعضكم يلا
7: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد حتى كشي الماضي ساعتين في أوتوموتو. نبدلوا الميدان ونمشي ونحكيوا على لي موتو. مدام بحثنا سيد أحمد رزق الله وأمنا كيف كيف نحكيوا على الموتو كلوب سوسة. هذا أمتي كادو شمتها فيك سامي.
1: شكون جبته هذا كامل؟ شكون جبته؟
0: جبال ليان.
2: هذا جبل جبته تومي.
0: واضح. هذه اون ميداي دونك فيها الموتو كلوب نتاع سوسة. شوف من بعيد برك.
1: واضح.
0: اعمل بعمايلك انا.
1: واضح واضح.
0: رزقه يجي وحده.
1: لا لا ما حتى
2: مش تنسى خويا خالد ما تنسى يحضر راهو معانا في الايفنت.
0: ما عادش
2: يجيب السيارات الباهي كي ما عادش فيه ما عادش يحب.
1: هما كان قالوا كان قلت لي راني جيت.
2: لا ما غير احنا ما غير مزيه ما غير انفيتاسيون للدعوة مفتوحة ديما معناتها في الكونسنتراسيون نتاع موتو كلوب سوسة لجميع الدراجات النارية اللي معناتها امريكا وكل كاي. الحقيقة سيتي ان ايفينمون اكسبسيونيل خالد اليوم. سيتي ان اونتر بانتيز نحب نحكي لك سيتي ان سي لا دوزيام جورني شامبيونا تونيزي كونسنتراسيون. تعملت مجموعتين في صفاقس. عملنا اليوم دوزيام جورني معناتها الجمعيات الكل اللي ينضويوا تحت لواء الجامعة التونسية كانوا متواجدين بكثافة ويعطيهم الصحة وجات مجموعات طيبة. تلمينا وزنفيرون دون لي 300-350 درجة دارية اليوم في مرسى القنطاوي.
0: يعني
1: من كامل الجمهورية ولا كامل سوسة؟
2: النوادي الكل اللي ينسوا تحت لواء من كامل الجمهورية من صفاقس من جاب من قفصة من بنزرت من كل من سوسة من مرسى البارد والقروان الناس كل حبيباتنا الكل جاي. وعنا مع زادة ليبيا زادة أخوانا من ليبيا زادة كيف كيف كانوا ديما متواجدين معنا. خلينا ليبين ما
0: خلينا نسأل أمنا. مرحبا أمنا.
3: مرحبا عايش.
0: الدرجة النارية هذوما اللي جاوا شو أبرز لموديل مثلا اللي مارك اللي عجبوك فيهم انت في موتو كلوب سوسة زادة بتبيعها مدامك بنت سيد أحمد مدام الشيء عندك من الصغرى معناها لموتو هذو
3: اكيد انا الحقيقة نميل الكوازاكي اكثر
0: روتيير
3: اي على طولي ديجا
0: وبالنسبة للي جاو لأبرز لموتو اللي جاو من الكلوب كسوا من سوسة ولا من غير سوسة
3: اوف
0: لي مارك
2: لي مارك انواع الكل متواجده الانواع الكل الانواع المتواجده
1: لاحمد اي موتو تعجبه
2: لا الحقيقه هي راهي الدراجه
0: تشاو لا ما
2: تعجبوش ما تعرف الدراجه
0: نمشيو بها بعد
2: سواء صغير ولا كبير معناتها تلفت الانتباه قبيله عملنا الكونفوا مع اونفيرون ما خرج من قدام النادي 120 درجه ناريه كونفوا ما شاء الله معناتها مزيان الانواع الكل الجابوني الطلياني الامريكاني الكل كل كل كل من الانواع نتاع الدراجات الناريه الكل كي متواجده اليوم في مرسى القنطاوي
0: فما نوعيه واحده قداش عندي نعرفك سيد احمد والتوا لجات لتونس والتوا لريتها عرفتهاش شنو
2: هي
0: سايد كار
2: سايد كار كانت قبل موجودة راي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أي طي أي دراجة نارية دراجة تركب لها سيد كارا
0: أبا
2: فما دراجات يخرجوا ديريكت مون بالسيد كار مثلا تقول لفجير تخرج هي تفجير تخرج عادية تنجم تعمل سيد كار يتبدل العجل القديمية تتبدل يقعد يسيبور منه وتركب لها تريد بالسيد كار
3: الهارلي زيدا بابا تنجم تنجم تموديفيهم
2: أي دراجة فيها موديفيكاسيون تريد بالسيد كار
0: ما حتى التو
2: تخرج تمشي تخرج عاديه ريتها عاديه زوز عاديه اللي كيما جبناها من هنا للاستوديو هيك هي تروح تركب فيها سيت ولي فيها سيد كار موديفيكاسيون وان بون تكنيسيان
0: تولي عنده سايد كار ريشيرشي لو وجع سايد كار
2: تعال
1: فما موتو في سوسه فيها
2: فما وحده كلها انتيكا نتاع اللي خداها من الديوانه عملناها وجبتها للجامع ان شاء الله كان لقيته نجيبك ونجيب لك لهنا
1: زبيدي
2: انت على الزبيدي 350
1: اللي يماها القديمه هذيك عنده سيد كار في
2: الكراج بيجو عنده سيد كار من وحده ما نجمش ركبها سيد كار ريتها ملوحه في الكراج عنده
0: مركبتش
2: 1942 ولا 43 موتو نتاع بيجو 350
0: يا يا حاجة نتميزوا به.
2: أي
0: علاش لا يا سامي تاخذها البروجي هذا تركبها أنت؟
1: ركب له فما حتى مشكل.
2: نقص الواحد نتاعها برشا نقص.
1: لا مش مشكل نخدم
0: يتصرف يصنع واحد.
1: ديجا معناتها عملت دي بروجي هكا ونجم فاسيلمون زاد معناتها نخدم والو زاد حاجة دوريجين. تخرج حاجة بيان روبوست ودوريجين.
2: Je vais le proposer, on va le faire, allez, pourquoi pas. Ça va être... قديمة برشا رايزة يا خان.
0: وي. عام 42. سيدي احمد خلينا نحكيو مع الشباب اللي يسمع فينا توا واللي سامحوني في العبارة ساعات يبداو عاملين بعمايلهم في الشارع بالحس بالواحد. كي نحبوا نأطروهم كي يحبوا يدخلوا للكلوب نعطيهم ان كونتاكت مثلا للكلوب شنو هي الباج فيسبوك نتاع الكلوب نمرو تليفون شنو شروط الانضمام للكلوب موتو كلوب سوسة.
2: راهو النوادي تو عندنا زوج نوادي في سوسة موجودين جمعية درجة نارية بسوسة وجمعية المتحدون راهو الأبواب مفتوحة للشباب الكل وديما احنا مكتب على خالد كنا قبل نحكينا وعودنا حكينا فيه وديما نحكي فيه الموضوع هذا. راهو الدراجة هي راي وسيلة نقل قبل كل شيء وهي هواية لكن مالوريزمون معناتها فما الشباب متهور الحقيقة ودرجات نارية معناتها من غير أوراق هذا الموجود موجود متقاهمة سيتو هذا من غير أوراق والكي تقال حس قوي يبدأ يقتطع على الدراجة يبدأ خايف ليفكروا الموتو سوكي في سيبورسا يولي يجري ومعناتها وتقع الحوادث ومعناتها هذا هو السبب. واحنا ديما في الجمعيه محلوله جمعيه موجوده تاثر الوليدات هذوما ديما نحاولوا اول حاجه هي البيرمي كوندوير الخروج نتاعنا معناتها ديما راهو في منظم الجولات نتاعنا معناتها دي جورني شامبيونا نتقابلوا كيما هكا معناتها اليوم عرس الدراجه الناريه في المرسى القنطاوي بصفه حقيقه حاجه بايه ترويج السياحة السواح قاعدين تصور ناس تشوف الناس كل كي دخلنا باللي كاسك نتاع الناس كل كي منظمين معناتها لازم يفكو دوني ان بون ايماج للموتو لازم تغيير الرؤية نتاع الدرجة هذه ما لازم فما شوية ولاد ربي يهديهم معناتها مازالوا صغار وياخذوا الدراجات من غير اوراق هيك هي اللي تسبب في الحوادث يا خويا خالد
3: زيد نضيف هما خاطر لي جون معناها جوست كيستيون دو مونتاليتي زيد عندهم هما الموتو سي شوفني عندي موتور باش يخرجوا في الكياس اوخ كو لي سي ان سبور بالعكس
1: كل شوي ما تلبس كاسك يقول لك شكون باش يعرفني بالكاسك معناتها
3: فوالا اوخ كو سي با سا معناها هي حاجه معناها سبور ونفسيه وباش تتفرهد بها باش تخرج من ستريس
1: سي مونتاليتي الموتو سي مونتاليتي الحقيقه
3: فوالا
0: باهي الجمعه اللي فاتت سيد احمد كنت حكيت على التوضيح اللي كانت هبطته السيده وزيره الماليه فيما يخص لاسيورونس الخاصه بالدراجات الناريه والوبليغاسيون داسوري الدراجات النارية اللي مملوكين من قبل 2025 قبل 1 جانفي 2025 كلكو سوا بوراقها ولا مش بوراقها ال بو اتر اسوري الدراجة النارية. انتوما كمتو كلوب اسكو معناها القرار هذا يكفي والا ناقص والا شنو تنجم تعلق معناها على القرار هذا واسكو سي بون تخلوا ابليكاسيون ولا مازال
2: لا مالوريزمون تمشي توهو عن الجمعة هذه الجمعة هذه تعدات خويا خالد معناتها ولو معناتها تشوف دولة برشا في المواقع في الفيسبوك الوحدة الوزارة المالية
0: هو رد على سؤال من نايب من تمشي لاسيرونس يقول لك اوفيسيال دو شي اوفيسيال
2: تمشي لاسيرونس يقول لك ما عنديش ما نعملش
0: لا هو ما قال لك اذا كان لاسيرونس في حالة رفض لاسيرونس علاش دخلت الوزارة قالت لك على خاطر لاسيرونس ما تحبش لاسيورونس اش يعملوا؟ يجي يقول لك سيد احمد عندك كهرباء ايجا ناسوري لك كهربتك انت كهربت المدام ومثالش تو ناسوري لك الموتو معاها. هاي. جي تقول له لا راه ما عنديش كهرباء ولا
2: ولا الدار
0: ماهمش اسوري عندك انت وانا ساتيسفي مع السيد هذاك ما نحبش نحب ناسوري عندك انت يقول لك لا ما ناسوري لكش دونك اش تعمل انت فما ان سيت اللي تدخل عليه تحط الدوليونس نتاعك معناها تحط تقول راهو هاو عندي شكوى كذا كذا فيما يتعلق في بكذا كذا وعندهم 15 يوم باش يجاوبوكم على الوحده ويفكتيو لك اسيورونس اللي اوبليجي عليه باش ياسوريك والفلوس هذا كيف كيف قيمه لاسيورونس
2: قيمه لاشا ولكن فما يا بوكو تاكس بعد خاطر انت والكونترات نتاع الكونترا مش تعملوا مع الدرجه الناريه يقول لك مثلا تعطيني الدرجه الناريه اعطيني الفالور نتاعها كونتر الدراجة النارية مش ستوري معناتها إذا كان على الحادث الحشكل إذا كان تحرقت إذا كان تسرقت كنت هكايا اللي يزيد هو يقول لك الباز مثلا يقولوا هكايا كيما حطوه حدوهم 187 دينار
0: 187 دينار هذا المينيم
2: هذا المينيم وبعد يبدا لك هو بلي تاكس
0: بلي زوبسيون كيما
2: كيما
0: تحب تيار تحب
2: فوالا توصل ل 650 دينار تو احنا اخر مره خذينا لي زاسيرونس اونتر 600 و 650 اخر مره تو خذينا 650 دينار الدراجه ومش نسافر واحنا جمعة
0: اخر احمد انت تو الدراجه ناريه توصل تسوى حتى 30000 دينار
2: هي مش باهيه
0: 600 دينار
2: مش حاجه كبيره
0: اما نحكيو على دراجه اللي تسوى 3000 دينار و 4000 دينار كي تقول لي انت 600 دينار وقتها تقول
2: برشا لا هكي 49 الفيسبا لي بتيت فيسبا هكي اني كي نقول لك تو قاعدين انت اون برانسيب 180 دينار هكي حتى 180 راهو برشا عليه قبل كانت ذكر قبل 80 دينار
0: 80 دينار
2: 45 45 دينار 6 شهور 80 دينار العام
1: 19000
2: 20000 كانت يا حسره يا حسره يا حسره اما قلنا قبل 80 دينار نصيروا فيها بربي تجي عامل يومي ولا مش كي تعطي تقولوا 300 توا 50 تقولوا 300 دينار برشا عليك
0: برشا
2: برشا عليك 300 دراجه كي نقولوا احنا دراجه ناريه كبيره موتو ب 20 و 25 و 30 دينار تقولوا 500 و 550 كنا قبل 400 دينار ولات 500 تو 600 احنا قلت لك الجمعه اللي فات 650 دينار لاسيرونس نتاع الدراجه و 200 دينار الكارت فيرت باش تسافر بها البر
0: هذه اللي انترناسيونال معناها
2: انترناسيونال الكارت انترناسيونال
0: ونقصد ربي على خير
2: ان شاء الله ماشيين اخر الشهر لفرنسا
0: باهي
2: اون فافير لا كوت دازور عملنا ولعملنا سيسيليا
0: كركم مشيتوا الجمعه هذه في كان فما الفيستيفال دو كان
2: ما عندنا الواحد هذا
0: معناها راكم على الاقل
2: مو حتى لي طون يوفا لي
0: زيفينمون خلصتوها عليهم شويه في كان
2: عندنا دي جورني شامبيونا لي طون يوفا وحنا كل عام هكاك
0: باهي لا بريزونس de la gente féminine في الدراجات النارية نعرفوا اللي كونوا الدراجات النارية حكر على البايكرز زعمة زعمة وكل سي تري ماسكولان كم سبور ولا كم الوزير نلقاوك انت ما شاء الله موجود
3: والله بالعكس هو غرام بنية ولا وليد سي كيف كيف توا حاجة تحبها
0: هنا ديجا كيف كيف ما ننساوهاش تحية مغرومة زادة كيف كيف
3: نسلم عليها برشا وديجا بنت اكس بريزيدون موتو كلوب سوس اكيد باش نكون مغرومة باش نكون عايشة
0: من خلالك انت فما برشا بنات
3: والله فما معانا في الكلوب برشا ديجا بنات سي فؤاد بنت مصطفى سيسي
0: سي مصطفى نجال التحية
3: ايوه دونك بالعكس عندنا الجروب والكلنا نفس الغرام ونفس الحب للحاجة هذيك ونبعدوا منها من الستريس فما شكون يبعد من القراية من الخدمة من جونا سيتون فامي الحقيقة اللي كل حد يتصرف فيها على طبيعته
0: واللي يستهويكم أكثر سي بلوتو لي معناها لي روندوني اور روت والا بلوتو على لي روت مثلا نتفكر مرة سيد أحمد مشاو للشمال الغربي كنت عند راهم وكوتي باجا وجندوبة الثنية هذوكم الرحايا عملتوا فيهم جو وقت على خاطر هذيك بالحق ظهر لو فري سونس دو لا كوندويت بالنسبة للي موتو
3: بالضبط هذيك هي الثنية معناها وتسرح والطبيعة تشوف البلاد سي حاجة نجم شنو صفها معناها بعدك
1: الا ما تعيشها
3: فوالا
2: وبلادنا مزيانه
0: وي
2: اون ا دي زوندروا يا خالد والله العظيم وراس خويا نطلعك على الدراجه الناريه غمضك عينيك وبعد نحلك تقول وين انا في سويسرا في شتوف الشمال
1: عملها بربي عملها الزحمه وغمض عليه وجهي
2: هو حب عندي 10 سنين نحاول فيه شيء ما حبش
0: انا
2: عارفين عندي 20 سنه نحاول فيه ديما هيك ندد الباب وندخل انا للجوهره يا خالد جيب الموتو جيب الموتو لهنا يطلع فوق يتصور وكا
1: يا مدور حتى دوره
2: حتى دوره
3: ما يحبش
0: سي خالد والله سي الوحيد اللي ركبت وراه وما عملش فيا هو سي مصطفى اما سيد احمد خلينا
2: يقعد سوفينير مزيان
1: هو زلحمد مش عمل فيك حبي يوريك الموتو راهي
0: متخوف انا بالنسبه لينا احسن موتو بعد لارلي هي الكنب ما نعرفش اسكو تحسبوها موتو ما تحسبوهاش موتو، اما بالنسبه لي انا الكلام سي سي كلكو شوز دو ستابل، سي كلكو شوز
1: كلام كيما الولاد الصغير كي نعملوا نعطيو بسكه بزوز عجالي من تالي باش ما يطيحش هيك علاش يحب الكلام.
0: لا تحقر فيها انت الكلام
2: اليوم
1: جيتي ما نحقر ما نحقر حتى موتو
0: بالكلام تطير الكل.
2: اذا اليوم جاو بحضنا اخواننا من ليبيا مشكورين ونوجه لهم التحيه، جاو بكنام معناتها والله ما نسيتها ما صورتهاش ما نسيتهاش صورتها الدراجه دو بلاس نقول دو بلاس من قدام زوز عجل من قدام وحده متينيه راهو ستين مربي. الحاجه الباهيه اني ما نقولش نحسد معناتها في ليبيا يهز تليفون يباس لا كوموند معناتها من امريكا من فرنسا كل كي وقت تجي الدراجه ولا تجي الريل يعيطوا له يدفع 10 جنيهات ويخرجها. يا باك با باس كي نحنا في سير وطولي وين وين وين
0: مازال مازال فما
2: ما شاء الله
1: هي زحمت بالف سير وبالصعوبيه هذيك وتشوف فيهم موتوات برشا. احنا تو انتم الكلوب نتاعك متبارك الله وما شاء الله عليكم معناتها منظمين بالكدا بالكدا وكل خلصه ديجا الصباح ريتهم كي تعداو والبوليسيه يوقفوا في الكراه باش تعداو جماعه الموتوات ريتهم معناتها في عروض سانتور فارين جايين من بلاصه اخرى فهمت معناتها. اما برشا راهو تهور برشا في الموتوات معناتها كل اللي يخلي كي تكبس الدوله شويه نقول بعد ساعات ما تسالش على خاطر كيف باهي تعيش باهي تعيش في الليل
0: حاج باش تردنا على خاطر سي جا الوقت
1: حاج يحب الموتوات راهو مغروم بالموتوات راهو
0: اي شنو مثلا كيف اي تشاو
1: كيما خالد كيما خالد كيما خالد كيما خالد
0: تدخل مع سيد احمد في الموتو كلوب
1: ما تخافش من الموتو تطلع معناتها هكا هو مالي صبا مش كي خالد
3: وابار حتى لي سورتي نخرجوا يبداو معنا دي فامي بالكراهب و
0: دونك اي سيدي
3: اوني اوفير
0: مش مازال
3: عندك
0: علاش فوالا وانت بتبعتك بالشمال دونك ما عندناش حتى قلق. انا نعطيو نمرو تليفون ما عادش عندنا وقت نمرو تليفون موتو كلوب سوسه ولا باج موتو كلوب سوسه
2: باش
3: فيسبوك موتو كلوب سوس بابا يعطيك النمرو
2: النمرو نتاعنا هو
1: النمرو كنت تستعمل
2: لا
1: والو عطيني النمرو كنت تستعمل
2: تدخل باش فيسبوك تلقاه
0: تلقى كل شيء موتو كلوب سوس موتو كلوب سوس تلقى التصاور نتاع الكونسنتراسيون
1: التصاور نتاع الميداي اللي خذاها خالد اليوم فوالا
0: هذه شرف كبير ليا سامي. اقعد انت ماليش ساعتين بالضبط على راديو جوهره بقيت باش نودعوك نفتحوا المجال لانيس الذوادي يعطينا اخر الاخبار الرياضيه نتقابلوا على قريب ان شاء الله ديما على راديو جوهره فمع شكري الجزيل لكامل الفريق باي باي.
4: صنع الماضي ساعتين أوتو موتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
5: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 475 975 ou à la

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
2: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. بداية بكاس تونس، بعد شوي الأنظار كل تتجه إلى استاد المتلوي. نجم المتلوي يستضيف الترجي هذا التونسي، مقابلة تتلعب ما 3:30 في إطار الدور الثمانيائي. ماتش هذا مؤجل يزفر الحكم الصادق السالمي، والمقابلة باش تكون تيليفيزي على القناة الوطنية الأولى. بالنسبة لبرنامج الدور الرابع النهائي في مسابقة كأس تونس، المقابلات باش يتلعبوا الأربعاء والخميس الجايين. ماتشات الكل انطلاقا من ما 3:30، الدفعة الأولى نهار 24 ماي في ملعب الطيب المهيري سي اس اس تلعب ضد الملعب الجيبسي. ترجي جرجيس تستضيف النادي الرياضي البنزرتي، والدفعة الثانية نهار الخميس 21 ماي بعث بوحجلة يلعب ضد المتأهل من نجم المتلوي أو الترجي الرياضي التونسي، وتقدم ساقط الدير تستضيف شبيبة العمران. منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة يلعب بعد غدوة 8 متاع الليل ضد نافيرو الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول اللي كان المغرب. منتخبنا لتعادل في الجولة الافتتاحية مع البلد المنظم للمنتخب المغربي هدف مقابل هدف، ثم صعب الأمور شوية البارح بعد الهزيمة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ضد منتخب مصر هدفين مقابل هدف. الترتيب في مجموعتنا، المغرب بعد ما ربحت أثيوبيا البارح صحبة مصر في الصدارة عندهم 4 نقاط، ومنتخبنا الوطني وأثيوبيا في المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة. الشامبيونز ليغ الإفريقية اليوم انطلاقا من ما 3 الموعد يكون مع ذهاب الدور النهائي في استاد لوفتيس في بريتوريا. سان داونز الجنوب أفريقي يستقبل الجيش الملكي المغربي مقابل زفر الحكم الكونغولي جون جاك اندالا. في الفار بش يكون السوداني أحمد عبد العزيز، الرتور بش يكون لحد جاي 24 ماي في مركب مولاي عبد الله في الرباط. سان داونز من أجل اللقب الثاني بعد سنة 2016، والجيش الملكي لاستعادة اللقب بعد 41 سنة كاملة، بما أنه اللقب الوحيد اللي في رصيده كان عام 85. من تشامبيونز ليغ لكأس الكاف، نذكر البارح اتحاد العاصمة الجزائري هو اللي توج باللقب من القاهرة بالذات بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح 8-7 بعد فوز الزمالك في المقابلة هدف مقابل 0، اللي هي نفس النتيجة في الذهاب في ملعب 5 جويلية. تم اللجوء إلى ركلات الترجيح لمكنة الفريق الجزائري من التتويج بلقب كأس الكاف للمرة الثانية في تاريخه بعد سنة 2023. نحكي وهون نادي ساقيت الزيت، أعلن عودة المدرب أشرف المصمودي للإشراف على الفريق بعد تجارب كانت ناجحة في الخليج، وبالتالي المصمودي يرجع لتدريب فريق الأم. رسميا تشابي ألونسو المدرب السابق لريال مدريد هو المدرب الجديد لتشيلسي الإنجليزي، باش يباشر مهامه بداية من 1 جويلية المقبل، ومدة العقد باش تكون 4 مواسم. أهم المقابلات المنتظرة اليوم في الأوروب، في الليغا انطلاقا من 6 أتلتيكو مدريد تلعب ضد جيرونا، سيفيا تلعب ضد ريال مدريد، 8:15 برشلونة حامل اللقب يلعب ضد ريال بيتيس، في فرنسا 8 متاع الليل لوريون فريق منتصر الطالب يلعب ضد لو هافر، نيس فريق علي العبدي يلعب ضد ميتس، 8 متاع الليل باري اف سي تلعب ضد البي اس جي. خليل العيار ينذكر كان صعد وتدرب مع الفريق الأول، درب مع ديمبيلي كفارا وديزيري دوي وغيرهم من النجوم، لكن ماهوش كونفوكي رسميا للمقابله هذه. في الكالتشيو روما ربحت لاتسيو 2-0، واليوفي خسرت مع فيرونتينا 2-0. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس الذوادي. نشر هذه وكل الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام. مواد الرياضيه جايه باش يكون ابارتير من ما 3 في راديو سبور مع جمال، وبقيت ليكيب شاي طيبه في لامنا. سيتي
0: جوهر سبور افيك ليكيب سبور.
3: جوهرة FM، جوهرة FM، بكم تستمعوا إن شاء الله كل جديدي أحلام.

عيشتك بالموسيقى الهينة ميكس الموسيقى بالدنيا وما فيها.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس في أجل أقصاه يوم الأحد 24 من مايو الحالي، ملاحظة أن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون سيكون في أجل أقصاه يوم 8 من جوان المقبل. مساعد رئيس جمهورية تتارستان الروسية ونائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي يؤكد تطلع بلاده لمشاركة تونسية أقوى وأكثر فاعلية في الدورات القادمة للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي الذي تحتضنه مدينة كازان من 12 إلى 17 من مايو الحالي بمشاركة أكثر من 100 دولة، موضحا أن هذا الموعد السنوي يمثل منصة دولية مهمة لربط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا ودول العالم الإسلامي ويوفر فرص أعمال واعدة للمؤسسات التونسية في عدة قطاعات، مشيراً إلى أن مجالات الصناعات الغذائية الحلال تعد من أبرز القطاعات القادرة على تحقيق شراكات مثمرة بين الجانبين، معتبراً أن المنتدى يمكن أن يشكل منطلقاً حقيقياً للمؤسسات التونسية الراغبة في النفاذ إلى الأسواق الروسية وأسواق دول أخرى مشاركة في التظاهرة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحدد يوم 10 من جوان المقبل كآخر أجل لتقديم ترشحات أعداد ورقات سياسية حول قضايا الطفولة في تونس، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار العمل على قضايا الطفولة في تونس، حيث يطلق المنتدى سلسلة من أوراق السياسات بهدف تحليل السياسات العمومية المتعلقة بالطفولة وتفكيك أوجه القصور والتحديات المرتبطة بها واقتراح بدائل قائمة على

0: خطاف الباب على الابواب الله
1: مالي 3:06 دقائق. مرحبا بكم في راديو سبورت. تحية لكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنتوا حتى للسبعة برشة متابعات بما فيها طبعا كرة القدم، بقية الرياضات، الرياضة في أوروبا، وكذلك يعني برشة تحقيقات. دونك مرحبا بكم، أربع ساعات كاملة مع قسم الرياضة كما كل نهار أحد. بعد شوية نعم نطلع على ملعب المتلوي وين اللقاء الأخير لحساب الدور الثمانية لكاس تونس المؤجل بين النجم المتلوي والترجي. حسين الحيدوري حاضر في الملعب هذا وعدة متابعات أخرى في الخمسة يلتحق بنا كل من المدربين توفيق زعبوب ومجدي الراجدي حتى يعني في الجزء الثاني قبلها. مرحبا بنيس الدودي، أهلا وسهلا بك نيس.
2: مرحبا يا جمال، تحية ليك، تحية لكل تبع فينا على جوهر فيبا.
1: إذن بقية العناوين شنو عنا آخر في انتظار كما قلت التحاق كل من توفيق زعبوب ومجدي الراجدي انطلاقا من الخمسة.
2: أكيد باش نتابعوا زادة مقابلة فينال الشامبيونز ليج، مباراة الذهاب اللي بدأت في اللحظات هذه تقريبا سبعة دقائق في استاد لوفتيس في بريتوريا بين سان داونز والجيش الملكي المغربي. نذكروا هذه مباراة الذهاب يزفرها الكونغولي جون جاك ندالا، في الفار باش يكون السوداني أحمد عبد العزيز اللي ديجا موجود في غرفة الفار، واللي صارت عليه بوليميك جون جاك ندالا اللي احتج عليه الجيش الملكي بما أنه كان هو زفر فينال كان متاع مصر متاع السنغال والمنتخب المغربي. وحتى الدقيقة السابعة تقريبا التعادل 0-0 في انتظار مباراة العودة اللي بيشكون لحد الجاي في الرباط. ونذكر أن اتحاد العاصمة البارح كان توج باللقب من القاهرة على حساب الزمالك.
1: إذن كوس فريقية زادة في نهايتها.

0: نعرفوا كل اللي يلزم تنتهي في المدة هذه، لأنه باش يقع فسح المجال لكأس العالم، وتقريبا يعني كل البطولات وكل المسابقات الآسيوية الإفريقية الأوروبية العالمية أمريكا الجنوبية وغيرها كل لازم توفى في الوقت هذا باش يخليوا المجال لتحضيرات المنتخبات لكأس العالم في المكسيك أمريكا وكندا.
1: ونذكر زادة أنه فينال الشامبيونز ليغ الأوروبية يتلعب نهار 30 ماي الجاري، التوقيت مختلف شوية، استنسنا ديما مقابلات يكونوا 8 وإلا 9 متاع الليل. الفينال متاع الشامبيونز ليغ باش يكون 5 متاع العشية بوقت تونس في بودابست المجرية اللي يجمع البي اس جي بأرسنال، واللي تقريبا يكون ختام كل المسابقات كما حكيت تنتي على المستوى القاري.
0: طبعا سيز نعملوا جولة أوروبية، أولها طبعا مانشستر يونايتد اللي تذكروا المعاناة بتاعه في السنوات الأخيرة، يعني فريق وصل ليلعب من أجل المراتب الأخيرة، ثم بعدها يعني كانت نتائجه متذبذبة السنة، نجم نقولوا عمل قفزة كبيرة بعد البداية الغير موفقة، ونهائيا احتل المركز الثالث اللي يسمح له بيش يشارك في دوري أبطال أوروبا بعد ما فاز على نوتنغهام 3-2، يعتبر حدث لأن الفريق هذا عنده كل الإمكانيات، ولكن يعني المدربين اللي جوه مدربين كبار كل ما لقاوش حلول. مايكل كاريك لقى الحل وأنجز المطلوب، وهذاك على جدوله هو لاعب سابق في الفريق. دونك الحدث في انجلترا هو مانشستر يونايتد يعود الى دوري ابطال اوروبا بعد النتائج نتاعو، وبعد نعطيكم اكثر تفاصيل.
1: من بعد ايضا نحكيوا على الهوند الفاينل فور في السيدات، نرجعوا له بكل التفاصيل والنتائج سواء في منتخب الاكابر والا في منتخب الجونيور.
0: واضح.

0: دقيقة إذا نعود في راديو سبور، والبداية باش يكون من المتلوي في 6 دقائق باش تنطلق مباراة كأس تونس الدور الثمانيائي، مباراة مؤجلة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم المتلوي والترجي. خلينا نعمل طلة على زميلنا حسين الحدوري الموجود في ملعب المتلوي. حسين مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك جميل، تحية ليك وتحية لكل مستمعنا الكرام أينما كانوا. هذا هو ملعب المتلوي، إن شاء الله بعد شوية الميدان، إن شاء الله بعد شوية تنطلق المباراة. جميل،
0: عندك التشكيلتين ولا يا حسين؟
1: نعم
0: التشكيلتين عندك؟
1: حاضرة ورقة المباراة. نبدأ بالفريق الضيف الترجي الرياضي التونسي. اليوم أمان الله ميميش، إبراهيم كيتا اليوم نجدوه على اليمين، نضال العيفي فعلي صار، حمد الجلاسي وسيم مريح في الأكس، كوناتي وحمد رفاعة وطقاء في وسط الميدان، وأشرف الجبري كسيرة وعالية وجاك ديارا كمثلث الهجوم الترجي. اليوم تقريبا 5 يعني تغييرات مقارنة بالمباريات الأفضل. نجد كل محمد بن علي في دكة البدلاء، كذلك محمد علي بن حميدة، محمد الحاج علي دانو كذلك في البدلاء، وشهاب الأجبالي في المقابل، غياب أوكبيلو وبشير بن سعيد. نجم المتلوي تقريب تشكيلته كذلك المثالية، حمزة بن أسامة أهلي فارس الديني، ياسين السلطاني، محمد جامعي، شريف مجان، إريك كوسي، وإساعد كل من خليل الحسيني والأحمد الزبور بحيث عقب الاحتياج والمداء الشوحي، وكما نعرف رقم مباراة اليوم مباراة هذه دون تقنية البار، يعني الحكام العديد المباراة يعني بين شوية لشركي السحب بدارج تضحت ما أعطاه يعني من عدد اعتقاد على الدكتور تذكر المصرح به 600 تسمية، ولكن بطبيعة الحال كما قلت جماهير محترمة العدد نجم نقولوا يعني على خير العادة جماهير.
0: هو حسين، هو الملاحظ في المباراة هذه كذلك عودة الحكم يعني السالمي اللي عنده برشا صدق السالمي رجع، دونك زاد هو والطاقم اللي معاه لإدارة المباراة هذه إن شاء الله ينجحوا في المقابلة. ذكرنا بالفرق المترشحة نيس في الكأس، طبعا إضافة إلى الترجي اللي باش يواجه في صورة ما النجم المتلوي، وإلا الترجي اللي باش يترشح بيناتهم النجم المتلوي والترجي سيواجه من؟
2: باش يواجه بعث بوحجلة في بوحجلة، دونك باش يكون عرس كروي كبير في بوحجلة لإنجاز تاريخي بالنسبة للفريق هذا، كيف وكيف تقدم سقيط الدير اللي باش يلعب ضد شبيبة العمران، دونك الدور الربع النهائي باش يتلعبوا الأربعاء والخميس الجايين 20-21 ماي، ماتشات الكل 3:30، سي اس اس في ملعب الطيب المهيري تلعب ضد الملعب الجيبسي، ترجي جرجيس يلعب ضد النادي البنزرتي، ونهار الخميس 21 ماي بعث بوحجلة باش يلعب ضد المتأهل من الماتش هذا النجم المتلوي الترجي الرياضي التونسي، تقدم سقيط الدير يلعب ضد شبيبة العمران.
0: إذا انت انتبه، قداش مازال وقت لانطلاق المباراة حسين؟
1: مازال ما بدأتش المباراة، يعني مازال في شوية أمور ترتيبية، وإن شاء الله الفرق مجدية على أرضية الميدان يقوم بالحركات الحمائية، إن شاء الله بعد شوية تنطلق المباراة.
2: فقط نذكر زاد المقابلة الثانية لبراكوني ومساعده إيهاب المباركي، أول مقابلة هذه الفترة الثانية اللي يشرف فيها على الفريق، كان انتصار على اتحاد بنغردين في البطولة هدف مقابل صفر. اليوم المقابلة الثانية بالنسبة للستاف هذا، وخاصة أنه الترجي بعد مباراة بنغردين ما رجعش لتونس، قعد في تربص في جربة لمواجهة المتلوي اليوم.
0: واضح، أيه بعد شوي نرجع لكم. نذكر زاد اللي سان داونز والجيش الملكي المغربي 0-0 من الحقيقة، مع أداء ممتاز الجيش الملكي في الهجوم، فريق ممتاز الجيش الملكي، يعني يمكن ما استغربوش إذا كان يسجل هدف ولا حتى 2، لأنه في كل مرة فما اختلاف حتى بالحارس، دونك مباراة للمتابعة أكيد قاعدة تتلعب توا زاد في نهائي ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

0: وعودة في راديو سبور، وخلينا نطلع على المتلوي، لأنه لقاء الكأس بين النجم المتلوي والترجي كانت تغيرت النتيجة منذ الثواني الأولى. هكا ولا يا حسين؟
1: وسهلا بك جمال. من جهة تغير النتيجة منذ ال 24 ثانية الأولى تقريبا، هدف مبكر للترجي الرياضي التونسي، لعبت الكرة لتاع النجم المتلوي ومسكت الكرة، وفي 24 ثانية تمكن حسام الدقا من مغالطة حمزة بن شريفية ويعطي الأسبقية للترجي الرياضي التونسي. لعب في توقيت الآن 11 دقيقة، والأسبقية كما قلت للترجي الرياضي منذ دقيقة منذ الثانية 24 تقريبا في الدقيقة الأولى، حسام الدقا
0: يعطي الأسبقية للترجي أمام النجم. حسين، يعني على مستوى اللعب الأسبقية لشكون، النجم المتلوي ولا للترجي؟
1: من حيث امتلاك الكرة خلينا نقول يعني الاستحواذ على الكرة أكثر الترجي الرياضي التونسي، والخطورة كانت في الثانية الأولى وجستها بهدف، محاولة ثانية كانت خارج الإطار. في المقابل النجم المتلوي تقريبا قاد زوج هجمات ما شكلتش خطورة على الحارس
0: حارس الترجي الرياضي امان الله. ميميش حارس الترجي ميميش، واضح. شكرا لك يا حسين. دونك واحد بلاش للترجي قدام نجم المتلوي، وهدف حسام الدقا منذ الثواني الاولى. بينما في نهائي الشامبيونز ليج فما اهداف ذولي
2: بالفعل 42 دقيقه في هذا الشوط الاول جمال، دائما التقدم لسان داونز اللي سجل تقريبا الهدف عنده تقريبا 10 دقائق او اقل من 10 دقائق، فما 7 دقائق منذ تسجيل الهدف. هدف تسجل في دقيقه 37 عن طريق موديبا، كره كانت بالاريتي كانت مخالفه قريبه ل 16 متر و50، نفذها موديبا وغلط التكناوتي رغم الاسبقيه خاصه في نسبة امتلاك الكرة وأيضا في السيطرة للجيش الملكي، لكن كرة وحيدة جت لسان داونز، حط كرة في الشبكة واحد بلاش في توقيت 44 دقيقة لعب، وتتواصل الاحتجاجات في هذه اللحظات على جون جاك اندلا حكم المقابلة هذه في استاد لوفتيس اللي تقريبا معبي الاستاد، في أكثر من 50 ألف متفرج من جماهير فريق سان داونز في بريتوريا.
0: بينما نعمل جولة أوروبية طبعا بكري حكيتكم على مانشستر يونايتد في إنجلترا، نذكر اللي ربحت 3-2 ويعني تحصلت على المركز الثالث بصورة نهائية في البطولة الإنجليزية. بينما بقية نتائج حاليا تعادل 1-1 بين برنتفورد وكريستال بالاس، إيفرتون متقدم على ساندرلاند 1-1، ليدز وبرايتون 0-0، وولفز متقدم على فولهام 1-1، وقمة انطلاقا من 5.5 نيوكاسل وويستهام يونايتد.
2: غدوة انطلاقا من 8 مباراة أرسنال بيرلي باش تكون 8 متاع الليل، نذكر
0: أرسنال مطالب بالفوز،
2: أرسنال اللي عنده 79 نقطة في الصدارة، ومانشستر سيتي اللي عنده 77 نقطة، دونك يتواصل التشويق في الدوري الإنجليزي في البريمير ليج قبل زوز جولات من نهاية السباق خاصة بين أرسنال ومانشستر سيتي.
0: نعمل جولة في الليغا الإسبانية، كل المقابلات يعني مش كلهم كل حقيقة باستثناء مباراة القمة بين برشلونة وريال بيتيس تنطلق 8-4، أما البقية كلهم الستة مقابلات في نفس التوقيت، أتلتيكو بلباو يستقبل سلتا فيغو، أتلتيكو مدريد جيرونا، إلشي خيتافي، ليفانتي مايوركا، أوساسونا إسبانيول، رايو فاليكانو فياريال، ريال أوفيدو ألافيس، ريال سوسيداد فالنسيا، سيفيا، ريال مدريد. نذكر أنه في البطولة الإسبانية الأمور تحسمت لأنه اللقب لبرشلونة، وحتى أصحاب المراكز الأخرى معروفين يمكن التنافس على المركز الرابع. يعني شكون الرابع شكون لا، حتى المراكز واضحة، كان نخزر الترتيب نقاو برشلونة عنده 91 نقطة في المركز الأول، ريال ضامن المركز الثاني عنده 80 نقطة، فيا ريال 69 نقطة في المركز الثالث، المركز الرابع أتلتيكو مدريد 66، والمركز الخامس يعتبر إنجاز، ريال بيتيس يتحصل على المركز الرابع 57 نقطة باش يشارك في دوري أبطال أوروبا.
2: نحكيه أيضا على بقية
0: نقعد في في في في مدريد ونقعد في الليغا. طبعا الأخبار كنت تحدث على جوزي مورينو كمدرب جديد للموسم القادم لفريق ريال مدريد، شفت حوار في ندوة صحفية يقول لا أنا ما زلت رو ما عندي حتى اتصال مباشر ما حتى مسؤول، قال لا رئيس النادي كلمني لا المدير الرياضي كلمني، قال باش ما نخبيش عليكم فما اتصالات مع منديز يظل لجون تاعو، أما قال أنا كمدرب اليوم نعتبر روحي عندي عرض وحيد اللي هو من بنفيكا الأسبوع هذا، قال يلزم ناخذ قراري نهائي، يعني ما فيش لكن يأكد أنه فماش اتصال معه مباشر، أما يقول أكيد ثم حاجة مع لجون بتاعي.
2: في انتظار بتبيع ساعات القادمة لتحديد خاصة المدرب الجديد اللي بشيكون لريال مدريد. نحكيه على الدوري الفرنسي أبارتير من الثمانية، نعرفه فرنسا زادت حسمت الأمور بتتويج البي اس جي بطل للدوري. ثمانية متاع ليل، بريست تلعب ضد أنجي، ليل تلعب ضد أوسير، لوريون ثمانية تلعب ضد لوهافر، لوريون فريق منتصر لطالبي، ليون تلعب ضد لانس، لويم تلعب ضد رين، نون تلعب ضد تولوز، نيس فريق علي العبد يلعب ضد ميتس، استراسبور تلعب ضد موناكو، وايضا الانظار باش تتجه لمباراه باري اف سي والبي اس جي اللي كنا ننتظره خليل العياري على الاقل يكون كونفوكي المقابله هذه بعد ما طلع تدرب مع الاكابر مع نجوم الفريق، لكن رسميا باش يكون خارج القائمه. ان شاء الله يتواصل التدريبات مع الاكابر وان شاء الله نشوفوه تريبيانتو في الفريق الاول.
0: في الكالتشيو الايطالي زاد المقابلات تلعب اليوم توقيت استثنائي 11، فما مقابله تلعب 11 تاع الصباح بتوقيت تونس، روما ويعني نص نهار بتوقيت إيطاليا. روما فازت على لازيو 2-0، فوز كومو اللي عم في موسم كبير مع فابريغاس على بارما 1-0، جينوفا تخسر على ميدانها قدام جمعية ميلانو 2-1، اليوفي يخسر على ذات ميدانه 2-0 قدام فيرونتينا، نابولي يفوز خارج القواعد قدام بيزا 3-0، الانتر حاليا متقدم على فيرونا 1-0، أتلانتا بولونيا بعد شوية، كاليري تورينو ساسولو ليتشي ودينيزي كريمونيزي. هنا أعطيكم الترتيب في البطولة الإيطالية. في المركز الأول طبعا بطل الموسم الانتر 88 نقطة في انتظار تنتهي مباراة اليوم، نابولي 73 في المركز الثاني، المركز الثالث ميلان 70 ودخلت عليها روما زاد عندها نفس الترتيب 70، ثم كومو مش تلعب في حاليا لحد الان مش تلعب في الاوروبا ليج عندها 68، وجيفانس كذلك في الاوروبا ليج عندها 68.
2: بينما في البوندسليغا البارح تلعبوا المقابلات الكل، بروسيا مونشنغلادباخ فاز على اوفنهايم 4-0، باير ليفركوزن تعادل مع هامبورغ هدف مقابل هدف، باير ميونخ ربحها اف سي كولن 5-1، انترخت فرانكفورت فريق ليس الصغير يتعادل مع شتوتغارت 2-2، فريبورغ فاز على لايبسيتش 4-1، هيدنهايم خسر قدام ماينز 2-0، باولي خسر قدام فولسبورغ 3 أهداف مقابل هدف، نيون برلين كان فاز على أوغسبورغ 4 أهداف مقابل 0، وفيردر بريمن كان خسر قدام بروسيا دورتموند 2-0. الترتيب بما أنه النادي البافاري هو البطل 89 نقطة، المركز الثاني دورتموند 73 نقطة، ثم لايبسيتش الثالثة 65 نقطة، شتوتغارت الرابعة 62 نقطة، وهوفنهايم في المركز الخامس برصيد 61 نقطة.
0: طبعا نذكر بالتوقيت والنتيجة في المتلوي مع حسين الحدوري. حسين مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بك جمال من جيد. 18 دقيقة لعب في الفترة الأولى، باقي الأسبقية للترجي هدف قبل صفر، نذكر الهدف كان سجل منذ الثواني الأولى يعني في الثانية 24 حسام تقى في تسديده يغلط الحارس حمد بن شرفي بعد الاسبقيه للتراجي في الحقيقه بعد الهدف. ما لناش فرص كبيره من يعني فرص بتاع اهداف خلينا نقول من الجانبين، باستثناء يعني تقريبا اسبقيه في المحاولات من جانب التراجي الرياضي، لكنها ما شكلتش خطوره على الحارس حمزه بن شرفي.
0: واضح هذول اللي تشوف تلعب في نهائي الشامبيونز ليغ بتقدم
2: سان داونز قدام الجيش الملكي 1-1، موديبا من مخالفه مباشره في الدقيقه 37. نذكر سان داونز يبحث على اللقب الثاني في الشامبيونز ليغ كيف وكيف فريق الجيش الملكي، الفرق انه سان داونز اخر تيتر 2016 اللي هو اللقب الوحيد، بينما الجيش الملكي يبحث على تيتر غايب منذ 41 سنه بما انه اخر تيتر كان عام 85.
0: واضح. اذا نعود بعد الاخبار ان شاء الله، مازال معكم حتى للسبعة.
4: لا

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروح
1: وعلى بعض نروح. جوهر اف ام الدنيا.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية بحي التضامن من ولاية أريانا تتمكن من إلقاء القبض على 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة، قاطنين بالجهة وحجز 5 أكياس بلاستيكية تحتوي على مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، و3 قطع من مخدر القنب الهندي، ودراجتين ناريتين حسب ما أفاد به مصدر أمني مطلع. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل المسك بنية الاستهلاك والترويج لمادة مخدرة. كذلك تمكنت دورية مشتركة بين فرقتي الأبحاث والتفتيش والأبحاث العدلية للحرس الوطني ببن عروس معززة بالتدخلات السريعة من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال ترويج المواد المخدرة بجهة المدينة الجديدة، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و44 سنة، قاطنين بالجهة بالإضافة ل4 عناصر مفتش عنهم في قضايا حق عام وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تصل إلى 16 سنة. وتم وفق المصدر ذات حجز صفيحة من مخدر القنب الهندي وكمية من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إلى جانب كمية من الأقراص المخدرة.

0: العالمية حسب بلاغ لوزارة الصحة. وتجمع هذه المبادرة الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية ووزراء الصحة ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم حول رسالة بسيطة وواضحة: الصحة للجميع تبدأ من الوقاية والنشاط البدني وأنماط العيش السليمة. الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية ينتظم حالياً في مرسى القطاوي بحمام سوسة يوم سياحي ترويجي يتضمن معرضاً للحرف التقليدية ومعرضاً للأكلة التراثية وحفلاً فنياً، وفق ما أفادت به مديرة المهرجان روضة بن هنية لمراسلتنا شيراز التزركية.
1: الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية تحت شعار تراث أجدادنا كنز لحفادنا، اللي هو فيه مكونات عنا معرض الأكلة التقليدية من أصل أمازيغي، الأكلة التونسية الأصيلة، وعنا معرض الحرفيين والحرفيات، عنا معرض فنون تشكيلية طلبة من معهد الفنون الجميلة، وعنا عرض الأزياء التقليدية والمبتكرة. هذا باش يكون في وسط حفلة إن شاء الله تبدأ مع 4:30 هنا في المارينا احنا توا، وين نستقبلوا ضيوفنا اللي هما جاونا من كل الجهات، عنا من الجنوب التونسي من الشمال من الوسط من تونس العاصمة. اليوم الاختتام الافتتاح هو التظاهرة هذه الدورة الرابعة بعنوان تراث أجدادنا كنز لحفادنا، عملناه كيما اليوم بالضبط في مدينة المكنين، وثمنا الموروث الغذائي واللباس والمسوغ والتطريز. اليوم يعني عنا لباس متاع تونس في التراث التونسي، اما راهو ترجع تلقى اصله امازيغي. التخليلة مثال، والخلال والمناقش والمقياس وكل هذوما الكل ماهمش كلمات عربية وماهمش جدد، يعني تقليديين. احنا سياحة ثقافية، يلزمنا المنتوج هذا مش كان البحر ولا الصحراء ولا حاجة، راه عنا منتوج ثقافي وتاريخي اللي يجيب لنا التوريست دو كاليتي، يجيب لنا الناس اللي هما اوت جام، نقولوا احنا هذوما يعني يصلحونا في السياحه. صح، مرحبا بالناس الكل، لازمنا نخدموا على الكاليتي نتاع السواح اللي باش يجيونا، ويلزم نمشيو في الجوانب هذه الثقافيه.
0: تمنى مع استمرار المساهة الباكستانية من أجل تقريب وجهات النظر بين إيران وأمريكا، أفادت مصادر إيرانية بأن واشنطن قدمت لطهران 5 شروط ضرورية من أجل استمرار التفاوض بين البلدين، وذلك ردا على المطالب الإيرانية. وأوضحت أن الولايات المتحدة رفضت دفع أي تعويضات عن الأضرار الناجمة عن قصف الأراضي الإيرانية، وفق ما نقلت اليوم وكالة فارس الإيرانية.
2: للمزيد من الأخبار www.jawherafm.net

0: الأربعة وخمسطاش دقيقة إذا نعود في راديو سبور. خلينا عم نطلع على ملعب المتلوي، ناخذ التوقيت وانتيجة مع زميلنا حسين الحدوري في لقاء النجم المتلوي والترجي. مرحبا بك حسين.
1: جمال 43 دقيقة في المباراة في الشوط الأول، باقي الأسبقين الترجي الرياضي هدف مقابل صفر منذ حين في الدقيقة 42 للنجم المتلوي، كان سجل هدف أبيض رفض الحكم، كذلك مساعد الحكم مساعد الرئيسي بداعي التسلل تبقى مقابل النتيجة على حالها، هدف مقابل صفر لصالح الترجي تقريبا محاولة أبرز محاولة الوحيدة من جانب النجم المتلوي في المقابل الترجي الرياضي، يعني عرف كيفاش يسير المباراة، قاعد يرفع في النسق بخفض في النسق يعني مستحفظ على النتيجة وكذلك في نسق المباراة.
0: باهي دونك الهدف وقع رفضه هكا ولا حسين؟ الهدف وقع رفضه، هدف التعادل
1: كما قلت جمال يعني بقى رفضه بداع التسلل بإشارة من المساعد وكذلك من الحكم صادق السلمي، والحقيقة يعني الصورة احنا ما نشوف ظهر برشا من جنبه لكن ظهر فيه أورجيو يعني ظهر اللاعب في مسألة التسلل.
0: فقط حبيت نسأل على الحضور الرياض بنول موجود حسين، بالرغم من الإعلان رياض بنول المسؤول في الترجي موجود، بالرغم من اللي البارح كان أعلن على يعني استقالته من مسؤوليته في الترجي.
1: موجود مع الوقت رجال المتلو موجود على ذلك البدلية، لكن تحديد يعني في الدرشة الجانبية أكد أنه الاستقالة رجعت فيها وحال الوقت يقول يعني ما عادش عنده وظيفة.
0: إيه ما لا جاء برسيفة، جاء كمحبة.
1: لا ما زال سيفته باعتبار يعني أكيد عنده نعم هو موجود على حتى على بنك البدلية الفريق.
0: واضح، شكرا لك حسين، تو بعد نرجع لك. دونك دائما قداش وصلنا وقت؟ مازال دقيقه هذول على نهايه،
1: مازال دقيقه في الوقت
0: الحالي، غير نرجع لك نكملوا معك الدقيقه الاخيره ما قبل هذول اذا ناخذوا التفاصيل حول مباراه دوري ابطال افريقيا.
2: بعد لحظات جمال باش ينطلق الشوط الثاني بين سان داونز والجيش الملكي المغربي، شوط اول نذكر بالنتيجه هدف مقابل صفر، هدف موديبا في الدقيقه 37 في انتظار انطلاق الشوط الثاني، خاصه كما قلنا بكري شويه الاستاتستيك على مستوى التصويبات الافضليه لفريق المغربي مع الكره الثابته اللي كان استغلها سان داونز الجنوب الافريقي وسجل من خلالها الهدف الوحيد لحد الان، كما قلت بعد شويه ينطلق الشوط الثاني.
0: بينما في بقية الرياضات في الكرة التاركة الموعد البارح مع النهائي كأس تونس.
2: بالفعل البارح الترجي الرياضي التونسي توج بلقب كأس تونس في الفولي بعد الفوز على النجم الرياضي الساحلي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس 3-0، تفاصيلهم 25-20 25-17 والشوط الثالث اللي تقريبا كان فيه تنافس كبير في اللي صالح الترجي 26-24 تقريبا في الشوط الثالث وقت التعادل على مستوى 12-12 المقابلة توقفت بعد إلقاء شماريخ في الصالة، بعد رجعت المقابلة ليتوج الترجي بالكأس للمرة 24 في تاريخه ويتوج بالدوبلي لهذا الموسم لقب البطولة وأيضا لقب الكأس. هذا في الفولي اللي نذكره زاد البارح الأولمبي النادي الأولمبي بالكرم كان توج باللقب بطل تونس لقدماء الملعبية بعد الفوز على النجم الراتسي 3-0 ونادي مساكن بطل كأس الجامعة في الفولي في الأوسط.
0: وفي كرة اليد طبعا ما قبلها خلنا ناخذ نهاية الشوط الأول في المتلوي هكا ولا يا حسين؟ تفضل.
1: نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي الرياضي هدف مقابل صفر، نذكر الهدف السجل من أقدام حسام قامض الثانية 24 من المباراة مادام حكينا على بالنور، كذلك اليوم رئيس النادي غير حاضر نصور لقيادة الوفد كانت لبنور في انتظار تفعيل الاستقالة في آخر الموسم.
0: واضح، شكرا لك يا حسين. إذن واحد بلاش للترجي في الشوط الأول قدام نجم المتلوي في طار الدور ثم نهائي لكاس تونس. نحكي كرة يد والقاعة محمد قاعة مزالي في المنسير كانت استضافت يعني مهرجان من المقابلات في كرة اليد من الفاينل فور من كرة اليد النسائية إلى الأواسط، ووصولا ربما الأبرز هو زوز لقاءات لحساب المنتخب الوطني التونسي أكابر.
2: بالفعل المنتخب الوطني التونسي أكابر لعب زوز مقابلات ودية ضد الجزائر في قاعة محمد مزالي. المقابلة الأولى كان ربحها بنتيجة 40-30، والمقابلة الثانية كانت البارح كان الفوز بنتيجة 27-25. هذا بالنسبة لمنتخب الأكابر اللي تقريبا العناصر الكل اللي تم استدعائها كانت موجودة باستثناء التعويض اللي نذكره كان صار اللاعب عزيز بن حمود اللي تم تعويضه بلاعب السابق للنادي الافريقي رامي حمام اللاعب الحالي لنادي ساقيت الزيت. هذا بالنسبة لمنتخب الأكابر، زوز انتصارات قدام الجزائر في المقابلات الودية.
0: به هكا يعني شي اخبار اخرى
2: فقط منتخب الجونيور نذكره في دورة هادي مالك اواسط، تونس كانت ربحت السعودية 34-24، ربحت النمسا 31-30، وخسرت مع اسبانيا 30-28. ومادام نحكيه على الهوند في نفس الصالة في الفاينل فور، نادي الرياضة النسائية بالمكنين بقيادة المدرب وليد مرابط ربحها النادي الافريقي 22-21 في المباراة النهائية، هو اللقب الثاني في البطولة لسيدات المكنين بعد اللقب اللي كانت حصلوا عليه سنة 2023.
0: تحية المدرب وليد مرابط اللي نجح في قيادة الفريق للفوز باللقب. ذكر وليد مرابط كانت عنده تجارب مع أمل حموسوسة وكانت تجارب ناجحة، خاصة أنه قاد الفريق في مواسم لعب مع الفريق البلاي أوف وكان قريب من الصعود. طبعا خلى برشا خدمة كبيرة وصحيحة في حمام سوسة إلى حد الآن، يعني ما زالوا يلوجوا ربما على المدرب اللي نجم يعوض قيمة وليد مرابط في حمام سوسة. تحياتنا دونك للمدرب وليد مرابط. هتنخرجوا بالموسيقى وبعد نرجع في انطلاق الأشواط الشوط الثاني من لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي.
3: صلي زمان ما خجلتش من وحدي بتاعي.

0: الأربعة وتسعة وثلاثين دقيقة إذا نعود في راديو سبور، وأكيد مع انطلاق الشوط الثاني في لقاء الدورة الثمانية لكأس تونس بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. خلينا نعمل طلة على حسين حيدوري، فماش تغييرات في التشكيلات والأجواء في انطلاق الشوط الثاني؟ حسين مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بك جمال، تحيه لك وتحيه لكل مستمعنا الكرام اينما كانوا. لو ملعب المتلو تقلوا له منذ انطلاق الفتره الثانيه منذ البدايه عماد بن حسن حمراء البدا، فكان يسير السلطه لتغيير هجومي، يعني هو في الحقيقه مركز بمركز وبحثا ربما تنشيط الهجوم نجم المتلوي بحثا على التعديل في مرحله اولى، وفي المقابل مدرب الترجي الرياضي الفرنسي برانكو نيخ تقريبا حافظ على نفس التشكيله نبدا بها الفتره الاولى بعجاله، باش نعطيك تشكيلتي تذكير بتشكيلتي الفريقين امام ميميش ابراهيم كيتا ونضال العيفي حمزه جلاطي ياسين مرياح كوناتي حمد رفيع حسام تقاش رفي جبري كوسيل ابو عاليه جاك ديارة المتلوي حمزه بن شريفي وسام البحري فارس مسكين ياسين سلطاني كلا مكان رايد الفدع ومحمد دياني اسلام القاسمي شريف بوديان اريك كوسي ياسين بوخريس ونبيل سلاو حمزه منصري نذكر طاقم التحكيم يقودوا الحكم صادق التامل في الحقيقه قراراته صعيبه ما ثمش احتجاجات على قراراته في الفتره الاولى.
0: اداء ممتاز الى حد الان الحقيقه بدون
1: اداء ممتاز نعم
0: مسيطر على المباراه
1: وامتثال يعني بالضبط وامتثال من الفريقين، ولو انه في الحقيقه في بعض المرات يعني نعرف القانون واضح في المسك جمال تقريبا في مناسبتين كانت غاضة باعتبار المباراة ماشية ما فيها ضغط كبير كان مسك من سواء من هذا الجانب أو من ذاك يعني مسك من القميص واكتفى فقط بالقرار التدريب بالمخالفة ولم يشهر البطاقة الصفراء.
0: واضح، شكرا لك حسين. إذا واحد بلاش للترجي دائما مع دقيقتين في الشوط الثاني قدام نجم المتلوي في المتلوي في مسابقة الكأس، نحكيه على نهائي دوري أبطال إفريقيا ونوصلنا نيش في مباراة كبيرة
2: في الحقيقة مقابلة كبيرة، ولا عكس الشوط الأول سان داونز أخذ بزمام الأمور في الشوط الثاني هو الأخطر، زوز فرص كان قريب من خلالهم سان داونز أنه يضيف الهدف الثاني. نذكر النتيجة واحد بلاش موديبا في دقيقة 37 تكنوتي في اللحظات هذه كان فسخ هدف محقق لسان داونز يقعد السكور واحد بلاش، لكن الشوط الثاني بدأ بتأخير تقريبا أكثر من 10 دقائق. السبب هو أنه الفار ما خدمش بين الشوطين، الفار قص وكان الحكم جون جاك اندالا اعلن على وعيت للدو كابيتان ديكيب حريمات وايضا قائد فريق سان داونز واعلمهم انه الفار ما خدمش ونتوندون انه يرجع ويظهر لي رجع بكري شويه في بعض اللقطات، ما فهم حتى لقطه هي تقريبا استوجبت الرجوع للفار في الشوط الثاني. في انتظار ما تبقى من عمر هذه المقابله نذكر سكور 63 دقيقه لعب واحد بلاش لسان داونز قدام الجيش الملكي المغربي.
0: نحكي على المنتخب الوطني التونسي للواسطة للأصاغر اللي طبعا للأسف البارح انهزم قدام مصر 2-1 وبعد تعادله في المقابلة الأولى مع المغرب، المنتخب مطالب أنه يفوز قدام أثيوبيا. أعطينا التفاصيل متاع المجموعة وش عملت أثيوبيا البارح.
2: في الحقيقة منتخبنا صعب الأمور شوية خاصة كيف يقبل هدف ثاني البارح في الدقيقة 90 قدام المنتخب المصري 2-1 المقابلة هذه الجولة الثانية، والجولة الأولى تعادلنا فيها مع المنتخب المغربي البلد المنظم هدف مقابل هدف. البارح أثيوبيا خسرت قدام المغرب هدفين مقابل هدف، دونك الترتيب في المجموعة بتاعنا المغرب ومصر عندهم 4 نقاط، منتخبنا الوطني ونظيره الأثيوبي اللي باش يكون منافسنا نهار 19 مايو نهار 3/8 متاع الليل عندهم نقطة واحدة، صعبة الأمور. دونك منتخبنا إن شاء الله في صورة الانتصار على أثيوبيا يولي عنده 4 نقاط، وننتظر زادة المواجهة اللي باش تكون ما بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري، لأنه حتى في صورة التعادل فقط بين المغرب ومصر فإنه تونس هكا تنجم الترشحش للدور المقبل.
0: ولو أنه يلزم المنتخب يفوز علاش؟ لأنه ينجم يترشح كأفضل ثالث.
2: صحيح
0: كأفضل ثالث في لأنه فما إمكانية متاع أفضل ثالث، لكن ما تنجمش تترشح أفضل ثالث وانت خاسر المقابلة، يلزم تربح على الأقل مباراة. دونك كذلك علاش مباراتنا قدام أثيوبيا مهمة ومهمة جدا. في المقابل سان داونز ضيع زوز أهداف حاليا الحقيقة فريمون معناتها بكل سهولة وصل للمرمى متاع فريق الجيش الملكي المغربي، وكاد يسجل منع الجيش الملكي منذ لحظات في دقيقة من زوز أهداف كانوا محققين وجه لوجه مع حارس المغربي. دونك حد الآن 1-0 لسان داونز اللي يبقى فريق خطير وخطير جدا في السرعة في الهجوم في تبادل الكرة. يعني الحقيقة فريق ممتاز
2: بالفعل, وهو في الحقيقة كاردوزو بنسخة مغايرة, خاصة سان داونز كان عنده نقطة ضعف شوية في الدفاع, ونذكره حتى الفينال اللي خسره قدام بيراميدز المصري بتاع الشامبيونز ليج, لكن حاليا يقدم في مقابلة كبيرة شوط ثاني خاصة كبير برشا في انتظار مباراة العودة اللي بتكون نهار لحد الجاي اللي بتلعب في الرباط المغربية.
0: نمشيو لحسين الحيدوري, التوقيت وانتجا يا حسين.
1: سلسة منذ انطلاق المباراة الفترة الثانية بقي أسبقية للترجي الرياضي هدف مقابل صفر. نذكر جس فرق كل فريق قام بتغيير الدفاع, لكن خلال مكان السلطاني في تشكيلة نجم المتلوي وشهاب جبالي للتغيير الاضطراري, كوناتي كان خارج بداعي أليسان.
0: واضح, إذا نرجو أكيد بعد شوية للمقابلات. احنا مازلنا معكم مع الخمسة, يخلط علينا كل من توفيق زعبوب ومجدي الراجي, أكيد باش نحلوا برشا ملفات بما فيها ملف القائمة متاع المنتخب. باش يتدخل معنا زميلنا الإعلامي من إذاعة الشرق بباريس عبد السلام ضيف الله, ونحكيه على عدة مواضيع أخرى بما فيها كذلك أخبار النجم والاستقالات في الترجي.
2: فقط الجديد على حسب الصحافة المغربية, المقابلة متاع الجيش الملكي وسان داونز ستلعب توا رسميا تم الاتفاق على إكمالها دون تقنية فار في شوطها الثاني.
0: واضح.

Radio Sport.

0: قبل ما نكملوا نسمع الاغنيه هذه خلينا نطلع على المتلوي ناخذوا تغيير في النتيجه مره اخرى مع حسين الحيدوري ومن بعد نرجع لكم للموسيقى في انتظار استقبال توفيق زعبوب ومجدي الرجدي. حسين في المتلوي مرحبا بك.
1: الجمال ستغير النتيجه مع البطله دقيقه 58 اشرف الجبري يسجل الهدف الثاني للترجى الرياضي في الحقيقه بعد عمل كبير وبرشا ممتاز للتصرف من ديارة كان مهدته والجبري كان طليق مسجل الهدف قبله كانت محاوله كذلك للترجى الرياضي ما استغلش وهذه تسجيله الهدف الثالث الهدف الثالث وعلي خالد كل صفر من بعيد من ستة وجلس الاستجابة إلى ثلاثة أهداف مقابل
0: دخل الهدف. حسين مانيش نسمع فيك بالقدامة فهمت اللي فما هدف ثالث لو كنت وضحك
1: قلت لك الهدف الثالث جمال لكوسيل أبو عالية من جانب الترجي الرياضي بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة
0: دونك ثلاثة بلاش وكأنه الترجي حسم المباراة على حسب هكا دونك فما تغييرات صارت حسين لو كانت تعطينا التغييرات ولا لا؟
1: فما تغييرات اشرف الجبري كان خرج وخلى مكانه لهيثم هو كذلك ديارة دانوخ ذا مكان جاك ديارة ونذكر الجبالي كان مع بداية ما تعشى الثاني خذا مكان كوناتيل مصاب
0: دونك اذا ثلاثة بلاش للترجي قدام النجم المتلوي في مباراة الدور الثمنهائي لكأس تونس الهدف الثالث كسيلة أبو عالية هو اللي سجل الهدف الثالث الهدف الأول تقى حسام الجبري أشرف سجل الهدف الثاني وأبو عالية هو اللي سجل الهدف الثالث أكيد احنا بعد الأخبار نرجع مع التذكير أنه دائما سان داونز متقدم على الجيش الملكي المغربي واحد بلاش

0: الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل
4: مرحبا وسهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. فرق المراقبة الصحية تتمكن بالتنسيق مع فريق الحرس البلدي بالقيروان من حجز حوالي 850 كيلوغراما من الحلويات التقليدية شملت المقروض والغيبة، كانت محملة على متن سيارة خاصة في ظروف غير مستجيبة لشروط حفظ ونقل المواد الغذائية. وتبين خلال عملية المراقبة وجود إخلالات تتعلق بغياب شروط النظافة والتأشير القانوني، إلى جانب عدم توفر الوثائق التي تبين مصدر المنتوج ومسالك توزيعه، وهو ما استوجب حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبها. وفي ولاية زغوان تم حجز 731 كيلوغراما من الأجبان تتمثل في 250 قطعة إسطوانات الشكل، كانت محملة على متن شاحنة خفيفة معدة لنقل البضائع في ظروف غير صحية وغير مطابقة لشروط حفظ سلسلة التبريد. وقد تبين أثناء المعاينة أن جزءا من الكمية لا يزال في حالة تجميد، في حين تعرض الجزء الآخر لإزالة التجميد نتيجة النقل والخزن في ظروف غير ملائمة، وهو ما من شأن أن يؤثر على سلامة المنتوج ويعرض صحة المستهلك للخطر. وحدات الأبحاث العادية للحرس الوطني بصفاقس مدعومة بوحدات التدخل السريعة تتمكن من إلقاء القبض على 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و42 سنة من متسكني الجهة ينشطون في ترويج المخدرات حسب مصدر أمني مطلع. وأسفرت العملية عن حجز 4 أكياس بلاستيكية تحتوي على مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إلى جانب قطع متفاوتة الأحجام من مخدر القنب الهندي وسيارة ومبلغ مالي يناهز 65,000 دينار يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمضمون فيهم من أجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة حسب المصدر ذاته. بلدية حسب المصدر

0: بقاعة العمليات المركزية لبلدية سوسة بما يضمن المتابعة الحينية والتدخل السريع عند رصد المخالفات. عدد المنتفعين بخدمة قافلة صحية متعددة الاختصاصات بحسل فريد بالقسرين 300 مواطن إلى حدود الساعة 1 بعد الزوال. وأبرز رئيس دائرة الصحية بحسل فريد عماد مخلوف أن المعتمدية تعاني نقصا في عدد من الاختصاصات الطبية الحيوية بالنظر إلى بعدها الجغرافي وصعوبة تنقل المتساكنين نحو المؤسسات الصحية الكبرى، وهو ما يفسر الإقبال المكثف الذي شهدته القافلة منذ الساعات الأولى لانطلاقها. ثمن قوة الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جديدة في جنوب لبنان وشرق اليوم بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي رغم تمديد وقف إطلاق النار. وفي المقابل يواصل حزب الله الأعلن عن هجمات ضد جيش الاحتلال في جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة قائلا إنها تأتي ردا على انتهاكات الاحتلال للهدنة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيل
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس من المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: جوهر اف تندونس
3: برعايه مع اريدو. جات اللحظه باش انت تقول علق تو نكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: اريدو طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وإنما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقر طونطونس، وكما كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 10.5 مليون دولار أمريكي. شو الرقم هذا؟ الرقم هذا تعلن عليه أبل، وهو استثمار جديد ضمن خطتها لتعزيز المشاريع اللي تهم الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في الهند. تجي الخطوة هذه في إطار استراتيجية شركة الأبل باش توصل إلى الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2030. والهدف من عند أبل من خلال الاستثمار هذا هو تطوير أكثر من 150 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وهي قدرة تكفي لتزويد ما يقرب من 150 ألف دار بالطاقة سنويا. وتسعى الشركة إلى توسيع البنية التحتية للطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. هذا الكل باش يكون في وسط السوق الهندية. نعرفوا اللي كانوا أبل تتعاون في المبادرات هذه مع شركة كلين ماكس الهندية المتخصصة في الطاقات المتجددة، واللي سبق لها بشركة في مشروعات للطاقة الشمسية باش تخدم مكاتب ومتاجر أبل في الهند باستخدام طاقة نظيفة بنسبة 100%. شركة الأبل تكشف زادة كيف على استمرار جهودها البيئية عبر زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، يعني لبرودوي روسيكلي في الأجهزة متاحة، وتقول اللي كونوا 30% من المواد المستخدمة في منتوجاتها خلال عام 2026 باش تكون دي برودوي روسيكلي 100%، إلى جانب الاعتماد على الكوبالت المعاد تدويره في الباتري وتقليل استخدام البلاستيك خاصة في التغليف. هذا شو اللي عندنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس في لمن
2: جوهر اف تندونس
5: راديو سبور.

0: 13 دقيقة. تحية لكل السادة المستمعين وكذلك السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. طبعا 5:14 دقيقة، رحبوا بكل السادة المشاهدين اللي التحقوا بنا عبر جوهرة تي في داخل وخارج حدود الوطن، أهلا وسهلا بكم. مع قسم الرياضة حتى للسبعة، جزء أول كان خاص ببعض الأخبار ومتابعة مباراة النجم المتلوي والترجي اللي مازال فيها تقريب درجين، باش نعملوا طلة بعد شوية على ملعب المتلوي مع حسين الحدوري. وكذلك في الجزء هذا طبعا باش نتابعوا برشا أخبار أخرى وبرشا متابعات أخرى. نرحب بكامل الفريق. استفيق زعبو، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير لكل حضور استوديو، مساء الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في. بالمناسبة نحب نبارك للجمعية النسائية بسوسة من إحرازهم على بطولة تونس في الكبريات
0: كرة قدم
1: بيانسور. كرة قدم.
0: أختنا منير العروي.
1: أختنا منير العروي وكامل الطاقم الفني وكل اللي دارين. منير.
0: هاي تحية لأختنا منير.
1: دونك كل العاملين وكل المساعدين نقول لهم ألف مبروك. نباركوا لزيد الملعب السوسي اللي عمل إنجاز وصعد، فألف مبروك لكل أحباء الملعب السوسي، إطار فني، إدارة، والجماهير الكبيرة اللي حضرت. مشيت حضرت وكنت شاهد عيان على المباراة الأخيرة وعلى صعود حمام سوس الملعب السوسي.
0: ملعب السوسي.
1: وأخيرا يا جمال، كرة السلة بحمام سوسة دخلت على فريق كرة قدم وتصعد زادة كيف كيف للممتاز. فهنينا لفريق كرة السلة بحمام سوسة الصعود زادة كيف كيف للممتاز. فألف مبروك لكل الفرق اللي صعدت في الجهة وفي كل المناطق في الجمهورية التونسية. فألف مبروك اللي خدم واللي تعب القاء
0: واللي ملقاش لا يقل عام جي. مجدي الرازي، أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: مساء النور سي جمال، مساء النور كل حضور في البلاتو، مشاهدين جوهرة تي في، مستمعين جوهرة فام. كيف كيف نحب نضم صوتي سي توفيق، ما كنتش حاضر هنا وقت تكريم الأمل الرياضي بحمام سوسة. نحب نبارك لهم الصعود نتاعهم المستحق، صعود معناها الحقيقة كان معناها بجدارة، معناتها على كل المستويات، معناتها برافو ليهم، إن شاء الله قادم أفضل لما حمام سوسة في ربطة احترف الأولى. كيف كيف نحب نهني فريق الملعب السوسي، الفريق العريق اللي قعد مدة كبيرة معناها بعيد على الأضواء، نقولوا على الليك دو ولا الليك آن، إن شاء الله علاش لا بعد الصعود هذا يكونفيرمي روحه ويحط ليزومبرانت نتاعو في الليك دو وتجي الفرصه باش يرجع للرابطه الاولى. ما فما حد شيء صعيب على غرار برشا فرق اللي طلعت الرابطه محترف الاولى اول مره في تاريخها. واخر حاجه كيف كيف نحب نقول برافو للمدرب في اول تجربه لي على عباس على راس اداني نجم الساحلي، تحصل على البطوله اليوم حاجه باهيه ونتمنى له مستقبل باهي.
0: باهي يا سيدي، تهانينا لكل الناجحين والمتالقين. نهايه مباراه الدور النهائي ذهاب لدوري ابطال افريقيا بفوز سان داونز 1-0 قدام الجيش الملكي المغربي، يعني كل احتمالات ممكنه في لقاء العوده. ولو انه الحقيقه كان فما برشا اهداف، كان ينجم الجيش الملكي يسجل اكثر من هدف في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني زاد كان ينجم سان داونز يربح 3-4-0 لانه اكثر من اختراق واكثر من وجه لوجه وضعت فرص. اعتقد انه المجال مازال مفتوح في لقاء العوده، كل شيء ممكن في المغرب او في الرباط لمن سيفوز بدوري ابطال افريقيا لهذا الموسم. اكيد جماهير الجيش الملكي باش تكون بعد كبيره في لقاء العوده. نحكيو على المتلوي والترجي ونعمل طلع على حسين الحدوري في المتلوي. حسين مرحبا بك.
3: اهلا بك جمال، تحيه لك تحيه لضيوفك الكرام وكل مستمعينا اينما كانوا. نلعب في توقيت 40 دقيقه لعب في الفتره الثانيه، 85 دقيقه لعب في المباراه، 3-1 نجم المتلوي كان بدل الفارق عن طريق اسامه البحري. دقيقه 69 تسديده ارضيه كانت غلطه الحارس انا اللاعب يشكل الفارق 3-1 لصالح الترجي الرياضي امام النجم المتلوي في توقيت خلال 5 دقائق الاخيره من المباراه.
0: خلينا ناخذ تعليقكم على النتيجه على الاداء. نبدا بك سي توفيق. الترجي رابح 3-1 وطبعا مباراه كاس، ربما مباراه كاس، هل حسب رايك كنت تنتظر انه باش تكون النتيجه بالكيفيه هذه؟
1: لا، ما كنتش ننتظر باش
0: لانه البعض النتيجه ثقيله تصوروا باش تكون صعيبه المباراه او
1: لانه
0: حتى ربما النجم المتلوي نجم يكون يلعب اخر كامل حظوظه،
1: لانه عودنا
0: عادي يلعب ولكن
1: عودنا
0: الترجي افضل،
1: عودنا المتلوي اللي في ارضيه ميدان وما يساومش. والفريق ما خسر ولا مباراة السنة هذه على أرضية ميدانه. فكنا ننتظروا اللي الأداء متاعهم مش يكون أفضل من اللي شفناه اليوم، ولكن عنده عدة غيابات، اللي عنده زوز لاعبين عندهم بطاقات صفراء ثالثة أخذوها في آخر مباراة، وزاد كيف عنده زوز إصابات، فالفريق ماهوش مكتمل خاصة في الدفاع. ثاني شيء حسام طقاء فاجأ الجميع بالهدف اللي سجله بعد 30 ثانية.
0: بعثر الأوراق الكل
1: والحسابات الكل. 30 ثانية تدخل ماكش مركز، تقبل هدف بالشكل هذاك، انفراد على اليسار ورفع، وطقاء جاي من الخلف تصويبه ممتازة سجل بالهدف. وقتها واحد بلاش الدوت اللي كان في الترجي مشاء ولا اون كونفيونس، الملاعبين المتلوي اللي داخلين على اساس انهم مش يحاولوا يدافعوا ومش يحاولوا ما يقبلوش اهداف في البدايه، مش يجريوا بعد مباراه على طريقتهم ومتعودين بالشكل بالشيء هذا، يقاولوا روحهم منهزمين واحد بلاش. دونك وقتها بعدها شفت اني الترجي هذه معناها اونرو ليبر قاعد يلعب مرتاح، الضغوطات اللي كانت متسلطه على لاعبين تحسهم ليبري ملاعبيه دي كونتراكتي، ملاعبيه ما عادش الضغط لا المدرب فاهم انا موجود اللي معناها صار تمت اقالته، ف تم استدعاء المدير الفني مش يواصل مشوار
0: باركولي.
1: وتحس الملاعبيه كانهم معناها في فصحى، لنظرا زاد كيف اللي ما عادش فما مقاومه بخلاف الاجانب نتاع المتلوي اللي حاولوا مش يعملوا بعض اللمسات ولا محاولات في التهديف، وشفنا مسجلوا هدف نتاع التعادل ولكن تم يعني رفضوا لانه فما تسلل، بخلاف هذا بعض المحاولات ولكن غير كافيه مش توصل معناها تقلق دفاع ترجي. بعد تغييرات صارت اصابات والكل، ولكن برافو زادك كيف للحكم
0: حتى نرجو نحكي عليه
1: شو اسمه
0: السابق السابق ومن بعد نتيوحا
1: والمعينين اللي معه
2: كما قال سي توفيق. حتى حد الحقيقه ما كان يتوقع النتيجه هذه ساعه اليوم، خطر المباراه تاع النجم المتلاوي مع القروان كانت منقوصه من عدد العناصر، والمتلاوي ما خسر حتى ماتش على ارضيه ميدان، ومعناها مباراه كانت توحي باش تكون مباراه صعيبه على الفريقين الاثنين، اما ما كانش باش تكون بالسكور هذا. حاجه اخرى السقين نتاع الملاعبيه نتاع الترجي تحسها اليوم تحرت، يعني كانوا مكبلين، خلينا نقولوا بلغه الدارجه كانوا مكبلين من ماتشوات اخرى، من خرجت من الشامبيونز ليج ولعبت الماتشوات اللي في الشامبيونان نتاعها الكل، ما كانش فما اداء مقنع، وكانت فما بروتيرباسيون معناها في الروندمون، وكان فما معناها برشا ضغط. اليوم بعد ما البطوله تحسمت شو بقى الكوب، وبقى زاد كيف فما ريسبونسابيلتي اللي لابس مريول الترجي، راه مريول الترجي كبير اليوم اللي موجود، اذا زاد ما تمشيش مثلا تحارب على التيتر اللي مازال، معناتها الحقيقه معناها كل جوار هنا حطوه تحت المسؤوليه نتاعو. نشوفوا المباراه معناها اللونطا نتاعها كما قال صديق تقا اللي كان بعيد معناتها شويه على التشكيله، يسجلوا بعد الدعم في الشوط الثاني في دقيقتين زوز اهداف، معناها توحي انه الترجي مركز برشا على الماتش نتاعو وكان محضر مليح عكس نجم متلو.
0: إذا 3-1 لصالح الترجي قدام نجم المتلاوي. نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ومن بعد نرجو لنهاية المباراة ونحكيو على من ترشح، وكذلك نحوصلوا النتائج بصفة عامة.

0: 25 دقيقة إذا نعود في راديو سبور نهاية المقابلة في المتلوي. خلينا ناخذ حسين بسرعة يعطينا نهاية المباراة. حسين مرحبا بك.
1: بالفعل جمال نهاية المباراة من انتصار الترجي الرياضي التونسي ومروره نعم جمال
0: نسمع فيك تفضل.
1: نعم قلت نهاية المباراة بانتصار مستحق في الحقيقة للترجي الرياضي التونسي 3-1 والمرور إلى الدور المقبل دون عانة.
0: إذا الترجي يترشح إلى الدور القادم 3-1. نذكر بالأهداف حسام تقى، أشرف الجبري، وسجل هدف الثالث للترجي
2: بوعالية،
0: بينما ظل الفارق لنجم المتلوي. تعطيكم بعض الهدف شكون سجلوا لنجم المتلوي على كل 3-1 فوز الترجي وترشح. ناخذ معكم تعليق على هذا الترشح. دبيك مجدي، ترشح الترجي كيف شفتوا
3: الحقيقة؟ ترجي ترشح نتاعو
0: رائد الفدع هو اللي سجل المتلوي، واضح.
3: نعم خلينا نقولوا ترشح مستحق للترجي، واستفاقه بعد ما خسر قبل البطوله، استفاقه وتركيز تام على اللقب هذايا باش يخرج العام نتاعو ويمنع العام نتاعو. ترجي فريق القاب وعلى الاقل البطوله ما حسمهاش، مازالوا الكوب معناتها اليوم مش يلعب مع بوحجله في بوحجله، فريق الحقيقه فريق صعيب انا نقولها، معناها فريق بعث رياضي بوحجله على ارضيه ميدانه، فريق صعب المراس وشفناه معناها مستقبل سليمان كيفاش خرج من الكوب مع بوحجله في بوحجله، وكانت تكون حتى النتيجه عرض يعني. اليوم زاد كيف الترجي بالعرق نتاعو بالبوتنسيال اللي عنده باش يمشي باش يحاول يترشح ويوصل لدور نصف النهائي، وبعد ما زالت الرحله.
0: استفيق ترشح هذا ما كان صعب بالرغم اللي المعطيات الاوليه يعني كانت تقول المباراه تكون صعبه، ربما باش توصل حتى الحصص الاضافيه وغيرها، نظرا انه النجم المتلوي صعب الميراث على ارضيه ميدانه، نظرا كذلك انه الترجي في في في
2: احسن حالات
0: وكيف شفت
2: الترجي؟ لا صحيح كلامك، انا على الورق ولا كي من البارح تشوف الوضعيه نتاع زوج فرق تقول اللي مش تعدى سهل، ماتش صعيب، ولكن اللي اليوم كي شفنا على ارضيه الميدان الاداء نتاع الترجي الرياضي أنا مختلف تماما، تحسهم كما قلت لك ملاعبية ليبرين، ملاعبية لعبوا بدون حسابات، خاصة في الهجوم اليوم دانو قعد على البنك وبدا بالجابري، وشفنا وسط الميدان زادك كله زادك كيف تغير. فالمدير الفني الجديد هذا جديد القديم نتاع الترجي الرياضي عرف كيفاش يوظف الملاعبية وأعطاهم الحرية التامة مش يلعبوا بدون حسابات، ولكن اليوم ظهروا اللي سون كابابل مش يستغلوا اي خطا، استغلوا الاخطاء نتاع اللي قبلها نجم المتلوي وفازوا 3-1. ومشوار توا بدا في الكاس عنده بوحجله في بوحجله المباراه الجايه، معناها نجم نقولوا الطريق معناها مسهل للترجي الرياضي مش يوصل للدور النصف النهائي اذا كان ما تجيش مفاجاه من بوحجله.
0: طبعا نحكيه على المباراة هذه، ما يزمنا زادا نحكيه على التحكيم، التحكيم اللي زفر المباراة هذه الصادق السالمي وطاقم التحكيم اللي معاه. نعرف اللي صادق السالمي عنده مدة لأنه فما خلاف مع رئيس لجنة التحكيم وبعد
2: زفر في الدورة هو
0: اي بعد وخذا بعد
2: وزفر في الناسيونال زاد
0: دو ماتش اخرين في المستير، نرجع له لأنه هل كان قرار سائب ولا علاش، لأنه الحكم هذايا ضر والضر من خلال التحكيم التونسي. علاش؟ لأن الحكم هذا كان قبل ما جمال الحمودي يعني ياخذ هالقرارات هذية وتظهر الخلاف الموجود بيناته، وكان حكم دولي زفر في المقابلات على المستوى الافريقي، وكان مرشح حتى باش يمشي كاس العالم، كانوا معاه حكام اخرين راهو كان معاه طاقم تحكيم خليل حساني كان ديما معاه، وهيثم قراز هذاك حكم رابع، يعني تقريبا فما رباعي كان يمشي مع بعضه في كل مقابلات الافريقيه. وقت ضرب الحكم الرئيسي طبعا كلهم زاد الاخرين ضروا، وفما حتى حكم موجود في كاس العالم. دونك
2: والمشكل زاد مع كاتب العام تاع الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي قدم استقالته ومشى
0: جمال الحمودي، دونك هو اللي تحمل مسؤوليته في الجانب هذايا. الحكم اليوم حبينا نركزوا عليه، اليوم يعني كان قريب من كل اللقطات الحقيقه ما غير احتجاجات، وهذا هي الحاجه المهمه جدا، شفناش الاحتجاج لا من جانب النجم المتلوي ولا من جانب الترجي. شفنا الحكم واثق في قراراته، ما التجاش للفار حتى قرار، دونك برافو لصادق السالمي. وقت اللي يكون حكم يعني على البنك ويكون حكم يعني مبعد ويرجع ويقدم الأداء هذا وينجح المباراة إلى بر الأمان، أعتقد أنه يلزمنا نقولوا برافو.
2: أجمل.
0: وهنا خلينا نكمل استفيق، لأنه ثم حكام يزفروا كل جمعة، وكل جمعة يعمل كارث، كل جمعة يزفرها ويعمل لك كارث، وكل جمعة يعني يتسبب في تغيير نتيجة.
2: إذا مش في الفار راهو في التيران.
0: راهو في التيران. وفما قرارات يعني الحقيقة ما تضحك خذوها بعض الحكام اللي بما فيهم اللي الحكام هذوما سواديزون يعني شجعوا فيهم. اليوم هاو الخبرة متاع الحكام ظهر صدق السالمي يعني جاهز وأفضل، وحرام اللي صار معه، بصراحة حرام اللي صار معه. كان كنا نجمه كتحكيم تونسي نستفادوا من خبرة صدق السالمي، لأنه اليوم نجح في أداء المباراة. خلينا نختمه مع عند ماجي تعليق.
3: نعطيك مثال على صدق السالمي، ملاعبي بوتنسيال جاء مدرب ظلمه ما لعبوش تكه، جاء مدرب آخر ولا محاله ما تبدلش يوما خذا فرصته مرة أخرى ورش عنده. شوف احنا زوز حكام اللي كانوا نورات في تونس وكانوا هزين معناها في الكؤوس الافريقيه يشاركوا، عندك هيثم قيرات وعندك صدق السالمي، راهم دو بوتنسيال ما فيهمش نقاش. مش نحكيو اليوم على هيثم قيرات والناس كل تعرف اللي صار. اليوم صدق السالمي احسن مساج رجعوا، اول ما رجع ساعه شفناه تحط في مباريات راهي عاديه ما فيهاش شونجو ما فيها حتى، وحطوه في الدوم شيء لا ابليكي. انسان خدام وانسان عنده كاريزما وعنده بيرسوناليتي، اليوم ابدع في مباراة اللي كنا النجم برشا ناس تفتي تقول لك اليوم الاربيتر معناتها في امتحان كبير. زاد راهو اليوم الترجي خاسر البطوله باش تلعب على ماتش كوب مع المتلوي، المتلوي في بلادها ما تخسرش يعني مش سهله. اليوم كيحطوا صدق السالمي وباك الهدوء هذاك وباك مع القرارات الحكيمه اللي معناتها اللي ان شاء الله صدق السالمي يرجع حتى خير من قبل، وان شاء الله يكذب حتى اللي صار قبل والظلم اللي تعرض له مش باهي. اليوم جاوبه مع التيران واليوم اخذ حقه والحقيقه يستحق كل الشكر والتقدير.
0: استفيق عندك ما تعلق ولا لا؟ انت بكري شكرته ديجا
2: معناها. شوف وقت اللي انت قلت انا بدون كروت ومر غريك الفار مش موجوده، ما تعرف الكاس الفار ما فماش.
0: انا حكيت على الفار.
2: الفار مش موجوده ومر غريسا خرج الماتش نتاعو، تبقى الكاريزما نتاع الحكم وشخصيته تفرض على الناس كل الاحترام،
0: وهذا هو
2: سواء الترجي الرياضي او النجم المتلوي. وهيك اللي شفناه اليوم على ارضيه الميدان، انه القرارات يزفرها بريسك بالخبره نتاعو معناها بدون اطاله، خلى اللاعب يمشي في بعض الاوقات، اللي جاست نتاعو كلهم نتاع انسان يا ودي ما تنجمش تعدي عليه باللغه هذيك، دونك فايق بيك. وهذاك اللي خلى الملاعبين الكل يحترموا قراراته، والمباراه انتهت باجواء طيبه، والصادق خرج مباراته معاه لي دوز اسيستون اللي معاه شاكين في الجول اللي سجله المتلوي، ولكن طلع اوفسايد وسجلوا معناها فما تسلل في الهدف اللي سجلته المتلوي. بخلاف هذا مباراة عادية جدا تعدت في ظروف طيبة، فبون كونتينيسيون بالنسبة للسادة.
0: تشوف الحكام السواديزون اللي طالعين، فما بعض حكام يعني تحسوا حتى في مش ميلي بلاس،
2: لا لا
0: تحسوا
2: لا
0: مازال فركح مازال
2: صغير مازال صغير راهو اسمع
0: لازم برشا خدمة
2: راهو اسمع
0: وراهو استوفيق راهو باش اللي التكوين الحكم راهو يكون زاد من خلال مشاركاته الدولية. راهو اليوم المشاركات الدولية اللي تحرمنا منها احنا كحكام، تحرموا منها الحكام، راهو ذيك تأثر على التحكيم، لأنه الحكم وقت يشارك في كاس عالم ولا يشارك في كاس افريقيا راهو ياخذ الخبرة اللازمة. وقت يشارك زاد في المسابقات الافريقية مباريات في دوري ابطال افريقيا ولا في كاس الكاف راهو ياخذ معناتها قوة وياخذ ثقة، وهذاك الثقة ذيك يعني تولي ظاهرة في في في في إدارة المقابلات.
2: يا جماهير راهو في الزي نتاعو في لبسته في الوقف في الوقف في الوهر نتاعو راهو قبل احنا عشنا مع سعلي بن ناصر وقت اللي معنا سعلي كي كان يدخل ما تنجمش معناها تناقشوا ولا تهز عينيك فيه. علي الدريدي كان ما تنجمش تقرب له جمله الله يرحمه. سي العربي الوسلاتي سي معناها حمادي بركه معناها كانوا حكام راهو معناها شخصيه كبيره برشا ويفرضوا عليك الاحترام. ف هك علاش بعد ساعات الميساج يتعدى، وهك علاش هذوكم من المكونين زاد كيف تعدوا ووصلوا الميساج للجيل اللي بعد. فاعتقد ان شاء الله مازال صغير هو راهو مازال عنده
0: خمس سنين
2: اخرين، دونك اللي كابابل مش يعاود يخدم على روحه من جديد ويترانا سيريوزمون ويلي كابابل مش يرجع
0: ان شاء الله.
3: فما زمان بربي فيسا فما زاد حكم اخر معناتها كان قاب قوسين باش يكون من الحكام الكبار الحقيقه، بعد رجع عطاو فرصة وبعد يعدوه بعد ما يعطيهوش وراو معناها سيتان بوتنسيال. محمود قصيعة اللي نعطيك سكوب آخر آخر آخر مرة يمكن الأسبوع الفارط نداو له الحمودي لتونس ومشى قابلوا في مشاو الوزارة وكان موجود واستدعوه وباش يعطيوه فرصة في المستقبل باش يعاود كيما نقولوا احنا نعطيوه موتيفاسيون خاطر قاب قوسين شد خدمته في باله باش يعتزل ومازال صغير. دونك احنا حاجتنا بالحكام الشابين هذوما مع بالطبيعة يطوروا نفسهم أكثر.
0: دونك برافو للسادق السلمي على نجاحه في إدارة المباراة. وإحنا نرجع بعد شوية نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، نحكيه على القائمة خاصة كواليس الإعلان على القائمة. ينضم لنا بعد شوية زميلنا الإعلامي التونسي في إذاعة الشرق بباريس صديقنا عبد السلام ديفالله.

0: 5:43 دقيقة. إذا نعود في راديو سبور، تحية لكل السادة المستمعين والسادة المشاهدين اللي تابعوا فينا في تونس وخارج تونس طبعا، سواء من خلال جوهرة فام، من خلال كذلك اللايف ستريمينج، وإلا من خلال جوهرة تي في. ونوجه تحية خاصة لأصدقائنا اللي خارج حدود الوطن اللي عددهم كبير طبعا يتابعوا فينا. مش نحكيوا على المنتخب، مش نحكيوا على القائمة، القائمة اللي طبعا خرجت نهار الجمعة أو نهار الخميس، أمين نهار الخميس نهار الخميس، ولكن إلى حد الآن برشة تفاعلات وبرشة كواليس حول الاختيارات، وطبعا كل واحد قراءته في القائمة. هل وفق صبري اللموشي في اختيار القائمة أم لا؟ هل ظلم صبري اللموشي بعض اللاعبين أم لا؟ هل فاجأكم أسماء معينة في تواجدها؟ هل كان مقنع في الندوة الصحفية أم لا؟ الحقيقة برشة تفاعلات بما فيها صديقنا زميل عبد السلام ضيف الله، اللي الحقيقة تبعته في مواكبته عن بعد، لأنه موجود
1: في باريس.
0: وعبد السلام اليوم يعني في إذاعة الشرق بباريس، ولكن يتابع في كل أخبار، وكذلك عنده برامج رياضية متاعه اللي يتابع من خلالها كل الأخبار في الوطن العربي بما فيها تونس. وكان حكي على كواليس اللي متاع تقولش هذي عبد السلام موجود، هو الحقيقة هذيك هي الحقيقة. لكن خلينا نرحبوا بيستفيق زعبو،
1: والأخبار هذيك هي صحة،
0: أيوة هذيك هي
1: كواليس ما مش عند اللي
0: جي. مرحبا بكم وزوز،
1: شكرا.
2: نرحبوا به سي عبد السلام، قولوا لك وحشة
0: وابش نمشيوا له إلى باريس معنا مباشرة. عبد السلام ضيف الله. عبد السلام مساء الخير، أهلا وسهلا.
3: مساء الخير جمال لك ولكل مستمعيك الكرام، وطبعا التحية لضيوفك، وإن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله في صحة وسلام.
0: إن شاء الله أنت زادة تكون كالعادة ديما بسلام ومتألق. عبد السلام، إذا عبد السلام أنا طرحت السؤال هذا، خلينا نبدأ برأيك أنت طبعا، الأولاد نعرف رأيهم، هل كان موفق صبري اللموشي في الندوة الصحفية في اختيار اللاعبين؟ حسينا وكأنه فما شوية تذبذب، وحسينا وكأنه فما تردد، الوقت وخر، حب يعطينا رواية أخرى متاع فيلم، لكن ظهر بالكاشف أنه ثم لاعبين ما كانوش موجودين، وفي وقتها خذ قراره باش يعاود يرجعهم. تمام، لاعبية كان ينتظر في لاعب، وهل يعقل أنه ننتظر لاعب لآخر لحظة باش يقولنا أبوه لا راه اختار فريق، اختار عدم القدوم للمنتخب؟ دونك شنو رأيك عبد السلام؟
3: أنا أعتقد أنه الحق أن شعوري خيبة أمل كبيرة برشا بعد المؤتمر الصحفي لصبري اللموشي. خيبة أمل يعني من المدرب ذاته، خيبة أمل من الاختيارات، خيبة أمل من التردد، خيبة أمل من الرؤية، خيبة أمل من التراجع، لأنه تراجعنا برشا في المؤتمر الصحفي. أبدأ على مستوى الشكل جمال، أنه تأخير بساعة إلا ربع عن انطلاق الموعد، وهذا أعتبره خطأ كبير وكوجسيم جدا جدا. لا يمكن اليوم في 2026 وأنت تستعد لإعلان قائمة في حدث كبير ككأس العالم لكرة القدم، وأنت تتأخر في إعلان أو في الانطلاق في هذا المؤتمر الصحفي كل هذا الوقت. ثم التبرير الخاطئ، قال أنه هذا التأخير سببه الفيلم الوثائقي الدعائي للمنتخب التونسي، وأنا معلوماتي تؤكد وحتى بالمنطق يقول لا يمكن أن يتأخر إنجاز فيلم وثائقي إلى يوم المؤتمر الصحفي أو إلى يوم التقديم. الفيلم الوثائقي كان جاهزا منذ أكثر من أسبوع، وهذا منطقي جدا، ولا يمكن أن يتأخر لكل هذا الوقت. والحقيقة الثابتة، وربما أكدها دون أن يشعر وقالها دون أن يعلم صبري اللموشي، أنه بسبب اللخبطة في ملف لؤي بن فرحات. وهنا أسأل كيف في منتخب تونسي عريق وله يعني مشاركات عديدة وتاريخية في كأس العالم، على مستوى تاريخية، على مستوى أنه تحقيق أول انتصار في للعرب وللأفارقة في المونديال، وسنأتي إلى ما هو تاريخي مطلوب من المنتخب الوطني التونسي في المرحلة القادمة جمال. قلت كيف لمنتخب تونسي بهذه العراقة وبهذه القدرة التنظيمية، لنا مكاسب، كيف يمكن أن تنهار هذه المكاسب التنظيمية والإدارية في لحظة؟ يعني ملف لؤي بن فرحات، هذا الشبل 18 سنة، كيف له أن يترفع على منتخب تونس في كرة القدم، وكيف له أن يتعامل مع مدرب تونس بتلك الطريقة كما قال صبري اللموشي؟ كيف لوالده وكيف للاعب أن يغلق هاتفه في وجه ناخب تونس وهذا يمثل تونس ويمثل الجماهير التونسية؟ هذا يعكس أيضا نقطة ضعف كبيرة على مستوى التواصل. يعني المفروض أنه المدرب صبري لموش ومن معه تكون لهم التأكيدات الرسمية من كل لاعب يريد تمثيل تونس يعني في وقت مسبق قبل أسبوع قبل أسبوعين وتكون الموافقة ويكون المفروض جميع متحمس لهذه المشاركة في كأس العالم. هذه النقطة الأولى السلبية والتي ربما تعكس الكثير من التخبط والتي ربما هي جمال كشفت الحقائق المخيبة للأمال في هذا المؤتمر الصحفي وفي هذه الاختيارات جمال في قائمة مونديال 2026. وربما لك السؤال حتى نتفرع أكثر في النعم.
0: أرجع لك السؤال الثاني وهنا نوجه السؤال لستوفيق نربط مع عبد السلام دي فلة. هل كيفاش بالحق كيفاش احنا لاعب مش نعرفوه يعني قبل ثواني من انطلاق الصحفية موافق ولا مش موافق؟ خيمال الوش هزيته لكندا، علاش مشى لكندا؟ كان المفروض انه ملي مشى لكندا لاعب هذا اختار يعني بكل جوارح هو بكل يعني حب المنتخب وما عندوش يعني شك انه باش يكون، ولا اليوم شكون خلصنا عليه رحله لكندا لعب زوج
1: ماتشات ما كان لاعب اخر
0: واخذ لاعب اخر حرمنا لاعب اخر وفي الاخر
1: ما المفروض انه الناخب الوطني قبل ما يمشي للكندا تكون اجراءاته كلها خالصه تماما، يا معانا
0: مش تاع تجريب
1: يا معانا يا ماكش معانا، كان باش نهزوك راهو باش تواصل معانا وراهو باش نحذروك باش تمشي معانا لكاس العالم. اذا كان انت مازلت تخمم وتدود
0: والله
1: مش لا شنو تعطيك باكيت وهي برا نمشي معانا لكندا مش ترضيها عرفتك كيما كل الاولاد تشري له لعبه
0: اللي خايف منه وكانه ظهر انه هزوه لكندا في محاوله
1: ليقنعوا والده صحيح
0: في محاوله
1: اي هاو سيدي ما اقتنعش. دونك سي با كوم سا كون جير معناها ملاعبيه على الترونجي ولادنا بالطريقه هذه ونخليو روحنا لاخر لحظه مش بعد تخرج لنا الفيلم تاع انه ما التأخير هذاك الكل على خاطر معناها زاد معناها كذب كذبتين وهذا مش به ما هوش به. علاش تو عبد السلام ما قصرش معناها وضح لك الصوره تماما اللي صارت في يوم الواحد، ولكن خي صبري يخدم وحده ولا موشي مش عنده مساعدين وعنده مؤطرين معاه وعنده ناس اداره كامله مش شنو دورهم؟ ما مش كل واحد يكلفه بمهمه، شبيه السيد اللي مكلف بمهمة مش يمشي البن فرحات يقابل والده والكل يرجعنا بالحقيبة شفاه
0: خلاص
1: يا وي مرحبا بك يا نو تلقى الخير وربي يوجهك خير وما حناش مش نقف عليك انت ما وقفتش المنتخب ما وقفش على الملاعبية منها تعرف انت شكونهم. دونك مش هو زاد هذا يمشي لنا العصا في دينه وهي بشروطه الله أعلم ولا شنية شنو السبب. وزيد الطامرة كبرى اللي سمعنا اللي شوات كان منحي وكان بن فرحات في النص دونك نحب اني من خويا عبد السلام كان عنده المعلومه هذه زاد يحب ودي لو يوضح لي المعلومه هذه.
0: عبد السلام وكانه شوات خذا رجع للتشكيله وقت اللي جاء التليفون يظل وقال له لؤي ماني جاي.
3: هذه المعطيات اللي وصلتني رغم انه البعض حاول التشكيك فيها والبعض ربما حاول ربطها حتى بلاعب اخر، ولكن في انتظار ان اوضح اكثر اتعمق اكثر في التفاصيل ما يستشف وما يفهم من هذه الحركه ومما حصل في توفيق وجمال انه هناك حاله من الارتجال داخل المنتخب الوطني التونسي في هذه القائمه وفي هذه المرحله. ما هكذا تدار الامور، يعني هذا الحد الأدنى المطلوب على مستوى القيادة والتنظيم الإداري يعني وفشلنا فيه. يعني نمشيهم بعد للجانب الرياضي، اليوم أنت في رأس سوات حسب المعطيات اللي عندي يعني تمت إضافته في آخر لحظة. هناك من قال لي محتج قال لا إلياس سعد، يا خيبة المسعى إذا كان إلياس سعد العنصر الذي أكد أنه جدير باللعب مع المنتخب الوطني التونسي
0: مستحيل
3: وسوات لأنه كانت فما حجة حاضرة جاهزة للإبعاد وهي العركة مع توغاي، يعني حتى الحجة للتبرير الاستبعاد أنه العركة متاعه مع توغاي والحصول في نهاية مباراة الديربي الحاسم والفاصل. وبالتالي أنا بقدر نظر عن هذه الصغائر الأمور اللي هي تولي كبيرة برشا واللي هي تكشف كما نستشف وكما نفهم وكما نحلل عن وجود أزمة حقيقية في القيادة وأزمة حقيقية يعني في قيادة المنتخب في المستوى الحد الأدنى المطلوب، يعني في التعامل مع اللاعبين في إعداد القائمة. يا أخويا لؤي بن فرحات ما يحبش يجي يلقى الخير كما قال في توفيق، أما نحسم الأمور هذه من غادي لغادي قبل بأسبوع بأسبوعين نعمل تقييم نتحدث مع اللاعب كان فما إشكال لازم نتنقل له الألماني لوليد بي باش ما نكذبوش على رواحنا وفيه مستقبل عمره 18 سنة، ولكن إذا كان ما يحبش تونس وما يحبش يجي طوعية لتونس ما يخلينيش في موقف محرج كما حصل في المؤتمر الصحفي، ولكن ربما هي الصدف حتى نكتشف ربما نوع من الارتجال أو نوع من الضعف ومؤشرات للضعف في هذا المنتخب، للمنتخب في هذه المرحلة. وراه كي نقولوا الحقائق الناس لازم يفهموا اللي راه المنتخب للجميع وتونس للجميع، ولكل تونسي الحق باش يناقش ويخسر ويتكلم ويقول الحقيقة كما هي، لأن المنتخب ليس حكرا على أي إنسان، هو حق لكل التونسيين طبعا، دائما في إطار الاحترام وفي إطار التقييم المسؤول والمعالجة الوطنية بين ظفرين، لأنه كلنا نلتقي على حب تونس جمال.
0: وانا هنا مجدي باش نربط معاك زاد بسؤال وباش نقعدوا في نفس الكواليس، كواليس اخرى زاد تتحدث زاد على كونه حتى الخيارات نتاع حارس المرمى كان فيها وعليها، كان حارس اليوم ايمن دحمان اللي كان هو حارس اول للمنتخب تيله الفتره الفارطه ما كانش موجود، كان موجود بشير بن سعيد حارس الترجي، ولكن بشير بن سعيد بسبب الغيابات الاخيره والخطا اللي عمله في مقابل في الاصابه والخطا اللي عمله في مباراة دوري أبطال إفريقيا وقع زاد الاستغناء عليه ورجع أيمن دحمان. يعني الحقيقة فما عدم وضوح، وكأنه الصبر اللموشي مش ملم، ماهوش ملم بإمكانية اللاعبين اللي يلعبوا في البطولة، مش عارف علاش خلى روحه للمؤاخذات هذية. يعني هل يعقل أنه مدرب وطني لا خلى أحد ما يعرفش كل الحارس الأول الحارس الثاني الحارس الثالث
1: مدرب الحراس هو اللي ورطوش
0: مدرب حراس ورطو باهي.
2: خلنا انا نقول حاجه اخرى، انا نقول حاجه اخرى، انا نقول الملاعبيه اللي يلعبوا لبرا كان عنده فهم يد وعنده فهم ديسيزيون، والملاعبيه اللي في تونس فما شكون قاعد يدبر عليه؟ سهله برشا الحكايه، ما تصورش صبري لموش يعرف بطوله تونسيه بكدا ولا يعرف ملاعبيه بكدا. وحاجه اخرى، الحراس كلهم غلطوا راه بعد كندا كوارث، عملوا اغلاط تاع كوارث، ولنا كنا نقولوا اه هذا صبري بحسن ما فكلو حد، الشامخ ما فكلو حد، الفرحات ما فكلو حد. من بعد كي رجعت البطوله راهم كلهم غلطوا بدون استثناء، دحمان فرحاتي بنحسن الشامخ كلها غلطت. اما اليوم نتصور زاد المباراه الاخرانيه كانت زاد نقطه صفر كبيره بتاع النادي الافريقي، اليوم الشعب التونسي كل يكون زعلوني عنده مكان، فما ملاعب اخر عيط له اللي هو الشامخ رايد رايد الشامخ هكا رايد شيخاو
0: لاعب
2: الاتحاد المنسي لاعب المستير رايد شيخاو
1: اليوم وخذيره شي عمل
2: يا ودي اسمعني فما نقول لك حاجه سي جمال
1: 33 سنه
2: انا انا انا انا نشوف لي فما ظلم في صحف الليستا. علي معلول كان ينجم يكون انشوا هو ما قال بن حميد اي مدرب يتمناه يغدوا كي تلعب انت في الكوب دي مونت تاكل بونتو شكون ينجم يساعدك؟ علي معلول ينجم يساعدك هاتر جوار يدخل للوسط ونجم يعاونك في الوسط ونجم يمشي للفصل بلون فونسيف، نجم تز علي معلول وتنجم زاد تكرمه في نهايه مسيرته وعنده مكان. اليوم زاد نحكيه على المهاجم فراس شوات، فراس شوات احنا الناس كلها كما كنت تحكي انت ما كانش موجود فراس شوات. دونك بصراحه انا كنت متفائل من اللي جاء، قلت معناتها سيتان بروفيل تونسي صحيح اما سيتان بروفيل اترونجي تري بروفيسيونيل وعنده قرارات وعنده شخصيه والديسكور نتاعو الاولاني الشعب التونسي يقول قال اه هذا هو اللي يحكم فيه حد. اليوم نقطه استفهام كبيره ونحسها كاينه كعكه قاعده يقسموا فيها.
0: سي توفيق شلون قلت السكوب شو يقوله لك على
1: الحراس؟ مدرب الحراس ورطه اي
0: كلش ورطه
1: مرته لانه في الشواء نتاعو في اختيارات مدرب الحراس للحراس الموجودين في المنتخب كل مره معناها
0: يطلع وطلع
1: اي هذا بروفيل نتاع حارس ممتاز عنده في الكرة العالية يخرج لاخر يلعب على الخط لاخر يلعب سقيه بالقدا في الرولونس هذا معناته لين في الاخر هاك تشوف اش عمل عمل كارثة. دونك مش كان هذا كبر زيد نعطيك انا معناها ديلان براون من اثنين
2: ستة شهور ما لعبش
1: ستة شهور يا حبيبي ما لعبش وبعد جاي تقول لي والله
2: الجاهزية
1: الجاهزية البدنية لانه ما هو الكريتير اللي قال عنه قال لنا عليه انه الجاهزيه البدنيه والجاهزيه معناها انه
0: الذهنيه
1: وكذا مشارك في المباريات وكومبيتيتيف
0: هذا مش موجود
1: هذا في هذا مش موجود ولكن عنده ميزه اخرى انه السيد هذا قال لك يؤطر وباهي مع الجروب
0: علي معلول ما يأطرش
1: صحي جيناشي تو دونك فما ملاعبي زاد اخر اللي يلعب في وسط الميدان صديقه في ستاف تكنيك معاهم دونك زاد كيف كيف عاودوا جابوه ما عندنا ما لعبش معنا حتى ثلاثة ماتشات يا السيد اللي يلعب في الوسط شو اسمه هو
0: راني حذيره
1: راني خذيره
0: راني خذيره
1: اي قداش ماتش لعب معنا قداش لعب من ماتش معنا زوز ماتشات يقراوا في المونديال وفهم انت دونك هو الشيء اللي صار له قبل مع يوسف الزوي هذا يذكر بالخير توا قاعد هكا صاير
2: يعاود فيه. اخر كلمه بربي الارجنتين ميسي يلعب بالمشي، برتغال رونالدو يلعب بالمشي،
1: ناغاتومو ناغاتومو في اليابان
2: هذوما ما خافوش يلعبوا على
1: 38 سنه استدعاه
2: سي جمال
1: يبكي
0: الراجل وان كانتي في في المنتخب
2: الفرنسي يلعبوا هذوما سي جمال راهم ماشيين يلعبوا على التيتر مش ماشيين باش يترشحوا. احنا انا نشوفها اكبر ظلم علي معلول.
0: نرجع لعب سليم، عبد السلام زاد ما كانش مقنع حتى في بعض الاجابات نتاعو وقت لي مثلا بن حميده. احنا معنا حتى شيء كونتر بن حميده، ولكن الناس كل تعرف اللي بن حميده حتى جماهير الترجي انتقدته كثيرا في الاداء نتاعو، فما حتى جماهير طالبت انه ربما يعني خلي فرصه لغيره لانه فما برشا ملاعبيه في الجهه اليسرى. وقت لي شفنا الاجابه نتاع المدرب صبري اللموشي، يعني يا حاجتي يا هو يعني يفهم كرة أكثر من التوانسة الكل وأكثر من جماهير الترجي وأكثر من المدربين، يا إحنا ما نفهموش كرة. معناتها وقت لي يعني امتدح اللاعب هذايا ما نيش عارف هذا سياق، هل كان سياق مورال ولا سياق متاع مدرب غير ملم ربما بيئتي. نسخة بن حميدة في الفترة الأخيرة من أضعف النسخ للاعب هذا، تراجع بشكل
3: جمال مع تقديرنا البن حميدة كلاعب.
0: أي
3: لا لا جمال جس باش خاطر بجريون شيني معنا في الكلام. مع تقديرنا قلت البن حميدة كلاعب يعني على المستوى التكتيكي وعلى مستوى الانضباط، يعني حسب المعطيات اللي عندي يعني الملاعب منضبط وينسجم مع الاختيارات وعنده مستوى معرفي. سي توفيق نجم يفهمني في النقطة هذه باش يفهم لي كونسيني تعليمات المدرب، ولكن هذا حد غادي. اما صبري لموش يقول كل مدرب يحلم به، معاش نحكي على روبرتو كارلوس انا
0: صحيح. ولا هذا هي
3: هوني هوني انا سالت شكون وهني جايك، يعني هل انه اليوم بن حميده مع تقديري ليه افضل من علي معلول ملك الحلول؟ هل انه بن حميده على مستوى الارقام افضل من اسامه سيلي لاعب النادي الافريقي بطل تونس وصاحب التمريرات الحاسمه وسجل اهداف؟ انا اسال هل هو افضل؟ ابدا لا مش افضل. انا سالت شكون في موضوع الكعكه، كعكه منحها الفيفا احد المسؤولين الكبار في الجامعه التونسيه لكره القدم، قال لي لو كانت كعكة

0: هذا عنده مقابلتين من اللي رجع، وعمره ما كان مؤثر في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، وتابعناه يعني كان متذبذب ولا يملك الشخصية وغير قادر على التأثير في المجموعة، ولم يكن مردود مؤثر في يوم ما مع المنتخب الوطني التونسي. الحق يعني هذه الكلمة اللي قالها على بن حميدة انه اي مدرب يحلم به، انا هوني نسميه فشل اتصالي، او ربما كشف لنا حقيقة هذا المدرب صبر اللاموشي. أنا الكلام الأصداء يعني تسمع جعجعة ولا ترى طحين، يعني يظهر لي جاي الرجل يتكلم برشا والفعل يجيبه ربي. أنا شيء مؤسف، لأنه مثل ما ذكر مجدي يعني في الأول في تعليقه، كنا توسمنا خير في المؤتمر الصحفي، وأنا أصلا كنت بعد ما شفت المؤتمر ذاك كنت اعتذرت، لأنه عملت فيديو وحكيت قلت لا مرحبا ولا أهلا وسهلا بصبر اللاموشي على خلفية ما حدث في مع المنتخب الوطني التونسي والمدرب يوسف الزواوي، وكأني كنت مقتنع برواية صبر اللاموشي، وهذا لا أنكره. ولكن اليوم الأفعال لا لا لا، اليوم الوضع صعب، اليوم الحقائق توجع برشا جمال، لأنه فشل على مستوى التواصل، فشل على مستوى اختيار اللاعبين، وفما كعكة زادة فمليون كل يقول لا يا سيدي. اليوم هو تحدث على أنه الدور الاجتماعي للمنتخب، لا يا حبيبي، أنت دورك رياضي، أنت دورك تقود الجانب الرياضي في المنتخب، كعكة الفيفا يا سيدي. نتفهم أنه نلقاو حل باش جمعياتنا تستفيد أكثر ما يمكن من منحة الفيفا، ولكن لا يجب أن تكون على مستوى الاختيارات الحقيقية وعلى مستوى يعني اعطاء حقوق الناس، يعني اللاعبين اللي عندهم جدارة باش يكونوا في المنتخب الوطني التونسي. علي معلول قام من قامات كرة القدم التونسية وسيذكره التاريخ معنا طويلا، كيف معنا لا نكرمه يعني في المنتخب الوطني؟ تكريم مستحق وليس مزية، لان علاش وقت نحكي هكا سي توفيق، نلقى انا الياس الغربي اللي مش يلعب مع احترامي لموهبته، واللي ربما عجبني في فترة فترات صبر اللاموشي قال ان المنتخب لازم يعاون، وانا اتبنى هذه الفكرة من وقت طويل، ان المنتخب في بعض الاحيان كي ملاعب يلقى مشاكل في جمعيته لازم المنتخب يعاون ويدز معاه. ولكن صبر الياس الغربي عنده اسابيع واسابيع لا يلعب مع اوكسبورغ، يعني عاطل عن النشاط، كيف انا ندز مع الياس الغربي وما ندزش مع علي معلول اللي هو ينجم يوفر لك حلول في الدفاع وفي وسط الميدان وفي قيادة المجموعة؟ وبربي جمال مضبية إذا كان بعد نرش الكوندكتور نتاعك فيه، ولكن مضبية نحكيه على المشروع الرياضي، شنو طالبين من المنتخب في المونديال، وشنو المطلوب من المنتخب في المرحلة هذه على المستوى القريب؟
1: وهذا اللي باش نمشي له ديريكت، لانه هذا اللي باش نختم به، باش نربط ربما بين بزوز نقاط. باش نربط اول حاجه، هل نستبشر خيرا بمشاركه المنتخب، والا يعني بدينا نخافوا وبدينا يعني هكا نوع من التفاؤل اللي كان كبير وقت جاء صبري اللاموشي في الندوه الصحفيه الاولى، شفنا بعض المعطيات الايجابيه في المقابلات الوديه في كندا، قلنا بوتيتر باها ونبنيوا عليها وغيرها، وكأن اليوم الفنيين الكل بداوا يحسوا اللي المدرب مش عارف شنو يعمل، وماهوش واضح في خياراته، ومش عارف حتى شنو الطريقة اللي باش يلعب بها، وهذا طبعا يخوف، لأنه باش نلعبوا منتخبات كبيرة. اقعدوا معايا نرجع بعد البيب طبعا نختموا بالملف هذا. جوهرة
2: بوبليسيتي. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي، تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلت.

0: عالمك.
1: خلنا نرجع استفيق وسؤالي واضح بعد. هل يعني اتفق لدين قص؟ هل يعني عندنا مشروع واضح في مع المدرب صابر اللموشي في المنتخب في كاس العالم وبعد كاس العالم؟ شوفوا اللي ستبع
2: شوف يا جماعه
1: حتى المشروع ايش يقول لك؟ المشروع يقول لك انا عم اخذ عميد دوكش نحضر فريق. هل تحس انت فما موجود تفكير هذا ولا لا؟
2: ما عليها كلمه مشروع ديما عندنا مده واحنا نحكيوا فيه مشروع رياضي ومشروع في النادي الفلاني ومشروع في المنتخب فريتش مشروع انت نجحته في العشر سنين الاخرين من ما فهم حتى مشروع نجح وبالدليل فكل عمل وكل مجتهد ديما له نصيب والفشل والاخفاخ زاد كيف كيف عنده نسبة معينة تبقى احنا ديما نتوسم خير في المجموعة هذه اللي سي القرار اتخذ يمكن الله اللي يقدر في صورة ما ينصاب أي لاعب يمكن يقع تغييره بخلاف هذا رأي هذه المجموعة اللي تم اختيارها ومش تمشي لأمريكا نلعبوا في طحنا في مجموعة قوية جدا ومستحيل من مستحيلات أنه نجيبوا فيها 6 نقاط الكرة تقدم داكوردو ما هيش علم صحيح ولكن كي تشوف هولندا وتشوف اليابان هذو مزوز
1: والسويد
2: خليه
1: والسويد
2: خليه بعد أما هذو مزوز ديجا من الصعب دونك التفكير وين يكون؟ هل المجموعة هذه مش تمشي الكأس العالم مش تقدم وجه مشرف إذا كان خذينا 4 نقاط وهو أمر صعب إذا خذينا 3 نقاط يمكن ندخلوا شيء كأحسن ثالث ولكن اللي ما بعد كأس العالم هو اللي يهمني
1: لا هذا هو
2: كيفاش مش نحذره كأس أفريقيا لعنا مدة موصلناش للدور نصف نهائي دونك إذا كان مجموعتك هذه اللي مشيت بها الكأس العالم فلاعبين مش تواصل به إلى ما بعد كأس العالم وتطعمهم بلاعبين أخرين شبان اللي مش تحاول اللوساتور معروفة ولكن أنا بعد ساعات تنجكت دي جون بشوية بشوية لين تولي لوساتور ونعرفوا اللي مستقبلنا واضح القدام تشوف المغرب تشوف الجزائر قدامنا تشوف مصر اللي ربحتنا في الكادي البارح 2-1 وتشوف احنا وين دونك علاش قولك التوجه متاعو مشني الجلسة اللي عملها مع رئيس الجامعة والمساعدين متاعو في الجامعة التونسية لكرة القدم أكيد راهو فرضوا عليه خيارات ولكن هو زاد كيف كيف كي نسمعوا في أول مؤتمر صحفي إيش قال لنا قال راهو عندي بروجي سطرت عليه أنا البروجي هاو البروجي بين من عنوانه من أول اختبار
1: مجدي فما بروجي
3: فماش حتى بروجي فماش هادي مدرب هاو نقول لك حاجة بعد كوب دي مود مش يتنح هاني أنا على ضمانتي قولي لك ما يقعدش
2: هذه صعيب شوي
3: هاني قول لك ما يقعدش ولا في حالة واحدة استوفيق
2: اللي هي
3: إذا مرينا أكاهو.
2: في صورة ما
3: والله في صورة ما مريناش ولا لا يقعدها احنا راهو ادي يقول لك حاجه
2: قرار جريء هذا
3: احنا عندنا جمهور ممكن ساعات اقوى من الاداره جمهور
2: في فيسبوك اقوى من الادارات
3: اقوى منهم انا تو المدربين تتنحى بالفيسبوك
2: صحيح موجود
3: انا اقول لك علاش قلت هكا مش نحكي فنيا راهو نحكي على الكومبورتمون تاع المدرب اللي ما فهمنا شيء بصراحه
2: منه يحبوه الملاعبين في بالهم الملاعبين
3: هذي ملعبية عاملين مزية لبسين مريولك بناسيونال وما يلعب شو يلعب غيره سي توفيق أما فما فكرة
2: أجواء طيبة قلب
3: أما فما أفكار هنا اليوم غراش مراش صبري لموشي أنه مشروع متعارك بناسيونال
1: حس خل نسهل عب سليم عب سليم هل يعني المشروع هذي اللي حكي عليه موجود وهل ينجم يظهر يعني بصماته في كاس العالم وهل أنه تفائل بمنتخب عتيد أخويا بركشي هو يفهم كرة أكثر من الناس كل ربما ويرى أنه قادر أنه يصنع منتخب لليوم وغدا وللمستقبل شو رأيك؟
4: أنا رأيي أولا إحنا في المونديال نلوجوا على التأهل للدور الثاني لأول مرة يعني يلتوى الحلم هذا اللي حققناه
1: صحيح
4: إحنا في مجموعة حديدية في السويد واليابان وهولندا يعني مجموعة نارية اللي فهمته أنا من خلال تبرير عدم استدعاء أفضل لاعب مدافع أيمن في البطولة والجناح الطائر واللي اتفقوا عليه الناس الكل اللي هو الزعلوني تاع نادي الإفريقي ما يعيطلوش ويعيط لأنه فات يلعب في درجة ثانية في السويد ويعيط ليان فاليري ربما يان فاليري وأنه فات وهناك كلام سمعته على أساس أنه عندهم أدوار دفاعية والمنتخب في حاجة إلى لاعبين يقومون بالأدوار الدفاعية لأنه في مجموعة حديدية وكأنه نفهم الكلام هذا أنه ماشيين باش ما نخسروش والحال أنه الحد الأدنى المطلوب على

0: اقل انك تحقق 3 نقاط باش تمشي للدور الثاني، تنتظر اذا كان تمشي معاك الامور مقارنه بالنتائج الاخرى. اليوم على مستوى المشروع الرياضي في المونديال احنا ما لا توجد مؤشرات انه قادرين على تحقيق المرور للدور الثاني لاول مره في تاريخ مشاركه تونس. اكثر من هذا يا جمال، انا في اعتقادي المشروع الحقيقي للمنتخب الوطني التونسي بعد خيبه الكان نتاع المغرب، وكنت شاهد عيان على كل التفاصيل وعلى الاداء نتاع المنتخب، انه بدينا وغيرنا المدرب على اساس انه قبل ايام او قبل اشهر من المونديال، رغم انه هو من قاد المنتخب.
1: هذا هو الهدف المعلن، هذا
0: هذا لانه هو قاد سامي طرابلسي، قاد المنتخب لنهايه كاس العالم. يبدو انهم فشل رياضيا سامي طرابلسي ورياضيا فعلا فشلنا. انا اليوم المشروع الحقيقي يا جمال بالنسبه للمنتخب الوطني تونس حتكونوا واضحين، هو كان 2027 لانه هي غدوه الكان نتاع 2027. علاش نقول المشروع الحقيقي هو الكان؟ لانه بالمونديال للاسف سامحوني في الكلمه باش نقولها، احنا بالمونديال لازمنا نحضروا الكان نتاع 2027 لانه ما عدناش القدره باش نجاريو السياد واليابان وهولندا. هذا نقولوا مش استصغار، ولكن هذه هي الحقيقة. وبالتالي أنا كان من المفروض أنه مشروعنا الحقيقي، كان نحكي على مشروع لأنه كما قال في توفيق نسطر عليها كلمة كبيرة كلمة مشروع، مشروع الحقيقي أنك تنجح في إفريقيا، أنك أنت تكون توصل لكاريداس وتقنع الناس
1: إفريقيا بكأس العالم.
0: اي صحيح، لان باش خنمشاني جمال جد في الفكره اخويا، لانه كي تنجح افريقيا معناتها تنجح باش تمشي لكاس العالم في المغرب واسبانيا والبرتغال. علاش نقول تنجح في باش تمشي للمغرب وللمونديال كل في كل دوره؟ لانه احنا الميزانيه الرئيسيه للجامعه التونسيه لكره القدم هي من العوائد تاع المشاركه في المونديال، وبالتالي على المستوى الاستراتيجي مشروعك لازم يكون مبني على النقاط هذوما. اليوم انا مراش انه الفكره واضحه انه قاعدين نحضروا في المشروع نتاع المشروع الافريقي، قوتك في افريقيا، نجاحك لازم يكون في افريقيا. في المونديال ما زلنا بعاد، ما عندناش القدره باش نمشيو القدام حتى على مستوى المرحلي، نبداو درجه بدرجه. درجتك الاولى هي افريقيا، لانه كي تنجح افريقيا انت باش عباره تضرب عصفورين بحجره واحده، تنجح افريقيا وتكون قادر وقادر اليوم ولا كي ترشحوا 9 منتخبات من القاره الافريقيه قادر ولازمك تمشي في العالم معنا في كل دورة. وبالتالي أنا هوني المؤسف أنه ما فماش رؤية، ما استفدناش من أخطاء الكان في الأخيرة، ولا بدينا نحضر ولا عدنا مؤشرات جيدة للمونديال القادم، ولا بدينا نخمموا على المستوى القريب كان 2027 اللي هي على الأبواب، يعني تقريبا عام وشهر تقريبا ما زال يوصلنا على الكان هذايا. وتحضير البطولات الكبيرة هذه في توفيق ومجدي راهو يلزموا برشا وقت ورؤية واضحة للتحضير. ما أفضلش من كأس العالم مدة شهرين ملعبين نجم يكونوا على ذمة المدرب. أفضل تحضير كان في اعتقادي يكون في المرحلة هذه بعناصر يكون عليها إجماع، لأن التونسي يفهم الكرة والتونسي غير غبي، والتونسي راهو يفهم في التفاصيل ويفهم حتى في تفاصيل التفاصيل. خليني نكون دقيق في الكلام، لأنه الشارع والناس تحكي على تفاصيل أخرى ربما المجال لا يسمح لنا أنه نتحدث عنها، ولكن الحقيقة اليوم لازم نكون واضحين مع الناس اللي تفهم في الكرة، المدربين الإعلاميين، الناس اللي عندها تجربة والناس تسمعها وتقرأ لهم، الشارع الرياضي يقرأ لهم ويقدرهم ويحترمهم. وبالتالي لازم على المكتب الجامعي اليوم ما زال عنده الوقت لتصحيح المسار، وأنا أضم صوتي لمجدي أنه إذا المنتخب لا يمر إلى الدور الثاني وإذا وبالتالي يعني الفشل، وبالتالي أنا نعتقد أنه صبر اللاموشي لن يكون قادرا على البقاء ولن يكون قادرا على المواصلة. يعني نهيك يعني إحنا في توفيق أنه المنتخب يبحث عن حاضنة جماهيرية، أنت تجي الأحسن فريق تنافس البطولة وتنحيله أفضل لاعب، الغضب بتاع جماهير النادي. أنت كنت تنجم مهيش مزية، كنت نجم تربح اللاعب وتربح الجماهير وتربح قاعدة جماهيرية. باش تفهم انه المؤشرات سلبية للأسف قعدنا نناقشوا في الحكاية هذه كما كل دورة نقعدوا نناقشوا في الجوانب الهامشية أنا نسميها، لأنه مفروض نقاشنا جمال. أنا كنت نتمنى نحكي على تونس وعلى قدرتنا على النجاح والعناصر اللي باش تخلينا ننجحوا في المونديال، مش للأسف نعاودوا نحكيوا على التنظيم وعلى المدرب، هل هو رجل المرحلة أو لا، أو إنه المشروع الرياضي شنو. يا اخي رانا في 2026 التو ما نعرفوش نعملوا مشروع رياضي، ما نعرفوش شنو يستنى فينا. يا اخي ما قيمناش الكان شنو اللي كنا شنو كان فيها حال المنتخب، مش نقعدوا كل مره
2: التو نستناو في التقييم.
1: للأسف.
0: والله غريبة، والله غريبة. أنا تعاد يوجعني، علاش قلت في البداية الكلام جمال، نحس بخيبة، خيبة أمل. كبرنا وعشنا برشا مع المنتخب ومع كرة القدم التونسية، ونحبوا الراو فرحة، ونحبوا الراو حاجة موزونة، ونحبوا منتخب يملى العين، ونحبوا قيادة بتاع منتخب وإدارة تملى العين، ونحس رواحنا يعني نخمموا الحاجات الباهية وفي النتائج، مش نقعدوا نلوجوا وعلى شهادي وشنوري ما صار شوية الأجراءات التنظيمية. لا تراجعنا برشا هكا هكا راهو مش معقول، راهو نجموا نتكلموا الغدوة وهما ينجموا يكملوا يواصلوا كما هما، ولكن في النهاية باش نعاودوا انتاج نفس المشاكل ونفس الخيبات.
1: وانا باش نختم سؤال ليك سي توفيق وعبد السلام، طبعا نقعد معايا جوست نسمعوا إجابة سي توفيق. سي توفيق كي تشوف المدرب من خياراته، يعني نرجع للجانب الفني، تفهم المدرب هذا كيفاش باش يلعب؟ طيب فهم مدربين التصور نتاعهم واضح، يلعب لك بثلاثه في الدفاع، يلعب لك 4-4-2، يلعب لك اللي عمل لك على خط الوسط، يعني من صبري لموشي وضحت الرؤيه تنجم تفهمه بخياراته.
2: انت يرجع توا للكونفرنس دو بريس تاع دي ديشون الجمعه هذه،
1: هذا واضح
2: واضح، وقال لك هاو كاش عندي في الدفاع، وباميكانو ساليبا في اللاكس من الاول، وقال لك عندي شكون في الهجوم، وعندي ديمبلي وين باش نحطه، و و و معناته من الاول عنده الخيارات نتاعو، معناها
1: باني عليها
2: كاباركا،
1: باني عليها
2: وباني عليها خطه اللعب نتاعو. باه المنتخب الاسباني نفس الشيء، زاد كيف كيف لافوينتي عمل زاد كونفرنس دو بريس وهبط التشكيله وحط زاد المراكز، وتعرف تو كان تقرا الليستا وتعرف التشكيله نتاع المنتخب الاسباني. احنا لا مازلنا ونتاتون، تو مش يلعب مع بلجيكا ومش يلعب مع
1: النمسا
2: وعلى ضوء هذايا تو نشوفوا، لانه ما يغركش النتيجه اللي عملناها مع كندا ومع مع هايتي،
1: ولا خلناهم البدايه
2: تو. دونك عندك الحسم قرب، مش ترى منتخب بلجيكا اللي فيه العناصر
1: عندها خبره
2: كامله، وزاد كيف كيف مش ترى فريق النمسا، ومش تشوف احنا وين مقارنه بالشيء اسكو جاهزين حاضرين ولا مازلنا بعد. ولكن يا جمال شوف، بقات على نظرته على
1: بسرعه،
2: ما عادش عندك وقت. شوف مهما يكون تو
1: لا هذاك متاكدين،
2: لا انا احس سلامه في الصدور، كلمه اللي قال عبد السلام تو فريمون تعني لك الكثير. يقول لك معناها وخرنا برشا، علاش وخرنا اخويا عبد السلام؟ خاطر ما فماش لي كومبيتونس اللي من المفروض كل واحد يكون كومبيتون، راهو عندنا الكفاءات، مش كل واحد تحطه في مكانه، راهو ننجحوا نجموا نعملوا بروجي. تبقى لي كومبيتون الكل قاعدين بعاد، يبعدوا فيهم في القهاوي في الوتله بعاد، ولكن اللي قاعدين يسيروا مالوريزمون ما همش دي كومبيتون، وهاو لا بروف، وهاك تشوف، ومازلنا باش نشوفوا غرائب اخرى.
1: حبيت نشكر عبد السلام ضيف الله. عبد السلام شكرا على التحليل معنا، اكيد نتقابلوا معك في مواعيد جايه، وكنت سعيد برشا بالتدخل معنا وخاصه بالعمق هذا في التحليل. شكرا لك يا عبد السلام.
0: شكرا جمال، ويسعدني دائما التدخل معك، شكرا على اتاحه الفرصه، شكرا في توفيق، شكرا لمجدي، وان شاء الله ان شاء الله ديما انا ديما صحيح بمرارة وحتى متغشين، ولكن ديما نحبوا تونس في العلالي، نحبوا ديما بلادنا خاصة جمال، ولكن نحسها أكثر توا في الغربة. ولكن معناها مبابية تونس عالية، ومعناها يكذب عليك، راه وكرك وكرك وبلادك وبلادك ودربوك ودربوك، راه يكذب عليك، تونس راه، وتونس نحبوها.
1: يا عبد السلام، والتأكيد راه هذا كلامك أكيد الناس الكل حاسة به، وخاصة اللي عايشين برا. شوف المقابلات اللي تتلعب وك باشتراك كونتر بلجيكا وكونتر النمسا، باش تشوف الجمهور الحقيقي نتاع المنتخب، لانه للاسف في رادس وفي تونس عندنا جماهير نتاع نوادي، اما البرة جماهير نتاع منتخب.
0: نزيدك حاجه، لانه في الغربه كنت نحكي على الغربه، كل حاجه تشم فيها ريحه تونس الناس تمشي لها، توانسه يمشيوا لها.
1: صحيح.
0: راهي شوف انا نقول يا خويا حبوا تونس وكهوي
1: واضح. شكرا لك عبد السلام، يعطيك الصحة على التحليل هذا. وعندنا زوج صواب ربي مين كان عديوهم، هاو خونا روف زاد يتفرج علينا من الكود دازير، زاد هاو قدامكم يوجه لكم التحية.
2: بارك الله فيك سي روف، ديما متابع وفيرة
1: في الحصة، زاد أكيد
2: يعطي الصحة،
1: هو مواطن مقيم البرة، زاد أكيد مع نفس الشعور اللي حكى به عبد السلام.
2: هو عندنا باش يجيب لنا معد ذهني للمنتخب،
1: هو باش يجيب معد ذهني
2: إن شاء الله، خاطر ماك تعرف المنتخب الوحيد اللي ما عندوش معد بدني.
1: لازم يجيب معد ذهني للبرنامج.
2: علاش؟
1: هاي الصورة هذه يا سيدي، صور من بعثنا في المتابعة صديقنا رؤوف التومي. تحياتي، بعد شوية نكملوا في بقية الفقرات، تقعدوا معنا مازلنا معكم.

0: 27 دقيقة نحكيو على النجم الرياضي الساحلي ونحكيو على آخر أخبار النجم. برشا حديث حول الجلسة العامة الانتخابية القادمة يوم 6 جوان. طبعا برشا حديث هل أنه حقا يعني بشكون جلسة يعني خلينا نقوله هامة وفيها الحلول ويتقدموا فيها قائمة ولا برشا حديث برشا الناس تحكي على برشا أسماء مرشحة بما فيها طبعا شفنا فيديو عملوا الكريم العكروت طبعا وحكى فيه على كونه الوضع صعب في النجم الساحلي وذكر أنه زاد فما أسماء بما فيها سامي السعيدي وطبعا وقائمة يعني حاضرة لأنها تقدم ترشح. شنو رأيك توفيق زعبو في الوضع وفي المشاورات اللي قاعده تصير؟ هل مطلع انت على بعض الخبر؟
1: اي حاجه تو تكون فيها معناها مصلحه النجم الرياضي الساحلي وفيها معناها خطوات
0: فيها بوادر نتاع حلول.
1: صحيت
0: مرحبا.
1: خطوات الى ايجاد حلول سواء في ايجاد هيئه مديره ورئيس والناحيه الماديه اللي هي هامه جدا لانه الوضع نتاع النجم الساحلي مش اليوم نحكيو فيه هذا قلناه من في السابق ولكن النجم الساحلي وقت اللي احنا نحكيو عليه ولا ننقده ولا نعطيو راينا في الموضوع راه مش ما نعاودوش نفس الاخطاء جمال لانه شفنا مع زبير باش شنو اللي صار شنو تو مش نعاودو نفس الغلطه. دونك علاش نقول لك يلزم التريث ويلزم معناها الهدوء ويلزم الالتفاف والتشاور هام جدا مش الواحد ما يخوش قرار يكون فردي ولا متسرع وبعد الجماهير تقعد تدفع وبعد ترى في فلوسها كيفاش ماشي على الدروات يا جوش ولا حسيب ولا رقيب. فدور اللي عملوا العكروت البارح حاجة خطاب عاطفي هام جدا لاستقطاب الجماهير وتحسيسهم انه الوضعية وضعية حرجة حرجة معناها الواحد وقت اللي يقول لك راهو انسان في الكوما مش لاعب راهو دونك يلزم ايجاد الحلول والحلول سواء بوجود كما قال هو بوجودي يعني ولا بوجود غيري المفيد الناس كل تتلم. كان لقينا حل يا ريت انه النجم الرياضي الساحلي يخرج من الوضعيه هذه بالتشاور وكما قلنا بالاجتماعات وكل واحد اللي عنده راي علاش ليه علاش ما يعملوش فوروم يعني حسب راي يعملوا فوروم يلموا فيه الناس كل اهل الذكر القراب الناس اللي بعاد عندهم برشا ملاعبين قدام زاد كيف كيف اللي عندهم برشا ما تراهمش ما يشاوروهمش ما يقربوا لهمش ولكن عنده راي يمكن يعطيني حاجه نستغلها. مسؤولين نخدم فما دي جون زاد وليدات صغار ما شاء الله عليهم توا عندهم برشا افكار يحبوا النجم الرياضي الساحلي مش كان في سوسه في كافه انحاء الجمهوريه لازم نقربوهم نجيبوهم واعمل فوروم بور دو جور وخلي شنو هو المخرجات نتاع هالفوروم هذا واللي فيه مصلحة واللي الآراء متاعه تكون نيرة واللي يحب يقدم بالنجم الرياضي الساحلي ويحاول مش أن الديون هذه تخلص وتو بشوية بشوية يرجع النجم الرياضي الساحلي للمسار متاعه ويرجع بالهدوء وبدون تعصب وبدون سبان وبدون هزان ونفذان أتو الأمور تمشي. فأعتقد اللي الخطاب اللي عمله كريم بينيفيك للمصلحة متاع النجم الرياضي الساحلي في المستقبل القريب لأنه الوضع حرج وخاصة الخطايا ضروري أنه النجم الرياضي الساحلي يلقى حل في خلاص الخطايا مش تاخذ كارت دونجاجمون تاعك في البطولة الوطنية وبعد تنجيو للسبور دو سال لأنه أهم شيء هي الكيان النجم الرياضي الساحلي الكيان متاعه فماش
0: مشاورات قاعدة تصير عندكش معلومات؟
1: والله اللي نسمع به فما قاعدين يتشاوروا مع الحزب هذا والحزب بون أنا نسميهم مكونات المجموعة هذه قاعدة تلقى في حلول عملوا الكارتة هذه متاع اللي فيها موان 10% موان 20% زاد للعائلات وكل واحد يقتني الكارتة هذه راهو عنده برشا تخفيضات من عدة ماركت ديجا إيزون كومونسي هذه حاجة إيجابية زاد كيف كيف قاعدين يتشاوروا شكون اللي نجم يجي من رجال الأعمال ويتلموا كلهم في جلسة في فطور في حاجة نقعدوا بعضنا ويشوفوا الحلول شكون اللي قادر مشي على طول الموسم مش المساعدات كيفاش مش تتقسم دونك فما البوادر ولكن المصاريف برشا وهك علاش معناها الجمهور الهبة اللي صارت عم ناول في نفس الشهر هذا شهر ماي مطالبين مش تتعاود في شهر ماي 2026 لإنقاذ النجم الرياضي الساحلي في كيان و
0: ماجي عندك تعليق ولا لا بسرعة؟
2: لا والله ما عندي. سي توفيق قال كل شيء والله.
0: باهي هاو نسمعوا العكروت نختموا به الفقرة هذه ونسمعوا شنو قال بالضبط.
3: عسام جمهور النجم الرياضي الساحلي العظيم أينما كان في تونس وخارج الوطن، حبيت اليوم نتواصل معكم مباشرة عن طريق الصفحة نتاعي باش فيسبوك نتاعي. علاش خيرت باش نتواصل معكم مباشرة؟ على خاطر حبيت نبارطاجي معكم الوضعية الخطيرة خطيرة خطيرة خطيرة جدا كونسرنو فريق اللي نعشقوه اللي نحبوه واللي يجري في دمنا. جينيرالمون ما نحبش نتكلم وما نحبش نظهر إلا في الوقت اللي لازم واحد يكون فيه ظهر. دونك قيت من الواجب اليوم اللي يلزمني نصارح ونحكي الجمهور مع الجمهور اللي قابلت منه الالاف واللي عملنا ملحمه مع بعضنا مرتين عم ناول وعم ناول واللي نجحنا مع بعضنا في انقاذ الفريق من وضعيه صعيبه برشا. الجمهور هذايا عنده حق علينا جموع على اللجنه المستقله لخدمه متفاضل النزاعات ولاني نمثلها باش نكونوا صرحاء معاه ونقولوا له الحقيقه الكامله. اليوم الحقيقه ما نحبش نركز على الاشخاص، على الاشخاص ما عندهم حتى قيمه، الاشخاص ما عندهم حتى قيمه واولهم اني قدام نجم الرياضي.
0: طبعا هذه دعوه ان شاء الله الناس كلها تفيق، واكيد احنا نتابع الموضوع اذا كان فما اي حاجه كيت ونرجعوا لها. نعمل وقفه مع الموسيقى ومن بعد راجعين باش نسكم زاده الى تحقيق اخر عملناه خارج حدود الوطن.

0: راديو سبور، تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين. ذكر بحضايا توفيق زعبوب مجدي الراجدي، ونوجه تحية خاصة لكل المشاهدين اللي يتابعوا فينا عبر الجوهرة تي في، وخاصة خارج حدود الوطن، لأنه التحقيق اللي باش نعديوه توا توفيق يهم زاد يعني الناس المقيمة خارج حدود الوطن. نحن ديما نحكيوا على المشاكل، ونحكيوا ربما تعامل السلطات المحلية، الولاية، البلدية المعتمدية مع النوادي. باش ناخذكم في جولة قمنا بها في الأسابيع الأخيرة في مدينة نيس، وبالتحديد مع الاكتشاف للفريق هذا اللي هو يجمع كل شيء، فريق معنا متاع رياضة ومتاع كذلك يعني
1: مجتمعية
0: وغيرها، شيء يعمل كيف، لأنه يعتبر ملتقى للرياضة وملتقى للعائلات وملتقى للأولاد، وهذا طبعا بدعم من البلدية والسلطة وغيرها في شكل يعني منح، وفي شكل كذلك منظم إلى أبعد الحدود. وأهم حاجة أنه رئيس النادي هذا هو التونسي، يعني شوف التوانسة متعلقين حتى على مستوى الجمعيات خارج حدود الوطن، وراه مش سهل أنه رئيس أو يعني تونسي يشد نادي في بلد يعني خارج حدود الوطن إلا ما يكون عنده الخبرة اللازم. خونا بدر الدين غزال هو رئيس الفريق هذا، بدر الدين غزال يقرب السيف غزال، وأنا باش نوجه تحية لسيف
2: الصيف
0: والدعم ودونك الفريق هو اسمه فيكتورين. هذا الواحد يعني الشعار نتاع النادي هاكا قدامكم، يجمع ثلاثة نوادي. هو فريق يعني فيه كل خلينا نقول الفئات العمرية من الشباب إلى وصول إلى يعني الأكابر، ويلعب مقابلات نتاعو في طبعا ملعب ممتاز جدا من العشب الاصطناعي آخر ما صدر. إذا كان عنا تو نشوفوهم، إذا كان نجم نشوفوا مين شوية من ولا لا قل لي حاضرين ولا في الفيديوهات به. هاو نمشي وإحنا رئيس النادي سي بدر الدين غزال في الحوار الأول. هاو يقدم لنا النادي هذا، تعرفوا مع بعضكم على مكونات النادي وعلى اسم النادي وعلى الأجواء داخل النادي.
3: النادي هذا اسمه لونتون كونك مادلين فيكتورين، ومعنا سي فيزيون تاع ثلاثة نوادي اللي هما من عام 1946 1933 و 1947. يعني تراست النادي هذا من عندي تو 7 سنين يعني كرئيس نتاع النادي. نادي هاوي ابخي. احنا هنيك في فرنسا عندنا لي كاتيجوري اللي ينشطوا في كلهم في الرابطة الهاوية كما نقولوا احنا بالنسبة لتونس، ما فيها دي نيفو، فما دي 1 دي 2 دي 3 اي دي 4، وكل عام فما حوايج تتبدل. معناها كيما نقولوا السنين بار اكزامبل عندنا الكاتيجوري نتاع ال 14 اللي هما 13 عام يعملوا ديبي دي سيزون، يبداو في شامبيونا اللي باهي نحدوا النيفو نتاعهم. معناها بالنسبه للنتائج نتاعهم اللي مش يتحصلوا عليها في ظرف ثلاثة شهور في المشوات الأولى البارتي الأولانية، نوليو نعرفوا اسكو نقعدوا في بايكزون في الدي 1 ولا يعطوا الدي 2 ولا الدي 3. أبخي لي كاتيجوري نتاع السينيور يوصلوا حتى للدي 4. احنا عندنا السنية دوز إيكيب في سينيور، عندنا سينيور 1 وسينيور 2. سينيور 1 عملوا صعدت للدي 2، كان في الدي 3 خدمنا عليها برشا باش وصلنا طلعنا للدي 2. ليكيب 2 عملناو السنين باقي في الدي 4، النتائج نتاعهم غادير نجم نقولوا ممتازه بارابور على الباركور اللي عملوا. ليكيب 1 في الدي 2 حصلنا معناها سايب غارونتينا المانتيان نتاعنا، وفوالا معناها انا نخدم وربي يجيبنا في الصواب.
0: يخدموا ربي يجيبهم في السواب. زاد سالنا سي بدر الدين، قلنا له كيفاش طريقه الترشح لرئاسه الفريق، يعني كيفاش تم، خاصه احنا عندنا مشكله في تونس في الانتخابات. هاو نسمعوا بعضنا في التجربه الفريده هذه.
3: والله النادي هذا كتراسو يعني على باس كي دخلتو من كيما نقولوا على خاطر ولدي، وقت اللي ديت ملول يعني كي وقت اللي بديت على اساس انه راني في الكاتيجوري ايميت بالنسبه للعمر نتاع ولدي يعني. وفي الواحد يحب الكوره ويموت على الكوره كيما نقولوا مغروسه في دمه. ديكو البيرو القديم اللي كان قبل الرئيس الجمعيه القديم وقتها دخلني معاهم في البيرو، حطني كم كونسيي معاهم في البيرو، وقت اللي هو معنا بحكم العمر نتاعو كل كي حبي حبس المسيره نتاعو، خاطر قعدت كمان رئيس نادي مده 29 عام ماهوش شويه. وقت اللي جت الانتخابات الناس كل قالوا لي علاش ما تشدش انت وانا معاك ونعاونوك ونوقفوا معاك وكل كيف. يعني الحق ما نكذبش عليك من رفضت الفكره علاش، لانه بحكم خدمتي وكل كيف ما نجمش، لاني مسؤوليه كبيره وليبوك تما مازلت صغير وانا 36 عام ترى سنادي هناك مش حاجه سهله فهمني. وكتب المكتوب وكان اللي صار صارت الانتخابات وكل كيف قدمت ليستا ولو تعدينا احنا ليستا متاعين تعديت، ومن وقتها توديت مع تخوازيام موندا.
0: استفيق لاحظنا اللي في شعار النادي فما حاجه تونسي نسر، شنو حكيته؟ قال انه صدفه ولا ليها، وجاوبنا عليه سي بدر الدين غزال رئيس الفريق.
3: فيه الليجل نتاعنا احنا نسور قرطاج، بالنسبه لي يعني كتونسي فخر لي كوني تونسي، الواحد الانتماء نتاعو ما باش ينسى ولا يبعد عليه ولا مش يتبدل. اون بلوس كو سا كي تعرف كي نبداو في الغربه ديما متشوقين لبلادنا وريحه البلاد كيما نقولوا فهمني. ديكو وقت خدمت عليه باش زدتو النسر هذا اللي تشوفوا فيه، بحكم احنا زدوني كلوب بارتنير مع لوجيسي نيس، ديكو خدمت على النسر اللي يكونوا يقرب لتونس وما يكونش كيما بتاع نيس، ولا عطت النتيجه هذه. والحق جو بونس حاجه مزيانه.
0: فوالا قاعد نشادوا فيه معنا هذا هو النسر، وهذه نيس طبعا فيها الوان نيس، دونك سافوا اللي فما شراكه وفما انتماء. اما الحاجه الباينه النسر نتاع تونس نسور قرطاج موجود. باهي نسور قرطاج موجود. يمكن تتسائلوا مجدي باش نقولوا كيفاش يعيش النادي هذا، هل انه يعني تمويل من البلديه ولا من ما ما ما من الاهالي ولا الجمعيات الموجود؟ هاو ناس ما باش يفسر لنا. شوفوا علاش راه نعديو باش ناخذوا مثال كيفاش يتم يعني العمل الجمعياتي كيفاش يتم. هاو نتابعوا مع بعض.
3: الحق سهله برشا، الحلول ماهيش صعيبه برشا، ومعناها ونجموا نعملوها في تونس ما اسهلش منها. هي كونه تو احنا الاجازه بار اكزومبل في الكلوب نتاعنا هناك الجوار يخلص 250 يورو الاجازه نتاعو. ال 250 يورو هذه اون كونتر بارتي يعني نعطيه ان باك كو سو سوا معناها من الاو 6 حتى للفيتيرون. ان باك اللي هو السوم نتاعو يتكلف لي في دوار كيما نقولوا 110 يوروات. الباك هذا يكون فيه ساكادو نتاعو، الشورت، لي شوسيت، دو مايو، ان شوربيت. بحكم معناها كونه احنا كوميم عندنا 450 اقل حاجه هذا جوار مجاز معناها في الكلوب، اللي يخليني كوني نجم نيغوسي مع لي زيكيب مونتي اللي هو باغ اكزومبل احنا في شراكه مع انتر سبور. معناها الباك هو على باز يكون يتكلف في ال 120 اني جو بيكون 50% في الحجم تاع لا كوموند اللي نعدها معاه. الفلوس هذه احنا خاطر تحت كيما نقولوا لا لوا 1901 هنيك في فرنسا اللي هي نتاع الجمعيات اللي ما عندناش حق نربحوا فلوس.
0: شفت قال لك ما عندهمش حق يربحوا فلوس، دونك فما امكانيه انه يعني الاجازه يخلصها، وهذاك اللي صاير يخلصوها العائلات ومن غادي يجي هذا نوع من خلينا نقولوا نوع من يعني المداخيل اللي تجي. لكن ها هو سالني قال له كيفاش البيجي نتاع الفريق، قداش بالضبط البيجي نتاع الفريق وفيه اكثر من 500 مجازة؟ نتابعوا مع بعض.
3: كاتيجوري نتاع سينيور يوصل حتى دي 4. احنا عندنا سنيه دو زيكيب في سينيور، عندنا سينيور 1 وسينيور 2. سينيور 1 عملنا صعدت للدي 2، كانت في الدي 3 خدمنا عليها برشا باش وصلنا طلعنا للدي 2. ليكيب 2 عملنا له سنين باقي في الدي 4. النتائج نتاعها اون بادير نجم نقولوا ممتازه بارابور على الباركور اللي عملوا. ليكيب 1 في الدي 2 وتحصلنا معناها سهيل جارونتينا المانتيان نتاعنا وفوالا، معناها انا نخدم وربي يجيبنا في الصواب. البيجي نتاع الكلوب يتراوح ما بين 180 الف يورو و 200 الف يورو. الفلوس هذه جايه من الاجازات والاعانه نتاع البلديه اللي هي 30 الف يورو. احنا اللي قلت لك معناها نعطيوهم لي باك هذولا، والفلوس اللي تقعد خاطر اوتوماتيكمون ماهيش الفلوس اللي دخلت كل مش تخرج في لي باك اللي نعطيوهم البش نتاعهم كيما نقولوا. الفلوس اللي تقعد هي اللي نخلص بها لي زاربيت خوكور داني، اللي نخلص بها تو سكي شارج فيكس نتاع الكلوب اللي هي لي زاسيغونس لي فواتور الكرهب نتاعنا اللي عندنا لي مينيبوس اللي عندنا لي شارج نتاعهم الغازوال لوتوغوت وكل كي، واللي يقعد في اخر العام البيدجي هذاك يخرجوا به في لي تورنوا. يعني شاك اني كل عام باغ اكزومبل السنه عندي الكاتيجوري 14 باش نعمل تورنوا في اسبانيا، عملنا لونجلتيغ عملنا هولندا، عملنا ايطاليا، وعملنا اسبانيا،
0: كرواتيا
3: وكرواتيا. فهمني الفلوس هذه كي خاطر لازمها ترجع تخرج، يعني لازم معناها الصغار اللي عندنا نتاع جوارات يتمتعوا بها. انا نسالي روح شويه كيما نقولوا سانتوره في وسط العام باش نخليو الفلوس البيجي الماكسيموم باش الصغيرات يتمتعوا ويتفرهدوا. ابخي زيد كيما قال هشام لي بارون هنا كي ينفستيو في الصغار ما يطيشوهمش.
0: قلنا له كيفاش تو يحكي على دورات دوليه، دورات معناتها في بلدان اخرى، كيفاش يتم المشاركه؟ هاو جاوبنا شوف بلان الحلول موجودة استوفيق. لو ساعات نجم نلقاو الحلول كيف تلقى التجاوب مع المواطنين أو مع العائلات.
3: عندي من لوسيس حد الفيتيرو باش نمتع الناس الكل كيش نعمل كي يقولوا كي مشوقجوا لإسبانيا البيجي يتكلف كي منقولوا بار اكزامبل 5000 أورو خارج لإسبانيا الكلاب يخو ان شارج انتر 30-50% سا ديبو اللي عنا كم إمكانيات البقية سي على شارج دي بارون. انت كوالي كي ولدك مش يمشي يعمل تورنوا في اسبانيا ويقعد 4 أو 5 أيام في اوتيل 4 ايتوال وجاكوزي وتورنوا معناها على ليشيل انترناسيونال خاطر يجيو برشا بلدان من العالم اجمع يتلموا. فهمتني تلقى روحك خلاص في 200 يورو لولدك حذره فارغه. انت كي مش تهزوا للمالاج 100 يورو تحطها معناها هي كلها
0: بون جيستيون
3: ورغبه كلها مربوطه في الرغبه وتعاون بيان سور. احنا على خاطر ما تنساش كونوا هني احنا وني بازي على العمل التطوعي وني توس دي بينيفول ما عندنا حتى حد يخلص
2: ولا
3: وهذا كان المجهود الكبير اللي راجع بالمصلحه للصغيرات. وكي تجي تشوف احنا هذا الكل علاش باش صغارنا تلقى وين تلعب تعمل اون اكتيفيتي وما تقعدش مطيشه في الشارع خاطر احنا وني اكوتي دو ان كارتي كوميم وتعرف ان لي كارتي في فرنسا سي با ايفيدون سي با فاسيل. احنا باش نبعدوا على الشيء هذاك باش نخليوهم ديما ملمومين اوتور دو ان اكتيفيتي سبورتيف ويتعرفوا على عباد ويخلطوا عباد ويسافروا ويفواياجيو وهذا كيفاش قاعدين نخدموا.
0: طبعا استنى زاد على بلدية نيس شنو تعاون خلينا نفهموا الفرق بيننا وبين بلدياتنا شنو بالضبط نشوفوا هاو نسمع بعضنا الإجابة.
3: ما قلت لك معناها البلدية زاد الحق نتاع ربي معناها عاملة مجهود كبير انت كي تشوف الديريكسيون دو سبور نتاع نيس مع جوست البيرو اللي لاهي بالسبور في البلدية ما غير مبالغه بلاص قد الجامعه نتاع تونس. فهمني لانه الحق نتاع ربي يخدموا في خدمه كبيره غير كل اورغانيزاسيون نتاع لي تيغان نتاع لي ستاد كيفاش معناها لي ماتش وكل كي كلها اورغانيزاسيون على فونس. احنا بجودنا باغ اكزومبل عندنا التورنوا نتاعنا كيفاش نطمو لازمنا نعملوا دوموند في التيران مالغي كو شوي ان كلوب تيتولير دو تيغان مي نقعد ديما تابع البلديه في كونو تابع البلديه فما دي كلوب اخرين ينجموا يجوا يلعبوا في معناها يعني قبل 6 شهور و 7 شهور لازم نعطي البروغرام نتاعي كامل للبلديه نتاع الماتشات نتاعي اللي مش ننظمهم اللي خاطي الشامبيونا لي جورني اللي نعملوا فيهم اون فيستيفيتي كيما باغ اكزومبل عملنا السنه اول تجربه اللي هي الكوب دافريك عملنا هي حكايه تو عندها جمعتين فرونشمون كانت تجربه ناجحه بور موا بالنسبه لي يعني اول تجربه نجم نقول اكسترا اوردينار. علاش خاطقين روحنا كل عرب مع بعضنا لي افريكان فهمتني و لا فان دو موا دو مي هي عملناها مع شراكه مع جمعية اللي هي من الأفريق اللي كونوا مش تولي تعطي لي تيتر لفان دو موال اللي كيب اللي ربحت تونس وصلت فيناليست خاصة الفينال تيرو بوت فهمني وكانت تجربة مزيانة برشا.
0: تعليق سي توفيق قبل ما نمشي لأحد المدربين والمكونين سي هشام
1: والله ايش مش نقول لك يعطيك الصحة صح في الانترفيو هذا خاطر معناها وقت اللي الواحد يكتشف حاجات اللي من صميم الواقع اللي عايشه
0: هاو في بلد دي بينيفول
1: في نيس في بلد اوروبي يخزر ودي بينيفول ناس معناها كيفاش ياثروا في الشباب نتاعهم كيفاش ياثروا في
0: لا ديون ولا
1: اعضاء معناها
0: اكثر من 500 مجال
1: لي بارون بارتنير
0: ساهمين
1: ساهمين بيان سور وزاد كيف كيف تشوف الامكانيات اللي موفرتها شوف البلديه
0: شوف هذه هذه هذه مثلا هذه اخر حافله خذوها هي قدامك
1: مرسيدس
0: هذه كي فضلت الفلوس لانه البلديه تبعهم تقول لك الفلوس اعطيتها لك انت صرفت 50 وين 50 الاخرى ما كاينش لازمك ترجعها للبلديه فما يخليها عندك
1: يشتروا بها معدات
0: هو يمشي يشري بها يعني حاجه تنفع النادي كيما خذا الحافله هذه والحافلة هذه طبعا بالوثائق وغيرها باش
1: يوصل
0: للبلدية لأنه فما متابعة
1: مش تنقل
0: علاش ما تغرقش النوادي
1: لا لا
0: شفت المتابعة
1: المراقبة المراقبة
0: المراقبة نتاع المال
1: لعب لا
0: نعطيك كيزمك تحاسب
1: حاسبني يا خي
0: هكا ما نخليكش تغرق معناتها
1: لا يعطيهم الصحة فريمون برافو للسيد
0: سي بدر الدين
1: سي بدر الدين
0: هو يقرب سيف غزير راهو
1: لا لا تحية لسيف وتحية لسي بدر الدين اللي معناها اللي عجبني فيه اللي انسان معناها
0: عملي
1: بينيفول ومعناها ما يخوش ولا راتب، قاعد يخدم في الجاليات الكل، لانه شفت برشا افارقه وبرشا من الجاليه المغربيه والجزائريه والتوانسه والكل. دونك ديجا هذوكم ساعه يبعدهم على توسكي كوربسيون والفساد ككل، وزاد كيف كيف
0: صراحة يعمل كيف
1: ما شاء الله الملعب
0: في نهايه محلية. الاسبوع تلموا الكل فما العائلات والناس هاو نواصلوا. انا باش نجيك مجدي تعطي رايك زاد، خلينا نمشيو لخونا هشام بن محمد اللي هو زاد مدرب ومكون في الفريق، ويعطينا ويقدم لنا الفريق ويقدم نفسه زاد.
2: والله كي نوجد جديد مع السي رئيس الجمعيه سي بدر الدين غزال، جمعيه ماتير هذيا، ونطمح باش نصعد الاصناف اكبر كما نقولوا. انا هشام بن محمد لاعب في مشعل الرياضي بالسواسي سابقا، تجربه دمي وجيت للنادي هذا خاطر كيما سي بدر الدين ولدي يلعب هنا، دونك تبعته ودخلت للنادي معاه كاو. اي تنجم تقول اي انا جو عائلي، ما تظنش فما حاجه اللي هي تنافسيه في الكوره هنا، فما تنافسيه اللي نتصور مفقوده شويه في تونس على حسب ما نتبع في الاصناف الصغرى الشابه. الموسم طويل هنا وفيه برشا تنافسيه، وبعد ما تكمل البطوله نمشوا ديريكت للدورات، دورات كثيره في بعد نهايه العام ان شاء الله في تونس نعملوا نفس السيستم هذا خاطر نتصور النجاح.
0: هاو يحكي لنا يواصل هشام، يحكي لنا على تنظيم البنيه التحتيه وكذلك الامكانيات المتوفره في النادي.
2: صراحه النادي هذا رغم اللي هو يلعب في الاماتور، بالنسبه للانديه اللي كيف هو نحسوا به فايتهم على بحاجه. عنده 4 سيارات ملك نتاعو، ميني بيوس يتنقلوا بها من السيارات والسينيور، كذا كل شيء متوفر بصراحه. لعب ممتاز معنا سير الجمعيه، معنا التعشيب شنو هو كاتريام ولا شنو جينيراسيون؟ كاتريام جينيراسيون. ولا عندنا الملعب الرئيسي وعندنا الملعب الفرغي نعملوا فيه بالحماة ويلعبوا فيه الاصناف الاي سيس والاي سانك والاي سات موجوده شويه هذه صح كيما في الانسان موجوده. تبقى لنا هنا الاولياء بصراحه يتبعوا اولادهم برشا ويصرفوا عليها ما في الديبلاسمون في كل شيء. الاجازه هنا راهو يخلصوا الوالدين يخلصوا الاجازه، مش كيما تونس معناها ماذا بينا توصل هكا في تونس تولي معناها الوالدين يخلص الاجازه، منها يعاون النادي ومنها ولده قاعد يتكون معناها في على عين المكان.
0: هاو حكي على البطوله في تونس ووجه تحيه لمسقط الراس نتاعو. هاو نتابعو مع هشام.
2: امنيتي البطولات الهاويه في تونس ماذا بيا تتسير بشويه احترافيه معناها، فهمتني؟ ماذا بيا تتسير بشويه احترافيه معناها، تكون اداره قويه وكل واحد فاهم خدمته. هذه ان شاء الله نوصلوا لها في الفوت اماتير نتاع تونس ان شاء الله. مش نعمل تحيه للجماهير المشعل الرياضي بالسواسي كامله.
0: وطبعا حيو الكامل الفريق هذا اللي عاوننا في الخدمه هذه. مجدي خليك تعليق على
4: انا نقول داخل النادي هذا، انا نقول هذوما عباد معناها دي زومبيسيو معناها ما شاء الله عليهم، وهذه فكره من اول تونسي تتعمل ما صارتش قبل. نشجعوهم وان شاء الله يمشيوا لبعيد اكثر، وزاد كيف كيف ينجموا حتى يستثمروا في الملاعبيه. هما توا هذا المدرب من سويسي ومعناتها تونسي يعرف اللي عندنا دي تالون صغار في جمعيات صغار مش معروفين، ينجم علاش لا غدوه يهزهم لاعبيه ومن غادي يتكون ومن غادي يتباع يمشي فرق كبيره. تنجم تكون بوابه وحتى للمدربين مش حتى للاعبيه. برافو
0: سي استفيق نختم معاك، دونك نوجه لهم التحيه.
1: لا تحيه لكل اللي ساهرين على الفريق هذا، وتجربه حلوه وان شاء الله زاد كيف كيف تتنقل جمال الى بلجيكا هولندا المانيا وتشوف تتنقل زاد توانسه اخرين
0: مشرفين
1: على هكا نوادي بالشكل هذا، فان شاء الله تصير بارتنريا مع نوادي في تونس. هذا ان شاء الله نتمناه انه تصير بارتنريا مع مش اللي يلعب في الناسيونال، لا لا
0: مع النوادي الصغرى
1: باش
0: يتعلموا منهم.
1: صحيت.
0: شكرا لك استفيق زعوب، شكرا لك مجدي الراجي. تحيتنا نشكر برشا سي بدر الدين غزال رئيس النادي، اخونا وصديقنا هشام بن محمد المكون والمؤثر في الفريق هذايا، وكل اللي يعني عاونونا في الخدمه هذه الملاعبيه والاداريين لقينا منهم كل الترحاب. نتقابلوا غدوه ان شاء الله في بلان سبور. الى اللقاء.

0: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. حجز نحو 260 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية بعدد من الولايات. والسعودية تعلن الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك. وفي تفاصيل أخبارنا، حملة المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي تسفر عن حجز 1825 كيلوغراما وأكثر من 153 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ لها اليوم، موضحة أن فرق المراقبة التابعة لها كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك وضمان تداول مواد غذائية سليمة وآمنة في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وقد تم تسجيل عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي. المعهد الوطني للتكوينات البيئية يدعو اليوم المواطنين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظاً على البيئة ودعماً للاقتصاد الوطني. وتعد جلود الأضاحي مورداً اقتصادياً مهماً يمكن تثمينه واستغلاله في العديد من الصناعات على غرار صناعة الجلود والأحذية والحقائب والمنتجات التقليدية، بدل رميها وتحويلها إلى نفايات تضر بالبيئة والصحة العمومية. واسترجاع جلود الأضاحي سيساهم في الحد من التلوث والمحافظة على نظافة المحيط ودعم الاقتصاد الدائري وتشجيع إعادة التدوير والتثمين، علاوة على توفير المادة الأولية للصناعات الجلدية الوطنية وخلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية والسلوك الحضاري. حثنا المعهد الوطني للتكوينات البيئية على تجنب رمي الجلود في الطبيعة أو مع النفايات المنزلية، وتنظيف الجلد من الشوائب والمحافظة عليه قدر الإمكان ووضعه في أكياس مخصصة وتسليمه لنقاط الجمع المعتمدة، إلى جانب المساهمة في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة، قائلة الوزارة في بلاغ لها إن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا عربيا جديدا بمكانة الكفاءة الطبية التونسية، ويجسد ثقة الأشقاء العرب في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها بمجالات التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية. مؤكدة الوزارة أن هذه المسؤولية تمثل فرصة جديدة لتعزيز أشعة تونس الصحية عربيا ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل وجودة أعلى وخدمات صحية أرقى لفائدة المواطن وفق البلاغ. تم إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية وناظراتها الرومانية، لا سيما مع جامعة العلوم والتكنولوجيا ببوخارست وجامعة العلوم الزراعية

0: ذي الحجة الذي تتوقف عليه مواقيت الحج وعيد الأضحى، وأن الوقوف على جبل عرفة سيكون الثلاثاء 26 من مايو الحالي، وبذلك يكون العاشر من ذي الحجة المصادف للأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك. وكان مفتي الجمهورية التونسية أعلن أيضا أمس أن يوم غد الاثنين هو مفتتح شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 من مايو. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أحصاء 19 شهيداً و98 مصاباً خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2988 شهيداً و9210 مصابين، وذلك في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت واشنطن راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب الجمعة تمديده لمدة 45 يوما إضافية. من جانبه أعلن حزب الله اليوم استهداف جرافة وتجمع آليات وجنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على خروقات تل أبيب الدموية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما ادعى جيش الاحتلال إصابة 4 عسكريين إسرائيليين جرى انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد اليوم إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعاً، فيما أفاد الإعلام الإيراني اليوم بأن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية، وخصوصاً على صعيد الملف النووي البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران. وقالت وكالة فارس إن واشنطن طرحت 5 نقاط تطالب فيها خصوصاً بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة، وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى واشنطن. ختاماً، صحيفة نيويورك تايمز تكشف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمضت العام الماضي لتحضير موقع سري في العراق من أجل استخدامه ضد إيران، فيما أكد مسؤولون عراقيون وجود موقع إسرائيلي آخر غير الذي كشفه راع قتل بعد ملاحقة شاحنته.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة اف ام. جوهرة توا تسمع دندن مع سفيان نخشين على جوهرة اف ام. على جوهرة اف ام دندن.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، عشوية وصهرية وكيفاش نتحبوها، هذه مخلطة ما بين عشوية وصهرية باش تكون فنية وطربية بامتياز. معاكم في المباشر في سهرة دندنة على الدنيا وما فيها، تحية لكم كيفة فريق البرنامج، حسام في إخراج وعدد الحصة، صوفيا الخشين من قدام الميكرو. الصهرية كما تعودتوا بها يكون فيها الطرب، يكون فيها لقائنا مع العمالقة، مع الفنانين الكبار، مع الملحنين والشعراء الكبار. أكيد انصلتنوا نعملوا بون كيف، حضروا قهوتكم وحضروا قعدتكم واتصلتينا باش تبدا مع كوكب الشرق أم كلثوم كالعادة. اليوم قررنا باش نسمعوا أغنية نرجعوا بها للزمن عام 1965 بعد نجاح أغنية أنت عمري عام 64، واللي كانت في التلحين طبعا لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، واللي الغنية ذي سموها بلقاء السحاب لأنه زوز عمالقة بعد سنين

تقابلوا مع بعضهم في العمل هذا. جات عام 65 قررت أم كلثوم أنها تسند الكلمات الجاية اللي هي طبعا من كلمات أحمد رامي إلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وبشي لحن هالكلمات الرائعة هذه اللي هي غنية طبعا أنت الحب، كلمات ولا أروع الجو تسلطين يعمل بون كيف. خليكم في بدايتنا في دندنة على الدنيا وما فيها.

عظمة على عظمة يا ست كما يقولوها هكا ولا مسلطينا تعمل 66 كيف في بداية سهريتنا لليوم ومسلطنين معاكم أكيد, أكيد عاملين بون كيف مستمتعين بالأغاني وبالروائع الخالدة باش نزيدوا تقريبا 9 سنين في الزمن وباش نمشيوا لسنة 1974 تاريخ إصدار غناية تعتبر من ليزيكون متاع الأغاني في الموسيقى العربية غناية للعندليب عبد الحليم حافظ وتعاون فني كبير مع الكاتب محمد حمزة والحان بني حمدي الغناية دي اللي تشهرت أول حاجة المدة متاعها طويلة اللي تجاوزت في بعض الحفلات 70 دقيقة الغناية طويلة فيها برشا مقاطع ولكن أيضا غناية في نفس الوقت فيها المزج ما بين الطرب والإيقاع غناية تخليك يعني تحزن وفي نفس الوقت تفرح وتخلي الحزن يذولي عرفتوني نحكي على غناية أي دمعة حزن لي ولا كما قلت الغناية هذه صدرت عام 1974 وتنوع مقامي كبير برشا ما بين مقام الهزام وانتقالات موسيقية كما عودنا بها بلي حمدي ينتقل يعني في المقامات بطريقة جميلة جدا من الهزام للرسل للنهاوند الغير من المقامات وأيضا التنويع في الآلات الموسيقية في التوزيع الموسيقي استعمل آلة العود استعمل الكمانجا وعديد الآلات طبعا الأورغ الناي وغيره من الآلات العربية فما زاد توظيف لبعض الجمل اللي تحسها كانوا فما معناها أوركستراسيون على الطريقة الغربية وفي مقامات شرقية وهذه مزج جميل جدا عملوا بليغ حمدي وكما قلت الغنية هذه ما تنجمش ما تسمحهاش وما تتفاعلش معها خليكم تتفاعلوا معها أي دمعة حزن الليلة عند عبد الحليم حافظ

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا

الله الله العندليب عبد الحليم حافظ اي دمعة حزن لك كما قلت لكم يعني الغنية هذية ما تنجمش ما تتفاعلش معها ما تنجمش ما تحسش الريتم اللي فيها والايقاع اللي فيها وتلقى روحك تغني هكا من غير ما تشعر هكا ولا يا حسين مصلت الحسين غنية هايلة قال لي احنا مش نواصل معكم على الاغاني الهايلة هذه يا سيدي سي حسين ومع الروائع الخالدة فايزة احمد فنانة كبيرة برشا فايزة احمد مجموعة كبيرة من الأغاني تعامل كبير مع فنانين الكبار وخاصة خاصة محمد سلطان ومحمد الموجي اللي تعاملت معهم بطريقة كبيرة واللي لحنوا لها مجموعة كبيرة من الأغاني والروائع الخالدة. احنا كي نقولوا فايزة أحمد أكيد نقولوا بيت العز يا بتنا نقولوا يما الأمر على الباب وغيرهم وغيرهم من النجاحات الكبيرة اللي غنيتهم ما تحبينيش بالشكل ده مثلا غيره من الغنية اللي نستحضرهم هذوما توا. احنا باش نستمتعوا باش نواصلوا الاستمتاع حتى للعشرة متاع الليل خليكم معانا ما تبدلوش الموجة وباش نواصلوا في نفس المقام اخترت الغنية هذه باش نحاولوا نحافظوا على نفس الجو اللي كنا فيه ومقام السيكا ومقام الهزام وخليكم تستمتعوا بيما الأمر على الباب خليكم معانا ما تبدلوش الموجة باش نتقابلوا شوية أخرى في ساعتنا الثانية.

الله الله الله عبير نعمة أكذب عليك طبعا لي وردة الجزائرية والحان الموجي على ما أظن الغنية جميلة جدا في مقام الحجاز وإحنا مش نوصله مع الأغاني والروائع الخالدة والفنانين الكبار اخترت نسمعه نجاة الصغيرة ونحكيه على الموجي دونك مش نوصله مع الحان الموجي مع الموسيقات اللي لحنهم الأغاني والروائع الخالدة محمد الموجي موسيقار عظيم جدا وموسيقار كبير عمل مجموعة كبيرة من الأغاني والروائع الخالدة نجاة الصغيرة أشهر من نار على العالم كيقولوا نجاة الصغيرة شنية الغنية تجيك في عيون القلب ولا ذيك هي عيون القلب مقام البياتي ومحمد الموجي وطبعا كما قلت موسيقار كبير وملحن كبير وشيدافر ياسر مزيانة خليكم تسلطنوا وتستمتعوا بها وتعملوا بون كيف مع نجاة الصغيرة بعيون القلب.

الإيه بيسألوني وردة الجزائرية دائما مع العمالقة والفنانين الكبار. هذه من ألحان سيد مكاوي ومن روائع سيد مكاوي لوردة الجزائرية. وباش نواصلوا معاكم ومازلنا مع الروائع الخالدة باش نسمعوا أغنية باش نمشيوا لموسيقار الأجيال مرة أخرى عبد الوهاب. باش نرجعوا في الزمن بارشة تو باش نسمعوا أغنية لحنها عبد الوهاب عام 1938 هذه عمرها قديش احسب وقتها عمره من عشر. مرحبا بيك منير التحق بينا. وقت 16 زعما ايوه باش تفهموا هي من تاليف محمد ابو الوفاء والحان موسيقى الاجيال محمد عبد الوهاب. لا الاغنيه تعرفوها راهو باش نبداو واضحين. عندما ياتي المساء ونجوم الليل تنثر اسالوا الليل عن نجمي متى نجمي يظهر. طبعا قصيد بالعربية الفصحى. وش قولكم مش نسمعوه بصوت الفنان التونسي العربي الكبير فناننا صابر الرباعي. تسلطينا تعمل 66 كيف حبكم تشيخوا بها الغنية هذه قصيدة ولا أروع ومن أصعب الأعمال الموسيقية. شنو 36 عام هو مولود عام 1902 اي ولا دونك 36 مش صغيره. ملحن سبا وقتها بالكدي ولا دونك اغنيه شوفوا قداش عمرها بي من 26 من توا حتى العام 38 قداش عمرها الاغنيه. اغنيه عمرها 80 عام ولا لكن احنا لا باش نسمعوا لا فيرسيون جديده راهو سنة بلتو 2025 غنيها صابر الرباعي في مهرجان العربية الفصحى بالكويت وكان حفل جميل جدا ورائع جدا. غنى صابر الرباعي زاد النهر الخالد قصيد بالعربية الفصحى من أروع ما يكون. اخترت لكم اليوم عندما يأتي المساء ومرة أخرى نسمعوا النهر الخالد. خليكم معنا هذه تصلتينا مع صابر الرباعي نسمع بعد الدلل أبو آمنة في حيرنا ليه.

دلال أبو آمنة حيران ليه بين القلوب أغنية ليلى مراد من روائع مقام الرست. خليني نقول باش نوصل معكم شوية أخرى، نتقابلوا بعد موجز أخبار التسعة، ما تبدلوش الموجة، مازلنا صاهرين، مازلنا مستمتعين حتى للعشرة متاع الليل. أمل ماهر تقولكم ابتدى المشوار، مازال المشوار فلا متواصل. دونك مقطع جميل جدا من أغنية موعود بصوت الفنانة المصرية أمل ماهر، ونرجع لكم بعد الأخبار.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يخوض قطاع المحاماة بداية من يوم غد الاثنين سلسلة من التحركات النقابية الاحتجاجية الجهوية والتي تنطلق بلبس الشارة الحمراء وتصل إلى حد تنفيذ إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية في 18 من جوان القادم مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. وشدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان سابق له على ضرورة حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين أثناء حضورهم بالمحاكم بداية من يوم غد الاثنين، وذلك تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية يوم غد الاثنين بالعاصمة لقاء استراتيجي رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات لضمان الاستدامة في مجال البناء في تونس. وينعقد هذا اللقاء وفق الغرفة في سياق تحولات كبرى يعرفها قطاع البناء على المستويات المناخية والطاقية والعمرانية والتكنولوجية، حيث أصبحت الاستدامة والنجاعة الطاقية والابتكار من المحاور الأساسية لإعادة تصور المبنى والمدينة في تونس. وسيشكل هذا الحدث مناسبة لجمع نخبة من المسؤولين والخبراء والمهندسين المعماريين والباحثين والمطورين العقاريين وممثلي المؤسسات المهنية لبحث الرؤية الاستراتيجية والحلول العملية القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بعواقب وخيمة على إيران إذا لم يتحرك قادتها بسرعة. وفي هذا الأثناء قال موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وناقش معه الوضع في إيران. كما نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب سيعقد اجتماعا في غرفة العمليات مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي يوم الثلاثاء القادم لمناقشة خيارات العمل العسكري. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب إلى محليا متموج. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 10 درجات و16 درجة بالشمال والوسط وبين 17 درجة و21 بالجنوب، وتصل إلى 23 درجة بأقصى الجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: لبث وكالة جوهر FM 73 24 3000.
3: بلدية حمام سوسة، من فضلك ويرحم والديك، امشي اعمل طلع على سوق السبت، اعمل طلع على سوق السبت، التروتوار فارغ ونصفين فوق الكياس، واحنا مش لازم نتعداهم غادي يسكرونا الطريق وين نجيبو الفيق. مع الشكر.
4: العلوش الحي معناها كما نقول يوزن 40 كيلو، والكيلو حددوه ب 25800، 25800 هذوما يجوا 1,032,000. 40 كيلو ايش يطيح؟ هذا يطيح 17 كيلو لحم، زيدوا من الدوارة والراس كل 20 كيلو. كي نحسبوهم 1,032,000 هذوما نقسمهم على 20، خط الدوارة والراس ونحطوا بيناتهم 100,000 تقريبا. معناها مش تطلع الحسبة هي كما مستشري معناها الحم العادي، معناها كما مستشري الحم، كما مستشري العلوش يطيح الحكاية كيف كيف. احنا ماشي في بالنا اللي يمكن تشري علوش ملا يطيح لك اقل من 50 دينار الكيلو اقل. هو اللي مش يطيح كيف كيف ولا برسك اغلى شوي. دونك هنا صحيح الانسان يحبش العلوش باش يعطي منه ربع وباش، لكن يلزم عنده زاد معين باش يولي يضحك والاضحية متاعه صحيحة.
5: بجوار نداء مني.

يجيبوا معدات باهية 19 مواطنين و18 يخرجوا لبرا باش يدرسوا كذا. قبل كان ترجع في الثمانينات التالي كانوا يجوا لبرا وبعد يرجعوا يروحوا لتونس. سكت الزوج 1% اللي يبقى لبرا. احنا توا هم مش مزيه يقبلوا لنا في الكلام يقول لك نقريهم هذيك وبوس وكذا. هذا شيء خاطر هما ديجا يعرفوهم نابغه معاك حاضرين معاك في التبات مغرب حاضرين وكل وما يرجعوش جمله شوف تقعد لك من سنين يرجعوا لاهاليهم يجيبوا بعثه في الخيف كل وقت يعني تخدمهم ويخرجوا كمان يخرجوا ساعات ثم يخدم يخرج واحد اون ستاج ويخرج فورماسيون يعني يبقى يخدم يفوقوه فكان احنا نعطيهم مع تلامذه تاع ساعات ونصف 20 معلم باش يخدموا لنا وباش يتقبلنا بعد ثاني نقولوا احنا ها ما عندناش.

الله الله الله. اسأل روحك من أروع الألحان اللي قدمهم محمد الموجي لكوكب الشرق أم كلثوم، الغنية اللي تغنيت عام 1970، وتعتبر الغنية هذية غنية فريدة من نوعها، غنية تدعو لمواجهة الحبيب يعني بالعتاب والانفصال. عادة الأغاني نعرفوهم ديما يكونوا عاطفيين من نوع آخر، يعني بوزيتيف، هذه هكا فيها السنس نيجاتيف مش السنس بوزيتيف. الغنية هذية اللي وقت البروفات أم كلثوم شدت صحيح في الموجي باش يعاود لها القفلة ويعاود لها المقطع الأخير، كان توتر، هو كان يظن أنه الغنية معناها القفلة ما عجبتش أم كلثوم، وهي بالعكس معناها كانت يعني مستمتعة باللحن ومستمتعة بما قدمه الموجي، وغنية تعتبر من أجمل كما قلت ما يكون معناها بصوت الفنانة مي فاروق. وباش نواصلوا احنا الحقيقة تسلطينا، باش نواصلوا مع أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وحكينا في بداية حصتنا على لقاء السحاب، يعني الغنية اللي جمعت موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب بكوكب الشرق أم كلثوم عام 1964، هي غنية أنت عمري طبعا، واللي محمد عبد الوهاب حب يوري القوة متاعه والوزن متاعه، ومقدمة موسيقية فيها تنوع، فيها إضافات جديدة على أم كلثوم، استعمال آلات كيما الجيتار، توظيفات جديدة، يعني أقنع أم كلثوم باش يستعملهم ويوظفهم، اللي هي كانت وقتها محافظة على التخت الشرقي الكلاسيكي القديم، على كل باش يوري روحه كيما نقولوا احنا عبد الوهاب، وهو قمة فنية كبيرة برشا. دونك كان لازم يفرض شخصيته الموسيقية والفنية، وفعلا يعني كانت من أنجح الأعمال الغنية أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم. مش قولكم مش نسمعوها بصوت فنانتنا التونسية، وإحنا نسمع في الهيروبريز نستمتع أكيد بصوت الفنانة القديرة نجاة عطية اللي تؤدي باقتدار كبير جدا، خاصة أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. نجاة عطية أنت عمري.

أحلى عمري مياد الحناوي. هكا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية. إن شاء الله عملتوا معنا هكا متعة وفسحة فنية موسيقية دامت تقريبا 3 ساعات، بدينا 7 تقريبا 10 متاع الليل. دونك استمتعنا بروائع خالدة، بفنانين كبار، بمطربين، بألحان ولا أروع وكلمات ولا أروع. 3 ساعات قضينا مع بعضنا، أكيد عملنا جولة طربية بامتياز، مع تحية كامل فريق البرنامج اللي عملكم صارت اليوم. شكرا لي حسام، وشكرا لي منير الإسماعيل اللي قاموا بإعداد الحصة وإخراجها، وكان قدام الميكرو صوفيان الخشين. نتمنى لكم سهرة ممتعة وبالتوفيق للامتحانات، نعرفوا فترة امتحانات وزمانات إن شاء الله، ونسناكم هكا في المراجعة وسلطنتوا ورجعتوا في نفس الوقت. ما لهينكمش برشا على قريتكم، وربي ينجحكم الناس الكل، وإن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية في رحلة موسيقية فنية طربية. من لك الوقت، قلكم ردوا لكم على أرواحكم، وإلى اللقاء.

عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحضر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. عندك ميكرو جوهرة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. تنطلق بداية من يوم غد الاثنين عمليات بيع على ضحي بالنقة المنظمة، وأعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تبع لجلسة العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة سعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وحدد سعر الكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب27 دينارا، أما بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام حدد سعر الكيلوغرام الحي ب25 دينارا و800 مليم، أما بالنسبة للأضاحي التي فوق وزنها 65 كيلوغرام حدد سعر الكيلوغرام الحي ب23 دينارا و800 مليم. ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهيكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المعهد الوطني للتكوينات البيئية يدعو اليوم المواطنين المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظا على البيئة ودعما للاقتصاد الوطني. وتعد جلود الأضاحي موردا اقتصاديا هاما يمكن تثمينه واستغلاله في العديد من الصناعات على غرار صناعات الجلود والأحذية والحقائب والمنتجات التقليدية بدل رميها وتحويلها إلى نفايات تضر بالبيئة والصحة العمومية. ووفق بلاغ صادر عن المعهد سيساهم استرجاع جلود الأضاحي في الحد من التلوث والمحافظة على نظافة المحيط ودعم الاقتصاد الدائري وتشجيع إعادة التدوير وتثمين علاوة على توفير المادة الأولية للصناعة الجلدية الوطنية وخلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ ثقة المواطن البيئية والسلوك الحضري. انطلقت أول أمس بمدينة مارسيليا الفرنسية التظاهرة الثقافية موسم البحر الأبيض المتوسط التي تنتظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي خلال الفترة الممتدة من 15 من ماي إلى 31 من أكتوبر 26 2000 بمشاركة سفير تونس لدى فرنسا ضياء خالد. وسيتضمن هذا الحدث الثقافي رفع المستوى سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية من بينها عدد من التظاهرات التي ستقام في تونس بهدف إبراز الثراء الثقافي والفني والإنساني لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وفق بلاغ نشرته اليوم المنصة العالمية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ومن أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للبلاد صباح اليوم قادمة من الأجواء العراقية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت
3: السلام ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم. البداية بالمقابلة المؤجلة لثمن نهائي كأس تونس. الترجي التونسي يفوز على نجم المتلوي في المتلوي 3-0. هدف المقابلة حسام تقا سجل أسبقية للترجي بعد 30 ثانية. الهدف الثاني عن طريق أشرف الجبري في دقيقة 58، والهدف الثالث سجله الجزائري كوسيلة وعالية في دقيقة 60، وهدف تذليل الفارق لنجم المتلوي كان عن طريق رائد الفدع في دقيقة 68. بعد هذا الانتصار الترجي تأهل إلى دور ربع نهائي لمواجهة بعث بوحجلة. نسمع كريستيان براكوني مدرب الترجي في ميكرو مراسلنا حسين الحيدورية.
4: Je pense qu'on a, dominé le match, on a maîtrisé surtout. On a marqué des très beaux buts, on s'est investi dans les tâches défensives. On a fait le match qu'on attendait. On a dit qu'aujourd'hui, un match de coupe, ça se prépare pas forcément tactiquement, mais ça se prépare surtout dans les têtes, dans l'engagement, dans l'envie, le courage, la volonté. Je pense qu'on a affiché toutes ces qualités-là. On a rajouté beaucoup de technique, beaucoup de maîtrise. Je pense que c'est un match abouti et j'en suis très satisfait pour les joueurs.
3: إبريكوني يقول قدمنا مقابلة ممتازة، سجلنا هدف جميل، كذلك تحكمنا في المقابلة وكنا باهين في الدفاع. لقاء كأس لازم تكون مركز برشا، واني فرحان برشا للملعبية. نواصل مع كأس تونس ونعطيكم البرنامج الكامل لمباريات الدور ربع نهائي اللي لعبت الدفعة الأولى نهار الأربعاء 20 ماي ماضي 3:30. نادي الصفاقسي يواجه الملعب الجيبسي، والترجي الجرجيسي يواجه النادي البنزرتي. الدفعة الثانية باش تكون نهار الخميس 21 ماي ماضي 3:30، بعث بوحجلة يواجه الترجي الرياضي التونسي، وتقدم ساقية الدير يواجه شبيبة

0: 45 تفاصيل المواجهات في نصف نهائي القسمة الوطني أليف. الجيم 1 كانت لصالح النادي البنزرتي في صفاقس، الجيم 2 كانت لصالح السي اس اس في بنزرت، والجيم 3 لابيل اللي تلعبت اليوم فوز السي اس اس على النادي البنزرتي 48-45، وبالتالي النادي صفاقس يرافق النادي الرياضي بحمام سوسة في البرو أ، وين باش يلعبوا كذلك مقابلة النهائي لمعرفة شكون باش يكون بطل للقسم الوطني أليف. نذكر أن زوج فرق كانوا ضمن صعودهم للبرو أ. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا تعاقده مع المدرب الإسباني تشابي ألونزو لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل. أكد النادي اللندني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أنه ألونزو المدرب السابق لريال مدريد وقع على عقد يمتد لأربع سنوات على أن يباشر مهامه رسميا انطلاقا من يوم 1 جويلية المقبل. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقوا على استنتانا جوارف بونيت.
1: C'était Jaure Sport, Jaure Sport avec l'équipe Sport.
2: Jaure FM.
1: Et bien,
2: Jaure FM.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: solide, oxygène, مع غازي خليل. مع غازي خليل. على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع.
1: العشرة وعشرة دقائق في الاستوديو جوهرة اف ام. مساء النور والسرور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من اكسجين. سهرية جديدة معكم من توا حتى النصف الليل. رحبوا بكم في كل ولايات الجمهورية خارج ارض الوطن. اهلا وسهلا بالجميع. مرحبا بكم في برنامجنا, في كما عودناكم الحقيقة في طرحنا للمواضيع المهمة والمثيرة للجدل, مواضيع اجتماعية نفسية وجنسية. اكيد هدفنا الانارة وليس الاثارة, كما نقولوا ديما هكا ولا
2: هكا,
1: هدفنا الإنارة وليس
2: للإثارة.
1: صحيح. شكرا لكم. حلقة الليلة نطرحوا فيها موضوع كبير في جانب من المسكوت عنه. نجم نقولوا احنا زادة نجم نتكلموا عن اللي تابوه, زادة نحكيوا الليلة على صدمات الطفولة وتأثيرتها. اللي نعيشوه في الطفولة يأثر برشا على مشاعرنا, على شخصيتنا, على علاقاتنا, سواء العاطفية ولا الاجتماعية. شنو المقصود بصدمات الطفولة؟ كيفاش نتأثروا بها كي نكبروا؟ التجارب الصعيبة نعتبروها صدمات ولا لا؟ أهمية أنه نعترفوا ونحكيوا على المشكلة اللي عنا, كيفاش نتخلصوا منها وكيفاش نحميوا صغيراتنا. زاد هذا مهم. هذا الكل أكثر مع الدكاترة المختصين, الدكتور الأنيق اللي لنقول اوي مالا شنو إليغون اللي لدكتور أنس بشيخ, دكتور ومؤطر مختص في التنويم الإيحائي, في البرمجة العصبية اللغوية وفي العلاج السريع. أهلا وسهلا دكتور, مرحبا.
3: مرحبا بيك ومرحبا كل المستمعين, وإن شاء الله كما العادة نكونوا في الإثارة,
1: في الإنارة.
3: إنارة والإثارة زيت
1: روغنا اللي شو الإثارة
3: زيت الإثارة زيت
1: فهي إثارة المواضيع ونلقى الحلول أكيد. صحيح.
3: إلى بخيز دو كونسيونس.
1: فوالا لا بخيز دو كونسيونس مهم برشا, معناها نوصلوا حتى الاثنية للحل من بعد. بنت الدار الدكتورة هدى صغير, مختصة في الصحة النفسية, بسيكولوج بسيكوتيرابوت وبسيكا, أنا بسيكاناليست إبنوتيرابوت زادة. أهلا وسهلا دكتورة, مرحبا.
2: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهرة اف ام الكل.
1: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله, إن شاء الله تكونوا بخير, إن شاء الله مستمعينا يكونوا بخير. إكيب كاملة رحبوا بكم. غازي خليل في الإعداد والتقديم, منير إسماعيل. أهلا وسهلا السيد المخرج منير إسماعيل, ديما نفرح كي

0: اخراج لها خاطر يتفاعل معنا يعطينا هكا انرجي وروح جديده
1: طاقه ايجابيه شرحي. اثاره ايجابيه
0: اثاره انت اثاره
2: استفاد برشا
0: يعيش ميرسي منير زادة نجموا تكونوا معنا في المباشر 73-275-800 ولا 36-300,000 تحية المستمعين الكل اللي تابعونا الكل نبدأ مع الموسيقى ونرجع لكم
3: أكسجين

0: نجم جديد اسمعنا جورج مايكل فاست لوف. مازلنا معكم في أكسجين على الدنيا وما فيها جوهر فم. في موضوع الليلة صدمات الطفولة وتأثيراتها زادة العاطفية وحتى الاجتماعية كيفاش نتعافوا منها. خلنا نبداو الموضوع بتاعنا نعرفوا صدمات الطفولة. دكتور أنس بشيخ تفضل.
1: En fait, quand on parle de صدمة مش لازم تكون كي ناخذ السيارة كرهبة مثلا. وقت نقولوا أكسيدون مهما يكون الانتنسيتي ضربة صغيرة ضربة كبيرة ضربة متوسطة راهي الصدمة تقعد ديما صدمة. معناها مش تخلي ان امباكت. خاطر برشا عباد توا احنا الصدمات يقولوا والله ان بوتي تروما سي ديزي نقول لكم توا ما فماش بوتي مويان اي غران ان تروما سي ان تروما. طفل صغير عمره 4 سنين طاح قدام ولاد عمه ضحكوا عليه قالوا قاملوا بو قوم قوم لا باس فما شيء. هكا الطيحة هذيك نجم تكون صدمة اللي باش يقعد يكركر فيها حياته كاملة. جاي يتكلم مثلا في العائلة بوه 7-8 سنين عيط عليه اسكت وانت اش تعمل. ينجم تكون صدمة ويولي السيدة ذاك. حتى احنا توا نشوف برشا عباد يجيو يقول لك والله كوتشيني على لا بريز اون بارول اون بوبليك. نجي نحكي مع قدام العباد نتبهذل وننسى مش نقول ونوحل. ولا نجي نحكي مع عرفي ما نلقاش الكلمة. مي اون فات كي نرجعوا ينجم تكون حاجة بسيطة برشا اللي حاب يتكلم مرة وبوه قالوا اسكت وعيط عليه. ولا كل من يوقف قدامه مش يحكي معاه يراك الصورة تاع بوه وقت اللي يقولوا اسكت ما تعرفش. وتقعد هذه كينهي غافي في الميموار نتاعو ولكن هو عاشها صدمة. الاخر ظهر البو في باله ما يعرفش وصغير ما يعرفش. دونك شحب نقول شبين يقول لك قلت لك باش نمشيو في الإثارة. اليوم مش نمشي برشا في الإثارة. خاطر الصدمات نتاع الصغار راهم الأولياء أول عباد مسؤولين عليها. على حسن نية تصير. معناها وقت اللي تصير الحاجة ويزمنا نعرفه نرجع شوية في التكوين بتاع المخ أنه الصغير في كرشم وميزال ما تولدش عنا البارتي تاع المخ اللي تحضر هي لسميوه السيرفو ريبتيليان ولا بريميتيف اللي هذه المهمة متاعها حاجة برك الإيفاليو الخطر. فما خطر ثلاثة رياكسيون بوسيبل باش نجم نتعامل كان بثلاثة حوايج. ونقول للعباد راك ما تعرفش بالمسبق كيفاش باش تعمل قدام الخطر. يا نهرب يا جاتاك يا نتكوانسا نولي في جي ما تحركش. هكا علاش كي تشوفوا مثلا في ريونيون فما عباد مش تبدا تعيط وتبدا تدافع فما عباد تبدا ساكتة تتكلم وفما شكون بالسكات يجبد روحه ويهرب. هذه يا سيدي كي تولد لو بيبي الصغير كي تولد يتولد بالبارتي تاع المخ هذه حاضرة. دونك الصغير يعرف الخطر من اللي تولد. من بعد حتى لعمر 7 سنين فما بارتي ثانية في المخ الوسطانية اللي الدوفيان ماتور معناها تولي حاضرة للاستعمال هي متاع الأحاسيس ايموشنال. ولدك حتى 7 سنين راك تنجم تحطه قدامك وتفسر له باللوجيك راهو ما يفهمش اللوجيك. علاش؟ خاطر المخ اللي لاهي باللوجيك ما يحضر كان في 7 سنين. دونك النجم نسنسو اني ولدي نحكي معاه ونفسر له ولكن نعطيه دينار نقول له عايش ولدي بريمير اني ابتدائي ولا دوزيام اني يتعدى اشري ستيلو قدام المدرسه قبل ما تدخل تقرا. كلمك المعلم يقول لك جاي من غير ستيلو. يا وليدي ما عطيتكش دينار باش تاخذ ستيلو. والله بابا لقيت الشوش شكلي تقضي شريت شوش ولا قلوب. خاطر اني با دون لا لوجيك ماهوش في اللوجيك. دونك احنا في الصغر هذا وراهو الشخصيه نتاع الصغير تتكون في 7 سنين. أبغتير بعد 7 سنين يا أولياء راك مش تتعامل مع صغيرة كأنه أدولت كأنه كبير. خاطر الشخصية متاعه ركبت وطريقة التخمام متاعه صايت حطت ويزمش تتعامل معه ككبير. بين قبل 7 سنين مش تاخذوا بالأحاسيس. عمل عملة ما تعيطش عليه وقلوا فهمني علاش عمل. خذوا حطوا في حجرك. أي عزيزي عايش بنتي ولا عايش ولدي. أي برد ارتاح توا انت علاش عملتك هيك. ما يلزمني ناخذ توجيك اولياء يقول الثاني هو عامل عمله باش ناخذ نعنقه. اي نعم خاطر ما كانش ما يفهمكش مش يتبهذل ويتسكر وينجم يعمل ان تروما افيك سا. راهو تروما هي الصدمه كل حاجه لقيتها قويه اللي ما اللي عاطفيا ما هضمتهاش ويقعد الامباكت نتاعها وتوم شوف الحصه وين يوصل الامباكت. خاطر الامباكت نتاع الصدمه مش تولي بعدك الصدمات هذيك برشا اعتقادات خايبه مش تركب ومش نقعد نواصل بها. فمع بعد يقول لك عندي اني شيء كل مره عندي نفس السيناريو يتعاود نفس السيناريو يتعاود. هو علاش يتعاود؟ على خاطر عندي فيروس مصبوب من قبل رانا نعاودها نو سوم لو برودوي دو نوتر انفونس. رانا احنا اليوم النتيجه تاعك الصغر. ونعرفش زميل
2: تحب تزيد حاجه الشيء هذا
0: يعني يا المهم نلخص شويه جوست معناها قبل 7 سنين ما تحاوروش صغير ما فماش
1: لا تنجم تحاوروا ونقاش تحاوروا اما ما تعولش انه كل حوار مش يجيب جدوى بعد 7 سنين مش يجيب جدوى اما باهي باش ترانيه من اللول دي قاعد تزرع يعطيك الصحه قاعد تزرع معناها يزمك تاخذه من الكوتي احاسيس ايموشنال بالشعور
0: مش تقول انا دكتورة هدي
2: أكثر الوقت يمشي في بالنا اللي الطفولة حاجة تعديت وفات لكن معناتها نشوفوا أوسي بيان معناتها في علم النفس في البسيكاناليز في النيوروسيونس اللي الصغير معناتها اللي كنا مازال قاعد عايش معانا والرد الفعل العاطفي موجود ومتكون من البيريود هذيك أوسي بيان معناتها التخمام بتاعنا الرد الفعل بتاعنا العاطفي الطريقة اللي نربطوا بها علاقات aussi bien اجتماعيه ك عاطفيه والطريقه اللي نحن نوصلوا للنجاح ولا للفشل وبرشا عباد تقعد حياتها كامله تجرب معناتها تفهم وسورتو تقعد تعاود نفس الحكايه ما غير ما يوصلوا يفهموا وراو نحكوا على صدمات الطفوله راهي ماهيش فورسيمون حاجه حاجه صارت كبيره ولا خطيرة تنجم تكون سادة قلت الإحساس بالأمان تنجم تقول حاجة اللي صارت معتها ما هيش مبرمجة تنجم تكون زادة ان كليما معتها جو ولا محيط صعيب تنجم تكون معتها صغير اللي هو قاعد عايش معتها بك بكود كريتيك اللي ديما معناتها نعودوا له نفس أحكاية صغير اللي هو فقد الأمان الأمان العاطفي معناتها على خطر كما قال أنس المخ تاع الصغير مازال معناتها ماهوش متكون ومازال مش ماتور ويقعد معناتها مربوط بالمحيط اللي هو يتربى فيه وصغير ما ينجمش معناتها يفهم وياخذ لو ريكول نيسيسير باش يقول لك معناتها فينالمون مي بارون عندهم دي بليسيور قدم وقاعدين معناتها يطبقوا فيهم عليا صغير يقول لك انا مانيش ني كافي يقول لك ما نستحقش الحب مانيشني جو سوي با اسي بور اتر ايمي.
0: النقطة اللي قلتها أنت في جانب أنه الصدمات مش حاجة خطيرة ولا كبيرة رانا هنا نحكيو معناها هما الصدمات كلهم خطر على الصغير وعلى نفسية الصغير نحكيو من هنا أنه مش تعرض لحادث طاح ولا حاجة مش حاجة مادية تقصد
2: أي مش بالضرورة أي مش بالضرورة
0: يعني لكن ساعات نجم تكون حاجة معنوية وتنجم تكون خطورتها كبيرة
2: تنجم تكون حاجة اللي هي ماهيش موجودة كما الحب كما العطف كما الـ الـ الـ الولي اللي هو باش يشجعك الصغير هذاك كي يبداش مشجعك الصغير وكي يلوج معناتها صغير شنو يلوج فينالمون باش يبني شخصيته بالنظرة اللي والديه باش يعطيوه عليه وبالنظرة بتاع لو بارون اللي هو موجود أكثر الوقت معاه لكن معناتها كي النظرة هذيك اللي ديفايونت ما تعطيش معناتها ما تغذيهوش هكا الصغير عاطفيا يقعد ديما يحس بالنقص ويقعد ديما يلوج على حاجة باش يعوض بها قلت الأمان العاطفي
0: به هو احنا نحاولوا نحطوا دي لي غروند ليني على الأقل في الجانب هذايا باش نشوفوا أبرز الصدمات اللي تنجم تكون متعلقة بالطفولة مثلا وقت اللي نحكيه هنا على العنف اللفظي ولا العنف المادي ولا
2: أكيد.
0: العنف الاقتصادي ولا العنف الجنسي هذا كل
1: نحب نرجع أن الصدمة تنجم تكون تمس البدن ينجم واحد يعمل أكسيدون تاع كهرباء بسكلة اللي هو تنجم تكون صدمة وتنجم تكون الصدمة عاطفية تجبت العنف العنف اللفظي فمشكون اللي يتصدم به خاطر هذه سي اون رياكسيون تصير عند اي شخص وفي نفس العائله يتنجم يصير ظرف واحد يعيش كصدمه والاخر يظهر له حاجه عاديه دونك هذه ما عندناش معناها كيف كيف ما فماش كيف كيف دونك هذا ايش نحب نقول انه ينجم تصير ان ايفينمون في عائله كل واحد في العائله مش يحسه بطريقه الله لا يقدر عندي والدي الله يرحمه توفى نجم اني كطبيب تبعته في الملادي نتاعو تبعته كل شيء وقت اللي توفى قلت هذيك ثنيه دونك كان نستنى في ذاك لكن عندي خويا اللي ما كانش يستنى نعم. النجم هو يعيش هكا صدمه واني ما نعيشهاش كصدمه. دونك معناها تنجم تكون حاجه بسيطه دوبلت.
0: مش كان الوالدين يعني حتى واحد من الاقارب
1: الناس الكل
0: بخالته وعمته
1: بالجار يعني عندي شكون في صدمات نتاع الموت جارهم فمش كنت تلميذ قرا معاه وما يعرفوش حيوان اي حاجه دار. دونك شوف هذايا عندنا لو دوي اذا وقت اللي نفقد حاجه كي نجم يكون عبد حيوان ولا حتى ان اوبجي خاتم غالي عليا حلم ما نجم نعيشه كصدمه والنجم كصدمه ذيك تولي تتبع فيا تولي وين نسمع حد مات مش نحس نفس الوجيعة وان بلوس فما شكون ابل لا شين تروماتيك تولي خاطر الصدمات راه فما اربع انواع يعني نحب ندخلوا في الديتاي
0: اي هذاش
1: اربع انواع عندك النوع الاول التيب 1 اللي هي تصير صدمه مره في الحياه مثلا عملت اكسيدون اي ومشيت على روح صار في صار لي تحرش مشيت على روح التيب 2 شنو التيب الثاني نفس الصدمه تتعاود مثلا في التحرش تحرشوا واني عمري 10 سنين واني عمري 11 12 ولكن من العام للعام الانتنسيتي القوه نتاعها عمال تزيد التيب الثالث شنو برشا صدمات يصيروا في حياتي مثلا ما نعرفش مشيت طلعت لتونس سرقوا لي البورتابل وعشت كصدمه لي كوردوني نتاعي وكل ضاع بعد عامين طحت عملت اكسيدون تاع كهرباء الله لا يقدر هذه صدمه ثانيه نوع اخر الحاجه الثالثه مثلا ما نجحتش في امتحان النجم يكونوا هالصدمات الثلاثه مختلفين ولكن عشتهم في حياتي زاد الانتنسيتي مش تزيد وفما سكون ابل لو سيندروم بوست تروماتيك وقت اللي برشا صدمات مختلفين نعيشهم في نفس الوقت مثلا في وقت الحرب في نفس الوقت خرجوني من داري وطرفوا لموت وعندي شكون توفى لي في العائله في نفس الوقت صاروا لي هذوما دونك والصدمه يجب نفهموا بعد ساعات انه سي ديكلار با في وقتها مثلا انا جبدنا على الحرب أسيدي بكلات بعضها حولونا جاو ذكرى كيران هزونا حطونا في خيم وبعد ستة شهر بناولنا ديار وهزونا للديار أسيدي الصدمة وقتاش مش تخرج تخرج وقت اللي ندخل للدار الجديدة يقول القايل تتي كنت في خيمة كنت في ظروف خايبة وتلقى الجارانتي وتلقى الأمان وتلقى لكن شوف شوف ما عشتش الصدمة بتاعي في الإيفينمون اللي كان سبب فيها وقت اللي صارت لي حاجة تشبه للي عشته وقتها الصدمة خرجت هذاك علاش برشا عباد يقول لك والله ما نعرفش الصار ما نعرفش الصار تو فا بيان لا النجم اني عشت حاجه وما عشتهاش في وقتها دونك ليفينمون صار ومن بعد نتفرج في التلفزه نشوف حكايه تشبه لحكايتي وبوم وقتها قلبي يولي يدق وندخل بعضي والصدمه السو ديكلاغ في وقتها معناها كاينه ريبورتي علاش فما حوايج
0: يعني كنت ساكت عليها
1: مش كان كاينه مخبيه كيني يقول فرويد لو غوفولمون كيني حاطها في قجر مسكره من اللوطه ونسيتها ونسيتها شكون نساها الوعي مش اللاوعي اللاوعي ما ينساش نعاودوا مره اخرى اللاوعي يبدا مسجل ومخباها مي سوف كي صارت حادثه تشبه لها وقتها اللاوعي قال لك يا خذ سيدي حتى انت عشتها تو احنا ناخذوا لي ثيرابوت كيف نقريو مثلا اول حاجه نقولوا اخدموا على رواحكم باش كي نبدا مع ان باسيون قدامي ما تذكرنيش في الصدمة بتاعي خاطر إذا كان ذكرني في الصدمة هو ينوح وين ينوح يزن نشوفه ثيرابوت آخر يذهب بين الزوز دونك يزني نخدم ديجا على روحي وإلا فما بارمي لي زوتي اللي تنعطيهم من بعد هي سكون أبال لا ديسوسياسيون نولي نسكر على روحي كأني وليت عبد آخر كأني روبو باش نقصك الأحاسيس باش ما تحيرليش حاجة
2: تقصي لي رابطك عاطفيا بالصدمة سافو دير إلي ما تنساش لكن ما عادش تبدا مربوط عاطفيا بها تشوفها كي الفيلم من بعيد
1: نعاود نذكروا راهو اللي عشناه اللي عشنا في الحلول اللي عشناه الكل راهو مسجل عنا كاينو اورديناتور فيه هانديسك دور مسجل كل شيء سوف كو يخبي اللاوعي على الوعي وين موجود دونك في الوعي في بال امور مريقله ولكن نموت في الوعي سيدي باش نعطيك مثال بطريقه عام اني نكنس في داري ودق الباب جاو الجيران نهز الزربيه ونخبي كل وسخ تحت الزربيه فماشي حدا ظاهر الدنيا الكل نظيفة ولكن الوسخ صوف كو نسيته وبعد باش نشم ريحة خايبة أكل وسخ وقت نمشيو ننظفوا دونك نردوا بالنا راهم اللي عشناه الكل واني اني ما نحبش كلمة الصدمات نقول لهم لي زيكسبيريونس ديزاغريابل
0: التجارب
1: الخايبة على خاطر علاش في كلمة خايب باش نخبي اوتوماتيكمون باش نحط الصدمة باش ما نحبش نعطي خاطر الصدمة تخوف العبد نخاف اني وقتها لي باسيون تاعي يخمو كان في الحوايج الكبار وقت اللي فما حوايج صغيرة نجم كنت عشتها كتخوما دايوغ نقولوها الصدمة سي لو تروماتيزم لو تروماتيزم دونك كيما نقولوا نجم يكون فيزيك وينجم يكون ايموشنيل اي ايفيدامون تو سكي ريليي ا دي اغريسيون تحرش سورتو سيكسوييل هذاك هما تكونوا صدمات وموجودين برشا والتاثير كبير برشا برشا مشاكل جنسيه ويتخبى برشا مشاكل جنسيه سواء عند الراجل اللي ما يلقاش قدراته ولا عند المراه كيف كيف نلقاوها مربوطه بحاجه صارت في الصغر ونعاود نقول حاجه اخرى باش نوضح للمستمعين والمستمعات راهو كل بالنسبه لينا في الثيرابي كل ما الباسيون يقوله لي صار راني مش ناخذه بعين الاعتبار ونخدم عليه مانيش مش نلوج صحيح ولا ماهوش صحيح علاش على خاطر هو حتى لو كانت تخمينات تخيلات هو بنى حياته عليها دونك يلزمني نخدم عليها هي
0: هنا باش نمشيو بعد شويه للتاثيرات فنزيدو نحكيو كيفاش نجم تتاثر بال
1: نعطيكم لي سيني الكل اللي نجم يكونوا موجودين
0: متعلقة بالطفولة حكينا على الفقدان حكينا على الشعور بالخوف وعدم الأمان حكينا زادة على العنف نحكيه شوية على التنمر زادة هو زادة
1: موجود التنمر مصيبة
2: الهوميليسيون
1: مصيبة علاش خطر في العمر متاع الصغار بين حاجتين اسكو سامحوني مش نقول هالكلمة بالعربية بالعربي بالتونسي أسكو مشي يولي قوات صباب يمشي يصب صحابه يولي يتنمروا عليه أكثر وإلا مش يأكلها في عظامه ويقعد ضحية للتنمر طيب مش كان تحب من تون مشي ولا من بعد راهو فما عوارض اللي ما عندها حتى دخل نجم تقول بالتروماتيزم بالصدمة في برشا عباد واحد هاي سيتي النجم تكون إنسان ما عادش عنده ثقة في روحه نساه نساه تخوما نساه جاء مثلا التيرابيوت تقول والله أنا ما عادش ما عنديش ثقة فيه ولا ما عنديش ثقة في الناس الأخرى تنجم تكون بتاع إنسان ديما مرتبك ينجم يكون إنسان عنده مشاكل في التركيز تنجم يكون عنده مشاكل في النوم تنجم يكون فما عوارض جسدية والله ظهري يوجع راسي يوجع كرشي توجع وما نعرفش علاش مشي للطبيب يقول لي لاباس عليك تنجم تكون في الاغريسيفيتي في المعاملات مع العباد فما شكون تبدا دون لا باسيفيتي بالعكس يولي حتى شيء ما تقلقوا يقول لك عندي انستيزي ايموشنيل مبنش والله ولادي تنجح ما تنجحش بالنسبه لي يعني كيف كيف دونك فما برشا عوارض باش ما نقولكش انه اغلب العوارض اللي نجم الانسان ونحن في الثيرابي نشوفهم ينجموا يخبيو صدمات هذاك علاش انا توكي نخدم مثلا اول حاجه في خدمتي نعملها هما لي دوي العزاء وثاني حاجه نربط عليها هي الصدمات وطبعا بعد نجيو للحل الحل ولكن الليله سامحوني مانيش باش نعمل لكم ان اكزرسيس اون ديريكت على خاطر لا الصدمات كي نخدموها في الكابيني يلزمنا اون اسيور لا سيكوريتي ا 100% للباسيون
0: باهي مادام نمشيو مع الموسيقى ونرجعوا شويه اخرى باش نحكيو على التاثيرات يعني كيفاش نجم تأثر صدمات الطفولة على الشخصية بتاعنا وحتى على علاقاتنا

0: تفكرنيش مخنوق. هذه غناية حسن ثابت اللي قاعد يعمل في موسيقى حلوة، قاعد يعمل في غنايات مزيانة برشا الحقيقة، ولد الجنوب والجابس، تحية ليه وتحية الناس جابس الكل. سينو تحية الدراغونز، هذا يوسف معنا في أمريكا يسهر معنا الوقت هذا، عمل جو مع الموسيقى. مايا أهلا وسهلا ومرحبا. نرجع في أكسجين في موضوع الليلة، صدمات الطفولة. خلينا نحكي شوية على الصدمات العاطفية سورتو، يعني هنا باش ناخذ فولي معين بالنسبة للصدمات ونحكيه على تأثيراتها على الحياة العاطفية. تفضل دكتور.
1: ألو سورتو، معناتها الجروح معناتها العاطفية اللي يتكونوا معناتها في الصغر واللي يخليهم بعد الآثار بتاعهم على العبد وقت يكبر. مثلا الرفض وقت صغير يحس روحه مرفوض. كي يكبر شنو يصير؟ يبدا خايف من نظره العباد عليه، يبدا معناتها نوع من ليبر سنسيبيليتي، وديما معناتها دو لوتو سابوتاج، ماهوش مرتاح. واكثريه الوقت وقت اللي ترفض تلقاه معناتها نوع ما يمشي للعزله. التخلي لابوندون وقت اللي صغير معناتها يحس قلت امان عاطفي، شنو يصير؟ يولي كي يكبر ينجم يكون ديبوندون افكتيف، يبدا يخاف معناتها من الوحده، يبدا عنده اون فورم دونكسيتي ريلاسيونيل. لوميلياسيون اللي حكيت عليها معناتها التقزيم. وقت اللي صغير معناتها ديما تقزمه وتحشمه، بعد وقت اللي يكبر يحس نوعا ما بالذنب، يبدأ حشم حتى من بدنه، وديما تلقاه يحب يعجب، يلوج في الفاليداسيون اكستيريور. فما التخيزون وقت اللي توعد صغيرك بحاجة ومتوفرش، شنو يصير وقت اللي يكبر؟ تلقاه ديما يحب يتحكم في كل شيء، يبدأ نوعا ما نجم تتكون عنده الغيرة، صعوبة باش يعطي الثقة في العبيد اللي دايرة بيه. وفما معناتها الانجستيس اللي هي معناتها قلت العدل. معناتها وقت اللي صغير يبدا يكبر في محيط بارد ويطلبوا منه برشا، وقت اللي يكبر هو بيدو يولي بيرفكسيونيست، عنده نوع من الريجيديتي العاطفيه، ومعناتها يبدا عنده صعوبه باش يحس بالآخر وبالعباد اللي دايره بيه. وهذا من الكل معناتها يلزم من الاولياء تبدا واعيه. وقت اللي صغيرك تبدا تحكي مع شكون، ولا تبدا معناتها في التليفون وتعمل له اشاره بيدك ابعد عليا، ولا تقول له اسكت، معناتها الحاجات هذه الكل العبد راهو الكلنا نعملوا غلطات، والكلنا حتى ما هو كامل، لكن معناتها فما حاجات لازم تبدا واعي بهم وقت اللي تربي صغير. اللي صغير هذاك اي تصرف اللي انت باش تتصرف معاه راهو باش ياثر عليهم بعد، وباش ياثر على العباد اللي دايره بيه. دونك سي امبورطون اللي العبد يعمل اللي عليه باش يهدي للمجتمع وللدنيا ان انفون ايكيليبري.
0: هذا من بعد في الحلول كيفاش نحكي المجتمع
1: كيفاش
0: الدنيا ان انفون ايكيليبري بيان سور. هذا الهدف. فما خليتني نخمم في سؤال بطبيعة مهم برشا، سؤال متعلق بال هنا فماش مثلا صدمات تكون حتى ما قبل الولادة؟
1: فما بسيكاناليز تقول فما
2: فما مدارس يقول لك الحياة
1: الانتخايتورين
2: اللي في كرشلوم نجم الصغير تكون تأثر عليه، اللي هو نعرفه أنه كل ما يدور في الدورة الدموية متاع الأم مش يوصل للصغير، وإحنا نعرفه أنه في الصدمات وقت اللي الأم تتنرفز ولا تتغشش راهو الشيمية متاعها الكيمياء متاعها مش تتغير، ومش يكون المفعول على الجنين زاد. كيما قلت لك فما شكون يقول لك توا احنا اللي نمشيو به الاكثر انه ما عندناش ميموار، دونك ابارتيغ من 3 سنين. اللي يصير بعد ثلاثة سنين الصغير مش يتذكره وينجم يكون عنده تاثير على حياته. يعني نحب نذكركم قبل ما نكملوا شنو هي الديفينيسيون تاع تروما، شنو معناها تروما؟ هي بالفرنسيه ومع الترجمه هي سي اون رياكسيون ايموشنيل، دونك حاله عاطفيه ديكلونشي par une blessure qui nous submerge. Elle est mise à glancer, بجرح والعاطفة مش تغلبنا أقوى منا. الجرح ينجم يكون في البدن، ينجم يكون عاطفي، وينجم يكون جنسي. نعاود نذكر شنو اللي نجم يوصلنا وشنو اللي نجم يرشدنا احنا للريسك انه فما صدمه صارت. هي مثلا هيك الانسان اللي ديما ليجيموسيون قويين نتاعو مفرط، كي يحب يحب برشا وكي يكره يكره برشا، ينجم يكون كما قلت بكري ما فماش ايموسيون، واللي ما عادش حد شيء يمس ولا باهي ولا خايف. الخوف مع فوا انكسبليكي، ما نعرفش خايف وما نعرفش علاش. ينجم يخوف من حيوان، ينجم يخوف من سيتواسيون، خوف ما يعرفش علاش. نجم فما نوع نتاع حشمه، هونت، اون هونت، اي حاجه تحشمه. تنجم يكون اكل الحزن اللي ماهوش اكسبليكي، تنجم تكون كما قلت البكري في مشكله في الثقه في روحه وفي الناس وفي الناس الاخرى، الاستيم تنجم تكون دوك في الخوف. ينجم يكونوا مشاكل جنسيه بجميع الطرق، ونجم يكون عنده مشاكل ديجا مع التعامل مع العباد، ولا فما عندك جماعه اللي يلوجوا سكون ابل لا ريشيرش دي سوفور، ديما يلوجوا شكون باش يخدم في بلاصته، شكون باش يعمل في بلاصته، شكون باش يعاون، وشكون وحده ما مي مي مي مي يعيشش. فما عباد اللي يسهلون المأورية، يقول لك والله عندي صارت لي حاجه وترجع لي كاينه فلاش باك، نعاود نعيش الحكايه من جديد، كاينه ولا يقول لك حلم، ولا حتى بعد ساعات شوف حاجه والفيلم اللي تعدى عليه يعاود يشوفه. تنجم تكون وجيعه في البدن، تنجم تكون تعب، يقول لك نقوم الصباح تعب. حتى لو كان يرقد مليح، فما شكون اللي ما يرقدش كاريمون مليح. قلنا الكونفيزيون، بدا مش فاهم روحه، افكار تسميوها ليميتونت، الافكار السلبيه اللي ما تخليكش تنجح. الناس ما عادش خير في الدنيا، ما تعول على حد، حتى حد ما ينجم يعاونك، تعول كان على روحك. هذوما الكل ينجموا يكونوا يوجهونا. علاش خاطر تنجم زاد فما المشكله في الماكله، كل العباد اللي ياكلوا برشا، ولا فما كل اليابوليمي ولا الانوريكسي، هذا سوفون يجيو بعد صدمه. يلزمنا نعرفوا انه الصدمه هذيك الانسان كي يتذكرها، خاطر فما شكون ينساوها، كي يتذكرها اش مش يحكي لك، يقول لك والله اقوى من الموت، ما نجمش، ما نلقاش الكلام باش نوصف لك اللي صار لي، يقول لك والله ان بلون، ما نتذكر حتى شيء. ولكن شنو الشعور اللي يصير الانسان وقتك الصدمه؟ سي لامبويسونس. اش معناها؟ يحس روحه ماهوش قادر باش يعمل حتى شيء، يحس روحه وحده، يحس بالظلم اللي جبدت عليه هدى البكري، الظلم ولا لابوندون، الناس كل مشات وخلاتني، خاطر لو كان بدا يلوج في الاسباب، لو كان جاء جميلي جنهارتها ماهوش في كونجي ما كانش يصير لي هكاك، لو كان بابا خرج معايا مشير واللي يلوج، شكون يلوج في شكون اللي مسؤول معاه، على هما الاخرين ما عندهم حتى دخل، ينجم يكون الغش المفرط. دونك هذوما الكل نحب نجبد الانتباه تاع المستمعين والمستمعات، انا راهو اذا كان فما هالشعور هذا اللي يتعاود وديما موجود، وقتها نجموا نخموا، نجموا نخموا في الاشياء هذه الكل.
0: دكتور
1: فريد يحكي على لي زيكسبيريونس رفولي كيما حكيت قبيله انس، اللي هما يقعدوا معناتها اكتيف في اللاوعي بتاعنا، المشكله معناتها ماهيش اللي صار، مي بلوتو معناتها كيفاش عاطفيا العبد ما فاتش اللي صار. ونحكيو لهنا على لا كومبولسيون دو ريبيتيسيون، اش معناها؟ ما غير ما نشعروا اللاوعي بتاعنا نقعدوا نعاودوا الحاجه اللي وجعتنا، مخنا ديما باش يلوج حاجه اللي هو يعرفها، ولو معناتها تكون حاجه صعيبه وتكون حاجه اللي هي وجعتنا ونحن صغار، ويجرب معناتها ديما باش يصلح. مثلا صغير اللي انت ما عطيتوش اهتمام باش يولي ويكبر وباش يمشي مع دي بارتنير اللي هما معناتها باش يكونوا ديستون، يكونوا بعاد عليه على خاطر يحب يصلح هاك الوجيعة بتاع الطفوله بتاعه. صغير اللي ديما معناتها تقعد تاثر فيه تي لو كريتيك كما قلنا معناتها باش يعمل ان ادولت بيرفكسيونيست. صغير اللي انت عطيته مسؤوليه فوق مسؤوليته فوق طاقته باش يطلع ان ادولت سوفور، باش يحب ينقذ العباد اللي دايره بيه. ونحكيو زاد على الترانسفير سي كو ساعات معناتها كلمة باش تأثر فينا أمي مش هكا الكلمة هذيك على خاطر الكلمة هذيك باش تمشي في العقل بات متاعنا تجبد وجيعة باش تحيرك الوجيعة هذيك وباش تحير الخوف بتاع الرفض الخوف بتاع التخلي اكسيتيرا.
0: ممتاز باش نمشيو لموجز أخبار الحداش ومن بعد نرجعو معاكم ديما في أكسجين على الدنيا ما فيها جوهرة فهم خليكم معنا.

ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. انتظمت اليوم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب اساتذة التعليم الثانوي واساتذة التعليم الفني واساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000 بمشاركة 66125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات. تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وتابع وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة وواكبها ميدانيا بعدد من مراكز الاختبارات التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، وفق ما جاء في بلاغ صادر هذا المساء عن وزارة التربية. أكد مركز رعاية السلاحف البحرية بتونس في بلاغ صادر عنها اليوم الانطلاق الرسمي لموسم تعشيش السلحفة البحرية بتونس لموسم 26 و2000. وأفاد المركز في هذا الصدد أنه تم رصد عملية تعشيش أول عش لسلحفات ضخمة الرأس بشاطئ القنطاوي بوسوسة ليلة 16 من مايو الجاري تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والجمعية التونسية للتجوال والتخييم الإيكولوجي بحمام سوسة والحرس الوطني. تعلم وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية المضمنة بقائمة مصاحبة نشرتها على موقعها الرسمي سيكون بصفة مجانية يوم غد الاثنين. ويتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. وتذكر وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح كل أول أحد من كل شهر يوم 18 من أبريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، أيضا يوم 18 من مايو الموافق لليوم العالمي للمتاحف وكذلك العطل الرسمية. دوليا، الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن 105 جنود أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال أسبوع. وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف أن صحراء غرب العراق شهدت نشاطا عسكريا سريا يشتبه في أنه مرتبط بإسرائيل، شمل إنشاء موقعين عسكريين سريين استخدما في عمليات مرتبطة بإيران. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. أكسجين

0: نرجو من جديد بعد ما سمعنا حمزة نميرة نص عايش في أكسجين على الدنيا وما فيها جوهر فهم جد لكم التحية نسل كل موضوع الليلة الصدمات المتعلقة بالطفولة صدمات الطفولة دكتورة هودة صغير بكري شوية حكيت لنا على الصدمات العاطفية وحتى تأثيراتها باش نرجع معك دكتور أنس بطبيعة أنس بشيخ اللي مختص ومؤثر مختص في التنميم الإيحائي في البرمجة العصبية اللغوية وفي العلاج السريع قلنا احنا باش نزيدوا نعرفوا أكثر وباش نعطيهم مصطلح جديد زادة للصدمات العاطفية صدمات الطفولة.
1: شوف احنا تو كلمة صدمات كما قلنا أني تو كي نخدم مثلا باش من الباسيون ما يلوش حاجة كان القوية والصعيبة اللي احنا تو بالنسبة لي يعني في الحصة هذه من تو كلمة صدمة ما عادش نقولها مش نولي استعمل التجربة السلبية
0: التجربة السلبية
1: خاطر كما قلنا كل تجربة سلبية ينجم تعطينا الصدمة هذه إيش معناها التجربة إيجابية السلبية المشكلة أنه هيك التجربة السلبية إيش مش تعمل عاطفيا مش تعمل لنا أنا امباكت كأني مش تحط طابع إذا كان أني من جريهاش في وقته ما نخدمش عليها إيش مش يصير كل حاجة كينا بدينا كاس وبدينا نعبي وبيه هذيك هي أكل قطرة الكبيرة مش تبدأ قطرة مع قطرة مع قطرة الكاس مش يبدأ يتعبى ومش يفيض دونك شنو باش ينجر على الصدمة هذيك باش تغير حياتي باش ناخذها كأني حقيقة ومش نبدأ نعمم فيها مثلا خدمت في شركة عارفي سبني ما أهاني قدام أصحابي وخرجت منها كالشركة ولكن مش نخرج باش العروفات الكل ما يصلحوش مش نولي أي مشكلة معنا مش ندخل العرف نعرفه هو ما يصلحش صارت لي صدمة مع صارت لي تجربة خايبة مع بنية البنات خايبي ما فماش ثقة طيب مش نعمم النتيجة اللي صارت لي ولا الإحساس اللي حسيته فكل التجربة السلبية ذيك على التجارب الجايين الكل في المستقبل دونك شهادة ثنية غالطة ولكن مش نخدم بها علاش على خاطر عندي إنباس صبيت الساس متاحة وقعدت نبني عليها دونك نفس المشكلة مش تقعد تتعاود في حياتي وكل حاجة تشبه لكن التجربة هيك مش يكون عندي نفس الإحساس كيف قلت لكم باهي بابا عيط عليا وعشتها خايبة قدام اخواتي مرقني وما خلانيش نتكلم وليت حتى كي كبرت طلعت للكلية طلعت للليسي باش نتكلم قدام اصحابي وجهي مشي حمار ومش ندخل بعضي علاش خاطر مش نعيش نفس الاحساس احنا مازلنا ما قلناش في الثيرابي نجبدوش ولا نجم نجبدو على
0: نجم
1: على الثيرابي تو في الثيرابي احنا اش نعملوا يا بالليبنوز الانسان شقلنا كي ندخل في ليبنوز يدخل في حالة بتاعك الليبنوز اش نخدمه مع اللاوعي طب باش نمشيو للاواعي وهو اللي ماشي يهزنا لوقتاش لاول مره صارت باش نستعمل كلمه تكنيك اللي هو لوريجين استغفر الله لا تلقى هالكلمه معناها هي وقتاش ركبتك الفكره هذيك مش ديكلوشمون لو كاتارسيس نسميو لو مو الكلمه لو كاتارسيس لو كاتارسيس معناها معناها وقتاش تكونت اكل الاحساس وقتاش حسيته اول مره اكل النظره وقتاش تركبت اول مره اكل الاعتقاد هذاك وقتاش تصنع ونخدموا على ليفينمون نخدموا على اللي صار في وقتها ينجبكم لي 10 سنين 20 سنه 15 سنه تالي باش نعطيكم مثال من لي باسيون لي جوني فما ان باسيون ما يحملش الكار مش ما يحملش الكار العباد لاسانسور ما يطلعش لاسانسور كي يطلع في كار ويبدا مروح اذا كان الكار تعبات يبدا يعيط ويدخل في بعضه الشوفور اي توبليجي باش يوقف الكار ويهبط يهبط 5 كيلومتر قبل المحطه نتاعو 10 كيلومتر ما يهمش اما هو ما عادش ينجم يقعد كي خدمت معاه سيدي في خاطر في الليبنوز حاب نفسر الاخوه اللي يسمعوا فينا والاخوات انه اللاوعي نتاعنا ما يعرفش الماضي والحاضر والمستقبل دونك هو شو يعمل اوتوماتيكمون كيف عملت له ريغريسيون نقولوا رجع يلقى روحه عمره يظهر لي 9 سنين امه سكرت عليه هاك البيت نتاع الكوجينه وسكرت عليه وطفيت الضوء شوف معناها السبب الولي ينجم يحب يربي ولكن التجربة الخايبة اللي صارت له السيد عمره 35 سنة كي جاني ولا كل بقعة حس فيها يتضيق فيها تذكروا أكل وجيعة وتذكروا أكل اللي زي سوف نساها هو ولكن اللاوعي ما ينساش. دونك شو عملنا الخدمة صارت وقتاش الخدمة احنا شو نعملوا نرجعوه قبل ما تصيرك الحادثة ونحكي له عليها طريقة أخرى. هذا يتوذي خدمة على الاختصاصيين مش بتاع الناس. هذاك علاش قلت لك اليوم ما نشبش النجم نعمل دي ديمونستراسيون بتاعت حاجة بسيطة وعاودنا عاود عاش الحكاية بصفة أخرى. دونك كيف نشوف العيش الحكاية بصفة أخرى ونشوفها من زاوية أخرى الإحساس مش يتغير. كيف رجع للحاضر تقول له ولا يطلع الأسانسور شيخ ياخو الكار ومرو بريقلة. دونك الخدمة هذه راه مش تصور بسبب التيرابي ماهيش مش تصير هكا. أما حل مثلا كي يجي مش نحكي مثلا حكاية خايبة صارت لي الأحسن حاجة شن نعمل كيني را إكران قدامي ونحط روحي أني فك الإكران ومش نحكي عليك السيد ولا السيدة اللي على الإكران. وقتها شن نعمل ونقص الكونتاكت بيني وكل شيء اللي عشته. مش نقول هو طو كان جي في بلايخ والبلاست السيد اللي حكيت عليه أمه شدته ودخلت له لك البيت وسكرت عليه. وقت اللي نحكي على الآخر بصفة هو مش أني مش نحكي على روحي نحكي على هو وقتها النجم نحكي صار. ولكن علاش خاطر قصيت أكل كنال أكل كونتاكت معناها ما عادش حكايتي وليت. وإحنا إش نخدمه ذيك الخدمة كيف نخدمه راهو مع التجارب الخايبة نخليه الإنسان نرجعوه ويبدأ يتفرج هو على الفيلم متاع حياته بطريقة أخرى. فما خدمة تصير على الإكران ومن بعد شنعمله رجعوا أكل الحكاية خليه يستوعبها من جديد ولكن بطريقة أخرى. دونك التجارب السلبية راهي مهما تكون تظهر لنا احنا من الجهة الأخرى ما هيش مهمة لكن ما ينجم يجاوب على الحدة متاحها وعلى الامباكت متاحها كان اللي عاشها. دونك هذاك علاش كيف إنسان يحكينا حكاية ما نقولوش تي سايب عتي حكاية فان على هذا انت مغشش روحك لما نجمش خاطر أني راها من بعيد. كما نقولوا احنا بالتونسي المتفرج فارس احكي عليك الجوار اللي ضيع البينالتي اش حس في وقتها. ما تحكيش على المتفرج اللي قاعد المتفرج بدخل مش يتغشش يكيبوا ما ضيع البينالتي. اما هاك الجوار اللي شات البينالتي وجابها البرة اللي احساس متاعه تنجم تكون صدمة. وكان نشوفوا برشا اللي غونت انتربرونور شيعمل يجيك الماتش اللي بعده ولا البينالتي اللي بعده ويعطيها له هو باش يشوفها على يسوق علاش باش يرجع الثقة في روحه. اما كان ضيعها مرة ثانية لا وقتها يزمو ثيرابي خاطر ينجم يولي ما عادش يحب يشوط ويولي يشك في روحه وتولي حياته كاملة تتأثر بك الأزمة في الثقة. يعطيك الصحة.
0: يعطيك الصحة دكتور رونس. باش نعطيو كلمة دكتورة هدى جست للتوضيح. كاتارسيس هي مصطلح يستعمل في أغلب لغات العالم باللفظة اليونانية بتاعك.
1: أيوة صحيح.
0: يعني حتى لغات العالم الكل الكل يقولوا كاتارسيس
1: اللي كان سبب فك الشيء هكا
0: يعتبروه التطهير يعتبروه التنقية التنظيف زادة تحرر الفرد بعد الوصول للمشاعر المدفوعة لللاوعي. وقت الشيء يتحرر بعد ما يوصل لللاوعي اللي كنا نحكي فيه جزت لتوضيح المعلومة حبيت لو
2: يعطيك الصحة بور لا ديفينيسيون.
0: مرسي دكتورة ودي يعطيك
2: الصحة. L'enfant intérieur, c'est ce qu'il y a avec. Le terme est très populaire de plus en plus. On a des parties émotionnelles qui sont très importantes et qui sont très importantes. Ce qui veut dire qu'un adulte de 40 ans كيل صغير بتاع 6 سنين على خاطرك اللوجيعة هذيك مازلت موجودة. فما في النوروسيونس اون اتيود اللي هي الاتيود سور لي زيكسبيريونس دو كايزر يقول لك على 17000 بيرسون اتيدي 64% عاشوا اون اكسبيريونس تروماتيك و 17% عاشوا أربعة ولا أكثر من أربعة إكسبرينس تروماتيك. دونك معناتها هذا الكل يقول لك اللي لو سيرفو تروماتيزي شنو يصير لي تروماتيزم بريكوس يبدلوا المخ بتاعنا في لاميدال تولي هايبر فيجيلان في الليبوكامب لا ميموار ايموشنيل في الكورتكس بري فرونتال كيما حكيت أنس في لا ريغولاسيون ايموشنيل المخ يتعلم اللي العالم هذا ماهوش امن. دونك شنو يصير من بعد اون هايبر فيجيلانس ايموشنيل العبد يبدا خايف هكا كان يتعلق كان يحب اكسيتيرا وفما عباد ديما تعيش معناتها في الانتيسيباسيون l'anxiété, le khouf, le besoin de le contrôle, ou le système nerveux, le collègue est en mode survie, يعيش دونك يعمل اللي عليه الكل يبدا يحارب هكا باش يوصل للنتيجه وين باش يحس بنوعا ما بالامان واللي تروما ريلاسيونيل معناتها هي حاجه غريبه شويه مي هو صار لي تروما من الريلاسيون لكن لي ريلاسيون زيد ينجموا يبريو هذا الكل
0: بهلو متى نحكيوا على كيفاش الريلاسيون ينجموا يبريو على كل نقطه اخرى نزيدوا نحكيوا عليها هنا انت حكيت على يعني القلق حكيت على ضعف الثقة على صعوبة تكوين العلاقات هنا بالنسبة لل أي تفضل
2: لا لا لا
1: هذا الكل أنا جبته مش بدنا على تيرابي عبدو نجم يقولوا كيفاش نجم يقول كاني ما نذكرش أخويا ما نحبش نعمل هيبنوز عندنا طريقة أخرى في التيرابي اللي نسميهم لي زونك دو ريشيرش نطلبوا من الشخص باش يتذكر آخر مرة حسك الإحساس على خاطر راهو كيما لي بانيل دو كولور الاحاسيس كل حاجه عندها الاحساس الخاص بها دونك احنا شنو نعملوا وقتها نرجعوا الانسان مثلا يقول لي والله الجمعه اللي فاتت رجعوا للجمعه اللي فاتت باش يعاود يحس نفس الاحساس وبك الاحساس هذاك سي تكنيك مره اخرى اك الاحساس هكا مش نسافروا به نخليه لو باسيون يسافر في الماضي ويهزنا هو اك الاحساس هكا الاول مره الانسان حسه واذا كان خلطنا الاول مره حسه لقينا روحنا في ليفينمون اللي كان سبب فك الاحساس هذاك ونوليو نخرجوا الانسان ماكل اللي عايش وماكل ايفينمون هذاك ونخليوه يغزر له من الاكستيريور وكيما قلت ثاني يولي يتفرج عليه من برا وقتها هو مش يحاول يفهمه بطريقه اخرى مش يحاول يلقى حلول في وقتها متاع في الماضي وكل حلول يحطها ويجربها على هو في الماضي ويشوفها كيفاش الامور تغيرت ونعاودوا نرجعوا به من الماضي للحاضر بك الخدمة اللي خدمها وكل عاش وحياته كاملة كله مش يبدأ يتصبح بشوية بشوية يخلط النهار اليوم حتى يقولوا أي صارك العام يقول لي والله يفسوا تعلمت
0: هاي.
1: أما الإحساس تغير رانا وقت اللي نشو نبدلوا الزاوية تعلم النظرة من اللي نغزروا لها نشانج دو بيرسيبسيون الإيموشن أوتوماتيكمون مش تتغير وإذا كان تغيرت الإيموشن بها الإنسان شو اللي يعيش مرتاح شو معناه مش معناه اني عشت تجارب خايبة مش نوض حياتي كاملة واني نقاسي منها وراهو في التيرابي بغاف ذوما في العلاج السريع مش على خاطر اني قعدت مشكلة دائمة 40 سنة يلزمني 40 سنة باش نداوى منها لا في حصة وقت اللي تبدأ تعرف كيفاش تصير الانسان يكون حياته كاملة خايف من جبدنا احنا مثلا نقولوا خايف من العلو يقول لك انا ما نجمش نطلع فوق السلوم ما نجمش نقص ينجم حياته كامل تكون خايف في حصه واحده يولي ينجم يطلع للعماره ولا ينجم ياخذ الاسانسير ويقول راهو نحب نطمن اللي يسمعوا فينا راهو سينيبا اذا خاطر المشكله عاشت برشا ان يلزمني برشا وقت باش نداوي ماناش دون لا بسيكاناليز لي تيرابي بريف هذوما سي جينيرالمون بالليبنوز سي اونتر 2 و 10 سيونس باش المشكلة تتحل بالبرمجة اللغوية العصبية حصة واحدة فما سبيسياليتي تاع البرمجة اللغوية العصبية نسميوها لا دي ان ار لا ريستركتوراسيون دي ستركتور نورونال في خمسة دقائق باش نوريكم راهو لا تيرابي تطورت مش مشكلة عايش بها دوبي 50 عام النجم في خمسة دقائق نريقلها خاطر الخدمة مش تصير ونيفو من المخ نتاعنا هذاك علاش نقولوا راه لي تيرابي بريف راهم برشا دي تكنيك وكلهم يمشيو مع بعض
0: يعطيك الصحة دكتور رمس نسألك على أهمية أنه نعترفوا بالمشكلة اللي موجودة قبل كل شيء دكتور أوديو كان يعني هنا عبارة مش باش نسميها تشخيص لكن على الأقل تعرف روحك يعني تعرف مشكلتك وقتاش صار الديكلونشمون وقتاش صارت هالصدمة هدية معي
2: مهم ياسر اللي تسهل روحك علاش مش علاش صار لي هكا علاش انا ديما نتصرف وعندي دي رياكسيون الاحساس بتاعي كيما هكا شنو يصير معناتها علاش ديما نعاود نفس حكايات نفس علاقات شنو قاعد يصير معايا شبيني ديما نلقى روحي في نفس وضعية وهذا معناتها الأسئلة اللي العبد يزم يسهلها روحه علاش معناتها الكور دو سوفرانس بتاعي كيما هكا شنو قاعد يصير بوركو جاتير سي ريلاسيون لا علاش لي ريلاسيون بتاعي يشبهوا لبعضهم وقت هذيك معناتها باش نبداو نخدمو سي تري امبورطون اللي العبد يبدا واعي اللي وقت لي ساعات المشاعر تغلبك وقت لي ما تعرفش كيفاش تتصرف وقت لي ما تعرفش شنو قاعد يصير ساعات عبيد معناتها ترد الفعل ودانكو تقولك معناتها ما نعرفش شنو صار ما كيني ما بين يتحط هو العبد والشخص ما بين قوسين يقولك ما نعرفش أقوى مني وصحيح فعلا على خاطر اللاوعي يخلي ياك الشخص هذاك في وضعية معينة اللي هي تفكره الطفولة بتاعه اللي هو يتصرف بالطريقة هذيك دونك وقت اللي تصير تجربة كما هذه أسهل روحك خذ وقتك أقعد مع روحك وأسهل روحك الأسهل أصحاح شبيني ديما نعاود في نفس وضعية شبيني ديما نفس عبيد وشبيها ديما نفس أحكية جست الأشخاص تتبدل علاش والوقت هذاك معناتها نبداو الخدمة أسمو مولا يزم تتوجه للثيرابي يزم تعمل اللي عليك معناتها بور تو سولاجي يزم تعمل اللي عليك باش تقدم يزم تعمل اللي عليك باش ما تخليش بو امبورت شنو عشت وانت صغير ما تخليش هي وجعتك التجربه وانت صغير ما تخليهاش تاثر عليك في وقت اللي انت تبدا كبير وقت اللي صغير ما كنت نجم تعمل حتى شيء ما عندك لا قدره لا جهد لا كلمه بوتيتر ما تنجم تعمل حتى شيء في الوقت هذاك لكن انت مسؤول على روحك ان طون كادولت وكان الحكايه بتاع الطفوله بتاعك مازلت عايشه معاك لحد الان وكان مازلت مأثره فيك على خاطر انت قاعد تحيي فيها وعلى خاطر ما سهلتش روحك الاسهله اللي هي باش تخليك تتجاوز وتقدم
0: انت بكري دكتوره هدى حكيت لنا على تاثيرات الصدمات هذه صدمات الطفوله على الجانب النفسي لكن زادة نجم تأثر حتى على العلاقات على الجانب العاطفي على الجانب العائلي
2: أكيد.
0: على الجانب الاجتماعي اليوم تربيت هكا غدوة بشر ربي صغاري هكا اليوم مثلا عشت في عائلة في ظروف معينة عشت صدمة معينة مثلا تقلقت مثلا من الإهمال الأبوي مثلا أمي مقصرة معايا بابا مقصرة معايا نلقى روحي نهار آخر كي نكبر في نوعية معينة من العلاقات في تربية معينة لصغاري مثلا نعطي في بعض أمثل يوم تعرضت مثلا الشعور بالخوف كان فما مشاكل في عائلتي كذا كي كبرت فما إحساس بتاع عدم الأمان كما أنت بكري زاد عرشت شوية على صعوبة حتى بناء العلاقة هنا صعوبة التعامل مع العائلة المشكلة صارت في الصغر لكن حتى كي كبرت ما عادش نجم نتعامل معهم ولا نتفاهم معهم
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire que, وقتلي, quel que soit التجربة اللي أنا عشتها, راو كيما قال أنس, في العقل الباطن تاعنا مخزون les expériences بتاعنا الكل, اللي نتفكروهم ولا ما نتفكروهمش. Donc, بطبيعة, quel que soit معناتها الحاجة اللي هي وجعتني وأنا صغير, باش نكبر بها, وساعات معناتها العبد على خاطر مخنا ذكي. باش يخليك معناتها تنجم تقدم وتكبر وتبني انت زاد عائله ودايوغ نلاحظوها برشا وقت اللي الام تبدا حامله بشويه بشويه قد ما الصغير بتاعها يكبر قد ما هي باش ترجع تعيش التجربه معناتها اللي هي عاشتها وهي صغيره وباش يخرجوا حاجات وباش يخليوها هي تخدم على روحه وعلى نفسيتها دونك مهم ياسر ومهم جدا اللي الشخص يعمل اللي عليه باش يصفي لكن معناتها يزم نفهمه اللي الخدمة على روحك وعلى الجروح بتاع الطفولة راهو حياتك كاملة ما هيش باكيج اللي انت يزم تتخلص منه توا راهو كل تجربة جديدة قد ما يكبر صغار قد ما انت تكبر في العمر قد ما انت توصل لعمر معين بتاع بوك خاطر فما زيدة لليان ترانجينيراسيونيل استادير كو فما حاجات اللي هي تتعدى من جيل لجيل كي توصل انت لعمر وين بوك بتاتر اعمل حاجة معينة ولا صارت معتها جرح من ناحيته الوقت هذيك معتها فما حاجات تحيا فيك. دونك او فور اي ا مزور العبد باش يقعد يخدم عليهم ويعمل اللي عليهم باش يعمل اللي عليه باش يتجاوز.
0: تسمحوا نزيد معك
1: لا جوست باش نرجع نعرج على الواحد باش نعطيكم جوست دو اكزامبل اللي منهم واحد العشيه اليوم بعد ما خدمت مع اون دام واللي بدات تبكي قلت لها لاباس شبيك قالت لي فقت لاني نعاود مع اولادي اللي عملوه في الدار معايا وجعت على خاطر على بخي كونسيونس انه هي تعذبت باللي عملوه والديها معاها لكن تلقى في روحها هي تعاود في نفس الشيء. دونك مهم باش الانسان كما قالت هدى باش يعمل يقعد مع روحه ويشوف شنو اللي يساعد وشنو اللي ما يساعدوش وشنو اللي مش يعمل وشنو اللي ما يعملوش. خاطر عندنا زوز طرق مثلا انا كبرت ولكن كنت محروم من حاجه نجم نحرم منها صغاري من غير ما نفيق خاطر انا كبرت بالطريقه ذيك والنجم نطيح دون ليكسي نولي نعطي برشا بازيد ازيد على خاطر اني ما خذيتش. دونك الكا الثاني جبت زاد هدى الكا ذي في فرنسا كنت نتبع فيه امراه كانت العلاقه مع راجلها طيبه وامورها مريقله ولكن هي عاشت طفوله صعيبه بوها كان يشرب برشا الكول وكان يضرب ما كانتش سعيده وقت ورجلها في الدار سي كالكا اللي دو طون زون طون يشرب وقت اللي بنتها تولدت وشافت رجلها قدامه كاس الشراب كاس كي سي باسي شافت روحها هي في بنتها والامور نوضت. دونك كما قالت هدى فما حوايج بعد ساعات عاشوها الوالدي ومن غير ما يفيقوا يلقاو رواحهم يعملوا فيها ولا نفس الحكايه مش تحير حاجه فيهم ولكن الامباكت مش يكون على الصغير رغم اللي صغير ما عنده حتى دخل بك الحكايه هذيك. دونك سي تري امبورطون باش الانسان يخدم على روحه اذا كان واعي خاطر فما عباد كما قال يحب يفهم ايش صار ولكن نحب نطمن اني اللي يسمعوا فينا انه راهو بال سورتو لا دي ان ار وهذه فما كان سينابس اللي نخدم معاه اللي يقريو لا دي ان ار لا دي ان ار انو بيرمي دو تريتي حتى لي زيكسبيريونس ديزاغريابل هذوما التجارب الخايبه اللي تنساو معناها كاننا مش ندخلوا للاوعي ومش نعملوا تنظيف على برشا حوايج. وقت اللي يكمل الباسيونس يصير يلقى روحه يحس روحه ارتاح مرتاح ما يعرفش حتى عمناش تخلص. هذا ايش نحب نطمنهم راهم كنا لازمنا نخدموا على التجارب الخايبه على خاطر التجارب الخايبه مش الخاربه كنت مش تاثر على التجارب نتاعي اليوم وغدوه من غير ما نشعر خاطر الامور خبيه في اللاوعي. دونك الحلول شفت في كل الحصص اعطيت برشا حلول مع التجارب الخايبه هذه باش ما نقولش صدمات راك وحدك ما تنجمش راك وحدك ما تنجمش طب في هذه حاجتك باش تمشي الانسان يكون كفء ونعاود مره اخرى يصلح حالكم يهديكم يرحم والديكم قبل ما تمشي لاي ثيرابوت حل عليه الكتاب شوف شنو النيفو نتاعو وين قاري شنو مشاهده خاطر راك مش تعطي اون بارتي دو تون اسبري. بعد ساعات يجيك واحد يقول لك كملت الحصه لقيت روحي اتعس من الوقت اللي بديتها إيه علاش هزك الغادي هذا ما شاء الله عندنا رانا دي ثيرابوت اكفاء موجودين ولكن عندنا زاده بتات خلي هما اقل. دونك هذه نداء للناس الكل ثبت لشكون تمشي كيما قبل ما تمشي رابطه وتسيديو سيغ دي جروب على الفيسبوك وبربي تعرفوا شي طبيب اسنان باهي تعرف يا خويا زاد انت تمشي ثبت اسال على الانسان اللي مش تمشي له على خاطر احنا تو في الدومين نتاع الصحه النفسيه رانا نعاودوا نقولوا لي ثيرابوت ماناش مش نداويو الامراض هاك الامراض العقليه المزمنه وكل كبيره راهي ماهوش من الدولاب نتاعنا ماهوش تبعنا عندنا لي بسيكياتر اللي هما يسون فورمي اما فما حوايج ما عرفتش نختار نحس روحي قلق النجم نشوفوا لي ثيرابوت ولي ثيرابوت يزون لي مويان لا بسيكوثيرابي يزون لي مويان باش يتبعوا الاشياء هذه.
0: واحد من اهم الحلول هو التعامل مع المختصين. عندنا وائل جسر موجوع ومن بعد نرجعوا احنا مع ابرز الحلول والا
1: شنو الحلول جايع
0: فوالا اللي نجموا نستعملوها. انت حكيت على لو ام دي اخ حكيت على
1: الدي ان اخ الوغ تو نحكيو فيها اكثر
2: لو ام دي اخ
1: اقوى من لو ام دي اخ خاطر لا دي ان اخ هي فيها لو ام دو اخ لي اف تي دونك هذه شي بسينابس خذينا تشكيله من لي تكنيك هذوما كل وحطيناهم مع بعضهم
0: سورتو زاد الجانب اللي فيه المستشار النفسي ولا المختص في الصحه النفسيه هذا باش نحكيو عليه اكثر زاد مع الدكتور هودي باتري. ميرسي بوكو دكتور. نمشي للموسيقى.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك
2: ميكرو جوهرة.
0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
3: 29 100 وإلا 76 24 3000.
4: نرجع من جديد في أكسجين. الجزء الأخير من حصتنا اليوم في موضوع صدمات الطفولة. دكتور أنس بالشيخ بحذنا أكيد، دكتورة هدى صغير كيف كيف. نرجع الكلمة مهمة دكتور أنس بكري سمعناها وقلنا نرجع بها الكلمة هذه. قال السيد المخرج منير
5: سي منير قال كلمة عزيزة وكبيرة برشا.
4: مهمة برشا.
6: هي كلمة اللي كبرنا بها كلنا.
5: كبرنا بها ونعرفوها وعلى دي سوفني. يقول لك يكبر وينسى. لا يا سيدي، يكبر ما ينساش. باش نبداو نقعدوا على نقطة إيجابية. حتى احنا بكري نحكيو في ليزيكسبيريونس نيجاتيف والتجارب السلبية والكل، ولكن باش نجيبوا الأهمية نتاع التيرابي. علاش؟ خاطر كل حكاية صارت في حياتنا راهي إيجابية كيف نعرفوا نتعاملوا به. خاطر وقت اللي أنا كل حكاية ذيك مش ولي نشوفها من جهة أخرى ومعاش مش توجعني، مش يكون تعلمت درس، وكالدرس هذاك اللي تعلمته مش نستعمله في حياتي الحاضرة وللمستقبل. أكل اللي صار ذاك سواء اللي ما عجبنيش واني صغير اللي عمله لي والدي أني معاش نعاوده مع صغاري. دوك صغاري مش نمنحهم، مش نقص التجارب الخايبة، وإلا مع روحي باش نصلح بعض الأشياء. سيبغي اللي عشته في البريودة ذيك، ولكن مش الناس الكل كيما الشخص ذاك. ناس فما الباهي وفما، أما شنو وليش معناها؟ فما الفرنسيس يقول لك أنوم أذيختي أون فو أون فو دو. معناها كيف نبدا الإنسان يعرف باش يولي يرد باله أكثر. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. دوك تعلم شنو هما الحوايج اللي نقصته في وقتها، شنو هما لي غوسوغس اللي ما عندوش. دوك باش يتعلم يولي يعرف حاجتي بهذه وحاجتي بهذه، دوك وقتها مش يولي يرد باله اكثر، ودوك الغلطه ما عادش تتعاود. دوك وقت اللي الغلطه ما عادش تتعاود حياته مش تكون احسن، مش تكون بلوز اكيليبغي، باش يولي يعرف شنو هما الحوايج اللي حاجته بهم في العلاقات في العباد في كل شيء. دوك هذوك باش يولي يلوج عليهم قبل. مثلا حبيت طفله وتغشيت وتوجعت وحسيتها كتجربة خايبة، مرة جاي كي مش تعرف واحدة أخرى مش نولي نثبت فما دي نقاط موجودين فيها ولا دونك الحاجة الإيجابية أنه كل اللي عشناه كيف نعرفه كيفاش نخدمه عليه نون سلمون، مش معناها نقصه الوجعة اللي كانت مربوطة بك الاكسبرينس هاكي، ما هي مش تخلينا كيف المنصة متاع انطلاق حياة جديدة وحياة أحسن ودروس خير. دونك نعاود نرجع باش نقول راهو الإنسان كيما الديبريسيون، راهي الديبريسيون ما نقعدش نستنى نستنى نستنى حتى لنا، لا يلزمني نمشي نعدي. إبا الصدمات هذوما إذا كان أنا واعي بها نمشي للثيرابوت باش نخدم عليها، ولا إذا كان حاجة مقلقتني وقتها سي أو ثيرابوت باش هو يمشي يلوج على الصدمات هذوكم ليزيكسبيريونس الخايبين ويخدم عليهم باش يكونوا درس ويكونوا حافز للإنسان باش يلقى حياة أسعد وحياة أحسن.
4: يعطيك الصحة دكتور أنس. نوعا ما هنا زاد فما أنك تعرف شوية الأفكار السلبية اللي موجودة في قاعدتك من الماضي، هذاك كله كيفاش تبني به الأفكار إيجابية
5: واقعية. معناها كما قلنا الفكرة السلبية، سامحني جوست نجاوبك على هذه الفكرة السلبية، ركبت في أن إيفينمون. كيف نعاودوا نخدموا على الإيفينمون الفكرة السلبية مش تمشي. ونعجز تخلي لزميلتي
4: دكتور
6: يلزم تقبل زيدا اللي ce sont des mécanismes de protection. معناتها البرفكسيونيزم، ليبر ديبوندونس، ما عادش تعمل اللي عليك باش ما تقعدش تستحق نظرة العباد عليك باش تكون موجود وباش تحس روحك موجود في المجتمع، ولا تحس روحك موجود في كوبل، ولا تحس روحك موجود في العائلة بتاعك. تعمل اللي عليك باش تطور في الحنانة على روحك وعلى الطفل الصغير هذاك اللي توجع، تعمل اللي عليك باش ما تقعدش معناتها ديما في حرب داخليني وفيك الديالوج هذاك اللي باش يخليك الحوار اللي يخليك ديما تقعد تلعب نفس حكايه وصار لي وصار لي وتكون ضحيه اون فيت فينالمون ان تانك ادولت تاع حاجه اللي صارت وانت صغير. تخرج من البزوان دو فاليداسيون، تعمل اللي عليك باش تفهم، وما غير ما راوكي تفهم ما غير ما تقعد تنعت بصبوع والديك ولا الماضي، صار اللي صار وفات اللي فات. شنو اليوم نجم نعمل باش نفهم هاك الوجيعة هذيك وباش نتخلص منها، باش نتخلص من لي شيما ريبيتيتيف هذوكم. العلاج يبدا وقت اللي ما عادش نسال روحي علاش، أما نسال روحي كيفاش، وكلكو سوا الوجيعة ما تلخصكش انت ان تانك ادولت وما تلخصكش ان تانك شخص. راهو القيمة بتاعك ما هيش مربوطة باللي صار لك وانت صغير. كلكو سوا التجربة السلبية اللي مرت بها واللي عشتها ما تخليهاش تأثر عليك حياتك كاملة. بو امبورت شنو صار كما قلنا تنجم تعمل اللي عليك باش اكل كما في الثقافة اليابانية فما حاجة اللي هس اسمها إيكيغاي. شنية هذه؟ وقت اللي حاجة تتكسر فاز مثلا يصلحوه بالذهب. وعليش يصلحوه بالذهب؟ باش يقول لك معناتها كلكو سوا الوجيعة، كلكو سوا شنية الميساج الرسالة، كلكو سوا الوجيعة، كلكو سوا الحاجة اللي عشتها، إبا تنجم تصلح وتبدا حاجة أزين من اللي كانت. دونك نعملوا اللي علينا باش نطبقوا على رواحنا، وباش نعملوا اللي علينا باش ما نقعدوش مكسرين، نصلحوا رواحنا. وأي شخص عنده القدرة باش يصلح روحه، ووقت اللي ما ينجمش يعمل اللي عليه باش يمشي المختص اللي باش يعاونه وباش يخليه. زادة ما ننساوش اللي أكل إحساس بالأمان ماهوش جوست نفسي، راهو بدنك زادة يستحق باش يحس بالأمان. وتنجم تعمل ميديتاسيون، تنجم تعمل نشاط سبورتيف، تنجم تمشي تتمشى في اللوفي دو سولي معناتها على البحر، تتعلم كيفاش معناتها تخلي بدنك يحس روحه مرتاح زادة مش كان نفسيتك.
4: باهي، احنا الكلمة اللي فسرناها بكري شنو؟ كاتاريس،
5: كاتارسيس.
4: كاتارسيس، باهي. بيكي جاي
6: اي بتبيعه
4: المصطلحات معك
5: وبعد اكثر من اللي راهو جبدت ان بارتي ميليكي جاي.
4: اي فوالا، هو مفهوم ياباني وللعربيه هو سبب الوجود ولا الغايه من الحياه.
5: اكزاكتلي،
4: الدافع ولا الشغف اللي يخلي لك سبب باش تقوم كل صباح ويخلي حياتك فيها معنى وفيها سعاده. إيكيغاي المفهوم الياباني هذا هو تحديد الهدف من الحياة ومعرفة سبب وجودك والمهمة اللي يلزم تأديها باش تعيش حياة مليئة بالمعنى والسعادة.
5: نجم نعطيكم ان اكزامبل
6: هذا الإيكيغاي، لكن انا حبيت نحكي على كينتسوغي. سامحوني الثقافة بتاعي ماهيش يابانية، اللي هي تصلح حاجة والوجيعة تبدا موجودة وتشوفها وتفهم اللي اللي هي كينتسوغي، وتفهم اللي ما تتعالجش وانت تفسخ هاك الوجيعة بتاع الماضي تنجم
5: تصلحها
6: وتكون معناتها ايجابي بهم، وحتى كان يبداو ظاهرين تصلحهم بالذهب.
5: الوغ ليكي جاي باش نعطي بتاتر ان اكزومبل للمستمعين باش يفهموا شنو ليكي جاي. هي في مثلا ناخذ خدمه، لا على الخدمه الشغل خدمه، نخدم الخدمه اول حاجه يلزمني جو ميتريز. دونك الخدمه اللي نخدم فيها جو لا ميتريز، نعرفها من دو ا زد كيما يقول الفرنساوي. ثانيا نحبها، نعرف نخدمها نحبها وقادره باش تعيشني ماديا، واللي نجم اني نحس بك الشعور نتاع النخوه ونتاعك نجم نقدم القدام. معنى اكل الانسان هذاك علاش بين نقول لهم اللي توا في لي باسيون، اذا كان تكركر روحك الصباح باش تمشي تخدم يا تبدل البلاصه يا تبدل الخدمه. خاطر بدنك ما عادش باش ينجم يتحمل.
4: حلو.
1: حلو.
4: باهي. الكينغ تسوغي هي حرفيا الوصل بالذهب، التصريح
5: الوصل بالذهب.
6: اي.
4: فوالا فن ياباني يرجع تاريخه القرن 15 وهو اصلاح الخزف ولا الفخار المكسور باستخدامه هذا يدهنوا مسحوق الذهب ولا الفضه ولا البلاتين. الجوهر الفلسفي يعني في المصطلح هذا هي محاوله اخفاء الكسور ولا التخلص من القطعه التالفه، والفن هذا يخلي الشقوق جزء من تصميم جديد ومميز للقطعه. القبول والجمال يستمد الفن هذا اصوله من فلسفه اخرى اللي هي اعطيتونا كل واحد كلمه كما نكملوا بالوابي سابي اللي ترى الجمال في النقصان والزوال وعلامات الزمن. هنا وابي سابي هذه زاد مصطلح ياباني اخر كما نا باليابانيه
5: أريغاتو.
4: مهم هو كمان صدمات الطفولة، كمان بالسعادة، كمان بمعنى الحياة، كمان بالأمل، كمان زادة بشخصية سليمة، بشخصية متوازنة. وكما قلنا بكري حتى في الكواليس أو حتى صدمات الطفولة بالتيرابي نجم تصنع منها قوة ونجاح.
5: كلمة الختام أقولها راهو كل ضعف يتقلب يولي قوة، أما كيف نعرفه كيفاش نصلحوه بالذهب. نعطيه منظر اخر، انسان اخر، حاجه. دونك اخر كلمه نعاود نقولها اللي قلتها لبكري، لكن راهو هذوما لي زيكسبيريونس الخايبين راهو مش كيما حوايج اخرى. راهو التيرابوت لازم
4: صحيح
5: على خاطر هو عنده لي زوتي، هو اللي عنده كيفاش يوصل، كيفاش يخدم، وكيفاش يمنع.
4: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو دكتور أنس الشيخ، تحية كبيرة لك أنت، تحية كبيرة للدكتورة هدى الصغير. نكملوا أكسجين لليوم الجمعة هذه أكيد نلقى معكم لحد جاي، بعد شوية يكون موعد مع النشرة الرئيسية الأخبار نص الليل مع هاجر النوالي. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، منير إسماعيل في الإخراج. بداية أسبوع موفقة للجميع، وردوا بكم على روحكم على خير. اسكن باي باي.
7: Jawara FM.
8: Jawara
7: FM.

0: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين. لجنة التشريع العام تستمع الى خبراء في القانون حول مقترح تنقيح بعض احكام المجلة الجزائية وقانون المخدرات. وترامب ونتنياهو يبحثان استئناف القتال، واسرائيل تكثف غاراتها على لبنان. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث انتظمت يوم أمس المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و 2000 بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات. تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وتابع وزير التربية نور الدين النوري مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة وواكبها ميدانيا بعدد من مراكز الاختبارات التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، وفق ما جاء في بلاغ صادر يوم أمس عن وزارة التربية. تنطلق بداية من يوم الاثنين رسميا عمليات بيع أضاحي العيد في نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة وباعتماد سعر مرجعي، وهما نقطتا البيع بمنطقة صعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروسة. وقد حددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الأسعار المرجعية للكيلوغرام الواحد بناء على وزن الأضحية. فبالنسبة للأضاحية التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام حدد سعر الكيلوغرام حي ب 27 دينارا، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام حدد الكيلوغرام حي ب 25 دينارا و 800 مليم. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما حدد الكيلوغرام الحي ب 23 دينارا و 800 مليم. هذا ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في بلاغ سابق له كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث المواطنين على التوجه لاقتناء الأضاحي من هذه النقاط المنظمة والخاضعة للمراقبة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية 261، 262، 264 ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. وحول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية سابق للجنة التشريع العام الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل، كما استمعت اللجنة إلى ثلة من الخبراء في القانون الجزائي في خصوص كلا مقترحي القانونين. كما أفادت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب بأنه إزاء استفحال جرائم السرقة خاصة باستعمال العنف وما تمثله من تهديد للأمن العام ولممتلكات المواطنين وسلامتهم في الشوارع وفي وسائل النقل والفضاءات العامة، تتالت النداءات من أجل تشديد العقوبات على مرتكبيها، مبينة أنه تم اقتراح اللجوء إلى تجديد درجة الردع ضمن سياسة وطنية متعددة الجوانب لا تقتصر على البعد الجنائي فحسب، بل تتعداه إلى ما هو ثقافي وإعلامي وتربوي وتنموي. وفي خصوص مقترح القانون الثاني المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، فقد سبق للجنة التشريع العامة الاستماع إلى جهة المبادرة وإلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. ويتضمن مقترح القانون 40 فصلا تتراوح بين إلغاء فصول قديمة وإضافة فصول جديدة، وينص الترفيع عموما في العقوبة المالية مع تعديل في العقوبة السجنية، إما بالتخفيض أو التشديد أو بتثبيت ما تضمنه القانون عدد 52، وذلك حسب الحالة. وأكدت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب ضرورة سن تشريعات تحمي المؤسسات الأمنية والسيادية والعاملين بها من مخاطر الانحراف بفعل تناول المواد المخدرة وتسليط أقصى العقوبات على مروجها. وطنيا أيضا، تنطلق اليوم الاثنين التحركة النقابية الاحتجاجية للمحامين، وأوضح بيان سابق لهيئة المحامين أن التحركات ستنطلق بحمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين أثناء حضورهم ومباشرة أعمالهم بمختلف المحاكم بداية من اليوم وإلى غاية يوم 18 من جوان 26 و2000، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. وتتضمن التحركات الاحتجاجية تنظيم إضرابات عامة جهوية وأيضا إضراب عام وطني حضوري، وتنطلق سلسلة الإضرابات العامة الجهوية بإضراب في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم غد الثلاثاء مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس. وشددت هيئة المحامين على أنه خلال هذه الإضرابات يلتزم المحامون والمحاميات بالحضور بالمحاكم باللباس المهني دون الحضور بقاعة الجلسات، ويتولى السادة رؤساء الفروع الجهوية تنسيق متابعة الأعمال المتأكدة والمهددة بالسقوط. دوليا الآن، وفي اليوم 80 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لبرامي اتفاق. وأتى

0: برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة، فيما أفاد الإعلام الإيراني بأن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية، وخصوصا على صعيد الملف النووي البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران. وقالت وكالة فارس إن واشنطن طرحت 5 نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة، وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم على التخصيب إلى واشنطن. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100، وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.